نخرجكم تارة أخرى. إنما يتلهى الإنسان أحيانا في بعض الأوقات يبني بالتراب أو بالحجارة شيئا وفي الأخير ينقض ما بنى، من باب التلهي ومن باب يعني الرفاهية والتلهي لا غير، في الأخير يعني ينقض ما بنى تربة أو خلبة عند الساحل في البحر أو نحو ذلك، في الأخير ينظف ما عمله وقام وذهب إلى بيته لم يفعل شيئا. هكذا الحال معنا، لكن الله تعالى حكيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا الله تعالى للتلهي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأن الأمر جد، فقد جعل الله تعالى لمن أحسن واتقى واستقام في هذه الدنيا جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة، إن الإنسان عندما يمنى ببيت أو منزل أو قصر أو نحو ذلك أو سيارة والجائزة الكبرى يتلهف للوصول إليها والحصول عليها بكل ما أمكن، لا تكاد تغادر ذهنه على جهة الإطلاق، حتى في المنام تأتيه هذه الجائزة أو هذا الإغراء أو هذا المال في منامه يراه في منامه، يتخيله في يقظته، لا ينسى حتى يصل إليه. لا يمكن لشيء أي شيء كان في هذه الدنيا أن يساوي شيئا في الجنة أبدا أبدا، لأن الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يسعى الإنسان لبناء بيت فخم وربما وصل إلى اكتمال بناء البيت وحل فيه سنة سنتين ثلاث أربع سنوات عشر سنوات في الأخير ثم رحل، وهكذا حال الناس في دنياهم، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الدار الآخرة هي القرار وهي المستقر، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يبلغنا الجنة، وإما إلى النار والعياذ بالله ونعوذ بالله من النار، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. فلا مناص للإنسان وهو يعلم ويعقل ويفهم ويشعر من اختيار طريق الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. يكفي قول الحق سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكفي أن يزحزح الإنسان عن النار لا غير، كيف إذا كان قد زحزح عن النار وأدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من ثلة من الآخرين. هذه النعمة وهذا الفضل الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المسارعين في طاعة الله الراضين بحكم الله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، كما قال تعالى حاكيا عن بعض أنبيائه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الموفق هو الله،
فقد رأينا أن نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسخر جوارحنا وقلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يرضينا بما قسم لنا، أن يعبدنا في طريق عبادته سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا أبدا إلى أنفسنا طرفة عين، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يجعلنا ممن رحمهم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. سواء النفس يعني الأمارة بالسوء تمنعك رضوان الله ورحمة الله وخير الله سبحانه وتعالى، وتصدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام نحن في أحداث، كبيرة جدا. قبل الأمس عقد مؤتمر للعلماء، علماء اليمن، والحمد لله حضر الكثير منهم وشارك الكثير منهم، وهم يعلمون ما معنى هذا المؤتمر وما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العلماء. بارك الله تعالى فيهم وكتب الله تعالى أجرهم، وأبدوا موقفهم الشرعي تجاه ما يحصل. ما وقفنا هذا الموقف علم الله سبحانه وتعالى لا أشرا ولا بضرا ولا ظلما ولا إفسادا في الأرض. فلعل بعض الناس يقول إن هؤلاء العلماء هم علماء البلاط. لا، علماء البلاط الذين يسعون للدنيا، أما العلماء الذين يعرضون أنفسهم للطائرات والصواريخ والاغتيالات، هؤلاء لا يطلبون الدنيا. الذي يطلب الدنيا هو الذي يسكت عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يغض النظر عن المنكر ويغض طرفه عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يمجد الظالمين ويمدح الظالمين ويثني على الظالمين ويدعو للظالمين بالبقاء وطول العمر، هؤلاء الذين يطلبون الدنيا. أما الذي يقول للظالم أنت ظالم، اتق الله يا ظالم، خالفت الله، خالفت شرع الله، انتهكت حرمات الله، تب إلى الله، استغفر الله، هذا ليس من علماء البلاط، هذا من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. هؤلاء هم أولياء الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم العلماء الذين يصطعون بكلمة الحق. أن بعض الناس هكذا يتحدث، لا لا والله، لقد نظرتم نظرة مختلفة سيئة، أخطأتم النظر وأسأتم القول وأخطأتم الطريق في توصيف الناس. الذي يريد الدنيا معروفا من هو الذي يريد الدنيا؟ أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعلم من حاله أنه مستهدف في أي لحظة، هذا لا يريد الدنيا، هذا يريد رضوان الله، هذا يريد الجنة، هذا يريد الدار الآخرة، هذا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ثم إنا ما افترينا على الناس كذبا فإن الواقع يتحدث بنفسه، وأنتم تعلمون جيدا عباد الله، وإن الإنسان في دنياه ينبغي عليه إذا تحرك أن يكون ذا فطنة وذا علم وذا معرفة وذا رؤيا واضحة، لأنه إن تحرك بجهل لا خير له في ذلك التحرك، وإن تحرك بعمل لا خير له في هذا التحرك، ولا يؤجر عليه ولا يثاب عليه، بل ربما يعاقب عليه، لأن البصيرة مطلوبة في كل الأحوال. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام حين اصطف الجيشان: البصيرة البصيرة، لا تقاتلوا بالظناء أو بالعمى، البصيرة البصيرة، ثم الجهاد في سبيل الله. ونحن عندما تحركنا تحركنا ببصيرة، وعندما تحركت القيادة تحركت ببصيرة ووعي، والشعب اليمني عندما اتخذ قراره أيضا تحرك واتخذ قراره ببصيرة ووعي والحمد لله. بيد أن الشيطان من حين لآخر يوسوس للإنسان ويخدر الإنسان ويجبر الإنسان ويثبط الإنسان ويجعل الإنسان يشك في نفسه وفي مصداقية موقفه وفعله، لا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لقد حاول المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير، وحاولوا أن يثنوه عن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأغروه بالمال وأغروه بالنساء وأغروه بالسيادة عليهم وتحكيمه فيهم وجعله ملكا عليهم، وفعلوا معه كل ما يمكن أن يفعلوا هذا من جهة الترغيب. فقال قولته المشهورة التي علمنا إياها والتي أمرنا الحق سبحانه وتعالى بها في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ها
هذه الأسوة الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعا وأن نتحلى بها جميعا. قال: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما هو هذا الأمر الذي لا يتركه النبي؟ التوحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله، إخلاص الله تعالى بالعبادة، ثم الشريعة الإسلامية التي كلفنا الله تعالى بها تحقيقا لمعنى هذه العبودية والتوحيد لله، لأنه لن يظهر هذا التوحيد لله إلا بأعمال صالحة. هذه الأعمال الصالحة هي المعبرة عن توحيدنا لله سبحانه وتعالى. أما مجرد القول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يشرب الإنسان الخمر ويتعامل بالربا ويزني ويقتل النفس المحرمة ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الناس ويتكبر ويتجبر، هذا ليس توحيدا لله سبحانه وتعالى. التوحيد الحقيقي مع موافقة القلب للسان تعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح والأركان كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التوحيد الحقيقي لله، هذه العبودية الحقيقية هذه هي العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا أن نفهم جيدا أن التوحيد الذي قال النبي والله لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه هي العبادة، هذه التوحيد لله بالنطق واعتقاد القلب وأيضا بالجوارح. أمامنا تكاليف شرعية، هذه التكاليف الشرعية إن نحن أقمناها فقد حققنا معنى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وإن نحن تركناها فليس لنا من الإيمان إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. فالإيمان أن ينطق الإنسان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يعتقد ذلك، والاعتقاد لا بد أن يتحول إلى سلوك وممارسة وأعمال، صدق في الحديث، أداء في الأمانة، تواضع، خشية، إنصاف للناس، أمر بمعروف نهي عن منكر، وقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لا ينتهك الإنسان حدود الله ولا ما حرم الله. هذا معنى التوحيد الحقيقي. ونحن مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الحقيقة بل هو فضل من الله تعالى علينا، أن عندما قرأنا كتاب الله وآيات الله آمنا به. هذه مشكلتنا عند نظر الكثير من الناس، مشكلتنا أننا قرأنا كتاب الله وآمنا به وأردنا أن نطبق ما في كتاب الله، فحين حرم الله الخمر حرمناها، حين حرم الزنا حرمناه ولم نعمل، حين حرم الربا حرمناه ولم نعمل، حين حرم تولي اليهود والنصارى قلنا سمعنا وأطعنا يا ربنا لن نتولى اليهود ولا النصارى، حين قال الله تعالى لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، عندما أمرنا الله أن نكون متأسين بهذا النبي على هذا النحو قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، عادينا أعداء الله، تولينا أولياء الله، تبرأنا من أعداء الله، قلنا الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في إعلان البراءة من أعداء الله، لا سيما أنهم قد فعلوا ما فعلوا بحق الإسلام والمسلمين. هذه مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الإطلاق، لكني أقول عند بعض الناس يقول إنها مشكلة. كثير من الناس يقرؤون هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد التلحي إلى غير، أما عملا فلا يعملون بها، تراهم يتولون اليهود والنصارى ويدخلون اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام بقوة عتادهم وعدتهم وسلاحهم ويبنون القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين. وأنتم تعرفون ما عانى النبي وما جاهد النبي وما ضحى النبي وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إخراج اليهود من جزيرة العرب، وها هم قد عادوا على أيدي هؤلاء الولاة الظالمين. مشكلتنا أننا آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالأحكام الشرعية، أردنا أن نطبقها وطبقنا ما استطعنا تطبيقه بفضل الله وجوده ومنه وكرمه، لكن الآخرون يرون أن هذه مشكلة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا هو الفارق. والله يا عمي لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، والله يا عمي لن وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ما هو هذا الأمر الذي حلف النبي على أن لا يتركه؟ حرم الله الخمر قال لن أحلل الخمر على جهة الإطلاق،
هؤلاء أحلوا ما حرم الله. حرم الله الربا، هؤلاء حرموا الربا. حرم الله موالاة اليهود والنصارى، هؤلاء حلوها بل أرادوا أن تكون بالقوة. القرآن الكريم حرم جوا كثيرا من الأمور، هؤلاء حلوها وأباحوها وحاربوا الله وحاربوا رسوله. كما قلت لكم لابد أن يكون الإنسان ذا وعي وذا بصيرة. واليوم دنيا وغدا آخر، ها أنا أتحدث وها أنتم تسمعون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اليوم دنيا وغدا آخر. اليوم نحن يرى بعضنا بعضا، أما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى فرادى أو جماعة، سواء جمع كثير أو بجمع قليل. الكل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عبدوا أنفسكم لله، ضوعوا أنفسكم لله، ربوا أنفسكم بما حكم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. لا تستثقلوا أوامر الله، لا تستكثروها، لا تستصعبوها، لا تستهينوا بها، لا تحتقروها. تكاليف الله وهلوا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن نسمع لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب من عباد الله المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. الموقف الذي اتخذه الشعب اليمني موقف صحيح صحيح صحيح، أقول 100%، أقول 1000%، أقول 1,000,000%، صحيح بكل ما تعنيه الكلمة. إن انتصرنا انتصرنا، وإن استشهدنا كما قال السيد حسن نصر الله انتصرنا بالخير برحمة الله بالجنة برضوان الله، لأننا معتدا علينا، لأننا مظلومون، لأننا نحن من اكتوى بضر آل سعود وآل نهيان والظلم من الأمريكان والإسرائيليين وأعوانهم ومرتزقتهم. نحن نعرف ما نفعل، نحن نعرف ما يقول. عندما اتخذنا هذا القرار اتخذناه ونعلم، نعلم علم اليقين أن الكلمة من رضوان الله، يتكلم بها الإنسان من رضوان الله، لا يلقي لها بالا تبلغ به عند الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما، أو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفا. نحن نعرف ما يقول. اليوم دنيا وغدا آخرة. ما الذي يفعل الإنسان تجاه أعداء الله؟ قرر الله، حكم الله، أخبرنا الله بقوله جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجد مؤمنا يحمل مودة للعدو. العدو لا لأنه سعودي أو لأنه أمريكي أو لأنه إسرائيل، لا، لأنه ظالم، لأنه ظالم، لأنه يتعدى حدود الله، لأنه يفجر، لأنه يفسق، لأنه يقتل النفس المحرمة بغير حق. عاديناهم لأنهم أباحوا ما حرم الله. ما افترينا على الناس كذبا، هذا ما يتحدثون عنه، ما شاهدتموه عندما أنسوا ما يسمى بهيئة الترفيه. أحلوا ما حرم الله، أخرجوا النساء يا عباد الله من خدورهن من بيوتهن، جعلوهن يتبرجن، جعلوهن يظهرن بمظهر سافر خاسر فاسق فاجر. خلط الرجال بالنساء ما كانت هذه عادة المؤمنين، ولن تكون عادة المؤمنين على جهة الإطلاق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أبدوا زينة هؤلاء النسوة لغير بعولتهن للفساد والفجار والشطار. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. عاديناهم لأنهم على هذا النحو، لأنهم أباحوا الخمر، لأنهم أباحوا الربا، لأنهم تولوا اليهود والنصارى، لأنهم ضخوا مليارات آلاف آلاف المليارات إلى خزائن أعداء الله، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش تحت خط الفقر، تعيش من اللظى، وأنتم تعرفون ذلك. سخروا كل طاقات الأمة وكل مقدرات الأمة وكل ثروات الأمة في سبيل ومصلحة اليهود والنصراني.
فضبطوا المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، أثاروا النزاعات والخلافات والفتن بين أوساط المسلمين عبر ما يسمى بالدعوة والإرشاد السعودية الوهابية، وكفروا الناس وسفكت الآلاف، سفكت آلاف، أزهقت آلاف الأرواح من الأبرياء بسبب هذا الفكر الضال المكفر والمفسق والمضلل والمبدع، وأنتم تعرفون ذلك، أنتم تعرفون ذلك يا إخواني. اليوم كما يزعمون ينشئون ويعقدون تحالفا جديدا، من المرة الأولى قالوا 13 دولة، يعني غير الذي عقد التحالف في 2015، اليوم تحالف جديد أو 14 دولة أو 43 دولة. قالوا من أجل الملاحة البحرية، تأمين الملاحة البحرية على من؟ على من الكلام معروف؟ على من الملاحة البحرية؟ على من؟ يعني الملاحة البحرية مفتوحة للناس جميعا إلا إسرائيل لأنها تحاصر إخواننا في غزة، وإلا السعودية اتخذ هذا القرار مؤخرا ولم يتخذ طيلة هذه السنوات كلها، لأن البر قد بلغ مدى بحق الشعب اليمني. على من؟ على من؟ اليوم نسمع اليوم يوم الجمعة أنه سيعقد تحالف جديد سيوقع من قبل سواء تركيا وباكستان والسعودية، تحالف مشترك للدفاع المشترك. باكستان كدولة نووية، تركيا كدولة عظمى إسلامية، عضو في النيتو سواء، هو دول عظمى، السعودية دولة عظمى باعتبار المال الذي لديها والمكانة الاجتماعية في قلوب الفساق والفجار في العالم، يحترون مواقف الناس بالمال. كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين، وقد ضربت أكثر من سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100 ألف مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس، حتى شاهد العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت الدول الأعضاء في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه امتعاضا من فعله واستنكارا لقوله وفعله وما يفعلونه بإخواننا في غزة وفلسطين. الكل يعلم ذلك ويشاهد ذلك. أين كانت تركيا؟ أين كانت باكستان؟ أين كانت السعودية في ظل هذا العدوان الغاشم على إخواننا في غزة؟ لم يفعلوا شيء. ربما سمعتم تصاريح نارية يطلقها أردوغان بين الحين والآخر، وأنتم تعرفون أنه كان يمد إسرائيل بسلسلة طويلة من السفن التي تمد إسرائيل بالمؤن والسلاح والدواء والغذاء وما ومحتاج. هذا أردوغان الخليفة الإسلامي أي ذهب إليه الكثير من الناس واستضلوا برايته، وما فعل شيئا وما حرك ساكنا ولا قدم شيئا لغزة وفلسطين. والشعب اليمني الضعيف الآزل استطاع أن يفرض محاصرة العداء سواء الحصار ويثبت هذه المعادلة مع إسرائيل، وعطل ميناء الرشراش، مدينة الرشراش في أيلات، ما أدري في أي موضع في تماما في إسرائيل، في الساحل الجنوبي، في الساحل الجنوبي لإسرائيل. اليمن قدم الشهداء في سبيل ذلك، قدم الحكومة، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قدم الكثير والكثير والكثير، واليوم يعقدون التحالف على من؟ على من؟ لابد أن نكون على بين، هذا لا يزعجنا ولا يخيفنا ولا يقلقنا، لأن الله تعالى معنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نثبت يا عباد الله وأن نثق بوعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله تعالى قد أعطانا الضوء الأخضر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
السبيل عليهم واللوم عليهم والملامة عليهم، وليست الملامة على من سعى لدفع الضر عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، ولك الحمد أن أمرضت وشفيت وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم، وثبتنا على دينك أبدا ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال في حقه جل من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقا لقد رحمنا الله تعالى بنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرمنا الله تعالى بهذا النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحتفل ويبتهج الشعب اليمني هذه الأيام بقرب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنعقد الفعاليات بكثير من الأحياء والقبور والمديريات والمحافظات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحوة في الضمير وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعاليات كهذه من أجل إحياء دين الله وتعظيم من عظم الله سبحانه وتعالى ما من شك أنها تدل على الإيمان، وفيها مصلحة كبيرة. ولذلك أدعوكم إلى التفاعل والحضور في كل المناسبات، إن دعيتهم فلا تبخلوا. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذلك البخيل من دعي للحضور. إحياء لهذه المناسبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نوع بخل، والعياذ بالله. والبخل ليس صفة محمودة، بل هو صفة مذمومة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هناك من يخبط، وهؤلاء المخبطون هم الذين يقفون اليوم تحت راية أمريكا وإسرائيل، وهم الذين يخذلون الناس ويخبطون الناس ويغضون الطرف عن المحرمات. يقولون إن إحياء مولد النبي بدعة، ويسكتون عن البدعة الحقيقية التي خلف فيها كتاب الله وخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما تحدثه السعودية اليوم ليس بدعة عندهم وفي نظرهم ليس بدعة، ويجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر. والله إن الدعوة لطاعة ولي أمر ظالم له عين البدعة، لأن الله تعالى يقول: لا ينال عهد الظالمين. ولأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تريدون منا أن نجعل من الاحتفاء بالنبي بدعة، والسكوت عن هذه الأشياء سنة، والعياذ بالله. وهكذا تنقلب الموازين رأسا على عقب، والعياذ بالله. احضروا أيها المؤمنون، احضروا وشاركوا وتفاعلوا حتى تأتي الفعالية المركزية في ساحات المحافظات يوم 12 من ربيع الأول. شاركوا في صناعة النصر، شاركوا في إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإثم في ذلك؟ ما الذي ارتكبه الناس حتى يلاموا عليه عندما يحضرون؟ ما هو هذا اليوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي ولد فيه النبي نحن نحتفل به ونحن نعظمه، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد النص القرآني بهذا، قالوا: النبي لم يفعل لأنه متواضع، وما أراد أن يفعل لنفسه يوم مولد أو يوم ميلاد كما يفعل بعض الناس. لكن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم يكتد التعظيم.

فلا بد على كل حال إذا حضرنا وشاركنا أن نكون قبل ذلك مقتدين بالنبي، متأسين بالنبي، محبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاملين بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يمنعنا ذلك من الاحتفاء بمولد النبي، حتى بعض الناس ولو كان مقصرا لعله إن شارك في إحياء هذه المناسبة يتغمده الله تعالى برحمته ويمده بألطافه ويكافئه على هذا الفعل بمزيد من التوفيق والهداية والتثبيت في قلبه، لأن الحسنة تجر إلى مثلها. سواء الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لأن الله تعالى يعين العبد ولا سيما إذا تقرب إلى الله تعالى بمحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بارك الله فيكم وكتب الله تعالى أجركم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضائل وضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فندة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وأعوانهم وأنصارهم وحلفائهم وأشياعهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت. اللهم إنا نشكو إليك ظلم آل سعود بنا يا رب العالمين، أمريكا وإسرائيل يا رب العالمين. اللهم خذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافرج حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسبغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وأصلنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين، وانصرنا ولا تنصر علينا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرع بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات، يا سميع يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الرعد،
5: الرعد.
4: الرعد اسم مفرد جامد يجمع على رعود. أثبت العلم الحديث أن الرعد يحدث نتيجة تسخين البرق للهواء وتسببه في تمدده، ولأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت يحدث وميض البرق أولاً ثم صوت الرعد ثانياً. والرعد من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة الدالة على قدرة خالقه وعظمته جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مفردة الرعد في كتابه القرآن الكريم في سياقين كلاهما يدلان على قدرة الله وحكمته. يقول الحق تعالى في سورة البقرة في سياق ذكر المنافقين وهو يحكي حالهم في إيمانهم وممثلا لذلك الحال بمثالين، أحدهما وهو ما ذكر فيه الرعد، قوله تعالى:

0: فكما أن جعل الأصابع في الآذان عند سماع الرعد لا ينفع ولا ينجي، فكذلك المنافقون لا ينقذهم من الله احتيالهم ولا أيمانهم الفاجرة ولا اعتذاراتهم الكاذبة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرعد وعيد الله عز وجل، إذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب. وفي سورة الرعد يقول المولى تعالى:
1: ويسبح

أي تسبيحا مصحوبا بحمده. وتسبيح الرعد بحمد الله تذكير للسامعين بقدرة الله وبنعمة الله سبحانه وتعالى، فسبحان من يسبح الرعد بحمده.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فانك رجيم فان عليك اللعنه الى يوم الدين. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاب.

وإنهما لفي ناب مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينقشون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين

فاحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافتع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأخيار المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 89 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر الله في هذه الآية كل نفس بحكم إلهي، يذكر الله هذا الحكم وهو الموت بأنه واقع على كل نفس، ولا يمكن لنفس نفخ فيها روح في هذه الحياة إلا وسيحل بها الموت، سواء موتا هكذا مجزأ أو موتا نهائيا جماعيا حينما يأذن الله بنهاية هذه الحياة. قل كل نفس ذائقة الموت، والحقيقة التي ينبغي أن يعمل لها المكلفون ممن حكم الله عليهم بالموت هو العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن يعملوا في هذه الحياة، لأن نهايتهم في هذه الحياة هو انتقالهم إلى حياة أخرى يوفون فيها الأجور الدائمة. توفون أجوركم يوم القيامة، وبداية حياة الأخرى بدايتها الحياة الأخرى الحقيقية التي حياة الأرواح والأجساد بيوم القيامة، وهناك حياة وسطى وهي حياة البرزخ ما بين الممات وما بين البعث أو بين يوم القيامة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هنا والفوز الحقيقي من أبعد عن نار جهنم وعمل عملا صالحا يبلغه الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يناله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة هذا التي تفنون نفوسكم وأعمالكم وأعماركم وأوقاتكم في سبيل جمع متاعها وحطامها، ما هي إلا متاع الغرور. هنا الغرور مصدر غرة، أي متاع المغترين، متاع الذين يغترون بالأمور الزائفة الزائلة التي لا دوام لها ولا حقيقة لها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، الله يخبرهم بأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في يحصل معه حالة راحة واطمئنان واستقرار في الواقع، وإن كان المؤمن هو يحصل له راحة واطمئنان واستقرار في فؤاده وفي نفسه وفي قلبه، لكن في الواقع الحياة العملية لا يمكن أن يحصل هذا، لا بد من بلاء وابتلاء. لتبلون في أموالكم بالنقص منها مثلا وذهابها أحيانا بصورة كاملة، فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء، وكم من الموسع عليهم في أرزاقهم أصبحوا فقراءهم أو هم أغنياء ويصبح ورثتهم فقراء. هذه ابتلاءات الله واختباراته. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا أنفسكم بالموت والنقص من أقاربكم من أرحامكم، تبلون بالأمراض في أجسادكم، وأيضا لتبلون بما تسمعونه من الأذية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تبلون بهذا بأنكم تتعرضون لأذى كثيرا من التكذيب والجدال بالباطل والسب وسائر أنواع الأذى الذي ينالكم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهو التوراة والإنجيل، ومن الذين أشركوا من مشركي العرب والكفرة. وهذا هو أيضا خطاب عام، أن أهل الإيمان سيتعرضون إلى هذا البلاء في كل وقت وفي كل زمان، وليس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هنا المهم هو أن يصبر الإنسان المؤمن على دينه، ليس المقصود بالصبر هو السكوت والاستسلام على أذية الكفار والمشركين، صبر هنا والثبات على الدين والاستمرار فيه وعدم الرجوع والتراجع وعدم الجزع، أن يحصل في الإنسان المؤمن الجزع من ما يناله من البلاء. وإن تصبروا وتتقوا وتلازموا التقوى والخوف من الله والطاعة له فإن ذلك الأمر، الصبر والتقوى، من عزم الأمور، من العزائم، من الأمور الهامة. هنا العزائم هو الأمور التي يكون الإنسان معها ثابتا على دينه، مصرا على طاعة ربه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا أخذ من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أخذ الله ميثاقهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا أخذ الله عليهم أن يبينوا، لأنهم علموا ما فيه وعلمهم الأنبياء ما فيه، ليبيننه للناس. الناس لأن هناك طبيعة الحياة أن يكون هناك أناس مهتمون بتعلم تعاليم دين الله وكتب الله، وهناك أناس عاديين لا يهتمون كثيرا بتعلم معالم الإسلام ومعرفة بيناته وحلاله وحرامه. إذن من علم أخذ الله عليه أن يعلم من لم يعلم وأن يفقه من جهل. ولا تكتمون، لأن الكتم هنا معصية، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا هذا العهد وراء ظهورهم فلم يبينوا ما أنزل الله في كتبه، بل كتموه، بل رموه وراء ظهورهم ولم يبالوا به واشتروا به ثمنا قليلا، استخدموه ونالوا به الدنيا، نالوا بسبب علمهم ومكانتهم العلمية، نالوا من دنيا أهل الدنيا، وأكلوا السحت وأكلوا المال الحرام بسبب وجاهتهم وعلمهم، فبئس ما يشترون، بئس الاستبدال، أنهم يتركوا كتاب الله وبيان آياته وحججه مقابل الدراهم ومقابل المتاع الزائل من متاع الدنيا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هنا لا تظن، لا تقدر، لا تظن أن هؤلاء الذين يحبون أن يمتدحوا بما فعلوا من الأعمال، بما أتوا بما فعلوا من الأعمال، بأنهم فرحهم هذا خير لهم، لأنه يفرح، قد يفرح الإنسان بالمال ويفرح الإنسان بكثير، لكن وقد يفرح الإنسان بهذه القضية، بقضية المدح والثناء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بالمدح والثناء أنه خير لهم، ويحبون أن يحمدوا حتى بما لم يفعلوا، أيضا وصل بهم الأمر إلى أنهم يحبون أن يسمعوا من يثني عليهم بأمور لم يفعلوها، ويعجبهم هذا، ويعجبهم بأنهم يسمعون المديح فيهم بأمور لم يفعلوها هم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، من يكون حالهم هذا يعجبهم الفرح بالمديح والثناء بما فعلوه وبما لم يفعلوا من الأعمال، فلا تحسبن ولا تظن أنهم فائزون وأنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان المرتفع، المفازة هو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه شيء من الشرور. لا تحسبنهم يفوزون، هنا المفازة لا تحسبنهم يفوزون، والمفازة كنا بعد، والبعد أو المكان الذي محل نجاة من بعض الأمور الآفات. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل هم واقعون فيه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم فلا ينجون من العذاب. وذلك العذاب الأليم هو عذاب شديد في نار جهنم بسبب هذه المعصية. إذن هذا حب الثناء، حب الثناء على الأعمال، وهذه معصية عظيمة كما ذكر الله في هذه الآية. ولله ملك السماوات والأرض. وهنا قد يرد سؤال هناك، كيف ألا يصح ولا أن ينشرح الإنسان لأمور تسره من الطاعة لله سبحانه وتعالى والنصر على أعداء الله والظفر. هنا يصح الفرح لكن سرورا، يصح السرور. الفرح إذا صاحبه غرور ونشوة تخرج الإنسان وبطر يخرج الإنسان عن حدود الله فهو أمر ممقود، لكن إذا بقي في حدود السرور بأن هذا نعمة، بأن ما أصابه نعمة من الله سبحانه وتعالى وما نزل به نعمة ويعود بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى فلا مانع من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الملك الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو لله سبحانه وتعالى، وإذا ملك أحد في الأرض أو في السماء ملك شيئا فإنما هو عبارة وكأنه عارية في يده وكأنه وديعة في يده، وإلا الملك الحقيقي لخالق ما في السماوات والأرض وهو ملكها. والله على كل شيء قدير، كل شيء، لا شيء يستحيل على قدرة الله ويمتنع على قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما جعل الله في هذه السماوات وهذه الأرض من الآيات العظيمة وما فيهما من الآية الواضحة وضوحا لا لبس فيه واختلاف الليل والنهار، لأن هذا آية واضحة وضوحا لا لبس فيه، اختلاف وتقلب وتعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. إذن خلق السماوات على سبيل العموم وما فيهما من المخلوقات والأسرار والعجائب آيات، وآية هنا واضحة الاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لأولي العقول الذين يستخدمون عقولهم، وإلا كل من كلفه الله وأعطاه عقلا فهو عاقل ويحاسب على عقله، ولكن إذا لم يستخدم عقله فكأنه ليس بعاقل من الأصل، وهذا على سبيل لأولي الألباب. إذن أولي الألباب الذين يستخدمون ألبابهم وعقولهم، أما من جمد عقله ولم يستخدمه فكأنه لا عقل له على سبيل المبالغة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا شأن المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعرفون عظمة الله في خلقه، أنهم دائمي الذكر لله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأن هذه حالات الإنسان التي هي يتصورها أي إنسان أنه يكون إما قائما وإما قاعدا وإما مضطجعا. إذن يعني أنه أن هؤلاء من أهل الإيمان أنهم يذكرون الله على كل حالاتهم وفي كل ظروفهم، في كل ظروفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الحالات والظروف والأوقات. ويتفكرون أيضا هنا التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة عظيمة، تفكر ساعة في حديث كما ورد خير من عبادة تقريبا 70 سنة، تفكر ساعة في مخلوقات الله وفي عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العظمة والسعة والقدرة الإلهية ويقولون هذا القول ربنا ما، عندما يتفكرون يعود التفكير إيمانا، يتولد إيمانا ورسوخا في نفوسهم ويقولون، تنطلق ألسنتهم بهذا القول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعظمون الله يقدسون الله سبحانك فقنا عذاب النار، يخافون من الله أن لا يقوموا بما يستحق الله سبحانه وتعالى منهم من الطاعة والتعظيم والتبجيل، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الله لا يخلق إلا حقا ولا يخلق إلا وفقا حكمته الإلهية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيضاً هذا في حكاية دعاء أهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بهذا الدعاء، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه الخزي الحقيقي من يدخل نار جهنم. وما للظالمين من أنصار، الظالمون ليس لهم نصير عند الله سبحانه وتعالى، والظلم هو كما يعرفه العلماء هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق. إذن الظلم والجور وهو معروف ضد العدل والإنصاف. إذن من ظلم وجار في حياته فليس له نصير عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ من نار جهنم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء من أدعية أهل الإيمان يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا نبيا يدعونا إلى الإيمان بك فآمنا واستجبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بسبب استجابتنا لك وسماعنا لمناديك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا تكفير السيئات عبارة عن سترها، التكفير والستر، كفر عنا أي استرها، استر عنا سيئاتنا التي ظهرت منا وكتبنا عليها، نسألك يا الله لا تفضحنا في الآخرة وتكشفها أمام الملأ، بل استرها، كفر عنا سيئاتنا، استرها عن رؤية أحد، وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في سلك الصادقين. الأبرار، والأبرار هم ضد الفجار، الأبرار الأخيار المتقون الصابرون المؤمنون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله وعد على رسله أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيثيبه ويكون مقره الجنة، جنة التي أعدها لعباده الطائعين المتقين. ما وعد الله المؤمنين على رسله، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا أن يثيبهم، أن يدخلهم الجنة، أن ينعمهم، أن يوصل إليهم كل الأوصاف التي والأجور التي عرضها الله في القرآن وعلى لسان الأنبياء، أن يوصلها إليهم وألا يصل إليهم خزي يوم القيامة، بل سيكون من أهل الكرامة يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، فإن الله هذا هو حقيقة الأمر، بأنه لا يقع منه خلف لوعده ولا ميعاد، بل إن الله ما وعد به عباده المؤمنين في الدنيا فإنه سيوصله إليهم لا محالة في الآخرة، وما توعد به العصاة والمجرمين فإنه سيوصله إليهم وسيحل بهم في الآخرة لا محالة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب الله لهؤلاء المؤمنين، استجاب الله لهم وأجاب الله دعوتهم وقال لهم رب أني لا أضيع، استجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع، لا تظنوا ولا تذهب نفوسكم عند وخيالاتكم في أنه سينقص الله عليكم شيء، بل أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل كان صغر أو كبر من ذكر أو أنثى، بل جميع أمام الله سواء في الثواب والجزاء، ذكرا أو أنثى ولا فرق عند الله سبحانه وتعالى في الجزاء والثواب بين الذكر والأنثى، بل إن الله سيوصل إليهم جزاءهم وثوابهم دون فرق بعضكم من بعض، لأنكم من نفس واحدة، ذكر والأنثى بعضكم من بعض، أنكم من نفس واحدة، وأن التكاليف كانت موجهة إليكم جميعا، وأن دين الإسلام وشرائعه موجه إليكم جميعا، فهو يثيبكم ولا يضيع عمل عامل منكم دون تفريق أو تمييز. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إذن هؤلاء الذين تحملوا هذه التكاليف الشاقة من الهجرة في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا جاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم، سأستر عنهم ما قد يحصل منهم من الزلات الذي يتوبون عليها ومن التقصير الذي يحصل منهم، سأسترها عليهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا في مواضع سابقة أنها الجنات التي تتخللها الأنهار بين زروعها وأشجارها ثوابا من عند الله. هكذا يكرر الله في أكثر من آية أنها ثواب، أن الجنة ثواب من عند الله، أن الجنة جزاء من عند الله وليست حظا ولا نصيبا، بل جزاء ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله يدخر أحسن الثواب لمن أطاعه وآمن به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا فيه تسلية للمؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومواساة، هنا يواسي الله النبي والمؤمنين أنهم لا يحزنهم، لا يغرنك تقلب، لا يحزنهم ولا يؤسفهم تقلب الذين كفروا بالبلاد وسعة ملكهم و انتقالهم بحرية وطغيان وظلم وتجبر أينما أرادوا مكانا أخذوه، وأينما أرادوا مالا لم يمتنع عنهم تقلبهم وتصرفهم بكامل حريتهم واختيارهم وبظلم منهم وطغيان، لا لا لا تحسب أنهم بأنهم سيفلتون من عذاب الله. متاع، هذه كلها المسائل التي تحصل في الدنيا متاع قليل، متاع زائل، ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة التي سيقدمون عليها. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، جهنم بئس المقر، بئس الفراش، بئس المكان الذي سيصلون إليه. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الذين آمنوا بالله هذا جزاؤهم. إذن الأمور بحسب العواقب الدائمة وليس بسبب المتاع الزائل. المتاع لو تمت المقارنة بين شخصين، بين شخصين، شخص يقال له أن ما رأيك أن تتنعم سنة كاملة بكل ما لذ وطاب، ولكن بعد هذه السنة ستصير إلى النكال وتصير إلى الأذى والسجن الدائم. يقال لشخص آخر ما رأيك أن تترك في سنة تواجه المصاعب والشدائد والفقر والجوع والعطش ولا يبقى ربما إلا الروح في الجسد سنة، وبعدها ستصير إلى ما تشتهيه من الملذات والمتاع الغير منقطع. لا شك أن الشخصين أو الفريقين سيفضلون أن الحالة التي الدائمة والعاقبة الدائمة على العاقبة على الأمر الزائل والمنتهي. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما

لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله

مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له

فتبينوا

وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

مجيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك

الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

حشر علينا يسير. نحن

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق إف إم. الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثاً ومذكرة ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة، ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب. مرحلة مهمة جدا، يجب أن نعي أهميتها، حساسيتها، إيجابيتها، والمخاطر التي تهدد الناشئ فيها. هناك عادة في المراحل، مراحل الطفولة هي مستويات معينة، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم والتعاليم وطريقة التلقين وطريقة التعويض. والطفل ابتداء هو يتأثر تلقائيا بواقعه الذي يعيشه، بدءا بالواقع الأسري، واقع الأسرة وما في داخل الأسرة من أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاقا معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ.

الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. لهذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد. هذا أولا. ثم إضافة إلى ذلك التلقين، لما يكون هناك تثقيف، توجيه، تعليم، والتعليم ليس فقط في الكتاب، الكتاب شيء أساسي في التعليم، لكن هناك الذي التوجيه الذي يأتي عادة في الواقع، في الواقع العملي، الأب وهو يوجه والأم هي توجه، الإخوة وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم، الناس الذين لهم دور تربوي، افعل كذا، لا تفعل كذا، اترك كذا. أحيانا تأتي التوصية أو التوجيه بالظرف أو بحسب الجو نفسه الذي يقتضي أحيانا إبداء غضب أو استياء أو للتأكيد على أهمية المسألة، ليرتقي أحيانا إلى مسألة التأديب بما هو أبلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة عنيفة جارحة ضارة جدا تكسر وتحطم نفسية الطفل. مقتضى الحالات التي هي حالات سلبية تحتاج إلى مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة تبقى في حدود التأديب وليس في مستوى العقوبة، لأنه طفل لم يرتقي، ليس في مستوى التكليف حتى يجازى ويعاقب، إنما يؤدب بما يردعه وليس بما يحطم نفسيته ويكسر نفسيته بشكل تام.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمدا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء حزننا وهمنا وغمنا، وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا، وانشراح صدورنا نور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهبهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. تقدم لنا قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلنا المراد بالحسنى هي الجنة في مقابل الذين أساءوا السوء منه. للذين أساءوا السوء، والسوء تأنيث السيء وهي جهنم، والحسنى تأنيث الأحسن أو الحسن وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قلنا المراد بها العشر الحسنات التي يعطيها الله تعالى في مقابل الحسنات الواحدة، وهذا أنسب التفاسير وأحسنها. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أيضا شرحناها وقلنا ما هو المراد بذلك، وأولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. اليوم قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. قوله والذين كسبوا السيئات معطوف على قوله للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى، وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، يعني معطوف على صلة الموصول. هذا إذا قلنا أنه معطوف، أو نقدر مبتدأ محذوف تقديره وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، لابد من التقدير هكذا. يعني أما أن تعطف على أحسن صلة الموصول، أو تكون يعني نقدر لها مبتدأ محذوف والتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. وكسبوا اقترفوا السيئات، والسيئات معروفة، الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، منها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة، الكبائر والصغائر.
وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعفى عن أمتي ما اجتنبت المه الكبائر، سواء يعني يعفى عنها، قال تعالى ويعفو عن كثير. أما الكبائر فإنها باقية لا بد لها من توبة نصوح. والكبائر عقوق الوالدين، الشرك بالله، عقوق الوالدين، السحر، شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا، هذا من الكبائر، قتل النفس المحرمة بغير حق، هذا من الكبائر. قالوا كل ما ورد الوعيد بشأنه فهو من الكبائر، كل ما ورد الوعيد بشأنه فهو من الكبائر، والذي لم يرد الوعيد بشأنه يعد من الصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر، بهذا الشرط، إذا اجتنبتم الكبائر حطت عنكم الصغائر، المعنى هكذا. والصغائر كما قال تعالى إلا اللمم، إن ربك واسع المه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني التي دلت عنها كذا على غير عاني أو همه نفس على غير عاني أو نحو ذلك، هذه الأشياء يكفرها الله سبحانه وتعالى ويغفرها. لكن الإصرار، قال لا إصرار، يعني لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، سواء. قد تصبح الصغيرة كبيرة، ذلك لو استمر الإنسان عليها ولم يتوب إلى الله تعالى منها تجتمع عليه هذه السيئات، كما يجتمع الحضب فيكون كومة كبيرة جدا، لأنها محسوبة، أحصاه الله ونسوه. يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك، وقال وكل صغير وكبير مستضر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، سواء. فكل شيء محسوب على ابن آدم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتجتمع الصغائر، ولذلك ورد في الحديث اتقوا الصغائر أو اجتنبوا الصغائر، فإنهن يجتمعن على الرجل فيوبقنه. اجتنبوا الصغائر، يعني صغائر الذنوب فضلا عن الكبائر، المعنى فإنهن يجتمعن على الرجل فيوبقنه، يعني يدخلنه جهنم والعياذ بالله. فالسيئات إذا اجتنبها الإنسان فهو إلى خير، لكنه إذا استمر في فعل السيئات ومقارفتها ولم يتب إلى الله تعالى منها، قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا توبة لهم ولا يقبل منهم صرف ولا عدل. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا، فلا بد من التوبة مسبقا. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها يجازيه الله، من عدله أنه يجازي بالسيئة مثلها، مع أن له الحق سبحانه وتعالى أن يجازي السيئة بأكثر منها، بأكثر من حقه سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن هذا مما يدلل على عدله سبحانه وتعالى. الأولى تدل على كرمه وهي قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والأخرى تدل على عدله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، يعني ما اكتفى بذلك. قال أولئك، قال جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، هذا أيضا مما يدلل على أن معنى الزيادة هي التسع الحسنات إضافة إلى الحسنة العاشرة، لأنه يقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، ما مفهومه؟ أنه للذين أحسنوا الحسنى تلك الحسنة حقهم، والزيادة هي التسع الحسنات المضافة فوق الحسنة حتى تصبح عشرا، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى من أحسن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولكن السيئة الواحدة إذا لم يتب الإنسان منها كفيلة بأن تدخله جهنم فيكون من أهل النار والعياذ بالله. قال الله تعالى
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني كسب السيئة أيوة أي سيئة، مثلا شرب الخمر، مات هو بشرب خمر أو مدمن خمر، لم يتب إلى الله تعالى من شرب الخمر، يبعث يوم القيامة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو وعابد الوثن على سواء، كعابد وثن يدخل جهنم مثل ما يدخل عابد الوثن جهنم. واضح وماشي. السارق إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من سرقته ولم يعد الحق إلى أهله، هذه السرقة كفيلة بأن تدخله جهنم ليخلد فيها مع المجرمين الباقين سواء. والنار دركات، كما أن الجنة درجات، النار دركات، منزل منزل منزل منزل، كل واحد على قدر ذنبه. لكن قضية جهنم اسمها جهنم، اسمها جهنم، والله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كسر النفس بغير حق، قال تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سواء. وعلى هذا النحو لو أساء الإنسان ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من إساءته سيعاقب. في قوله سبحانه وتعالى مثلا أن الناس يتحدثون عن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا هذا يدل على أنه يغفر كل السيئات إلا الشرك من دون توبة، يغفرها كلها من دون ما توبة. أجيب عليهم بأنه لا يستقيم هذا الكلام أنه يغفرها لهم من دون ما من دون توبة للمه، لأن الله تعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، والمشرك نوع من أنواع الكفر، بل هو أشد الكفر. فبالتالي لا بد من التوبة في هذه الأشياء. وإنما الذنوب التي يمكن أن يغفرها الله من دون توبة هي تلك الصغائر التي يرتكبها الإنسان، وإذا ذكرناها إلا اللمم، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما استمرار الإنسان على المعصية وموته عليها فهذا الحق سبحانه وتعالى يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني مات وهو مصر عليها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في موضع آخر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لأن اليهود حدثوا أنفسهم أن الله سيهب مسيئهم لمحسنهم، وبعض المسلمين اعتقدوا هذا الاعتقاد أن الله سيهب المسيئة للمحسن، يعني الشفاعة وما يبقى شيء. لا، قال ليس بأمانيكم يا مسلمون ولا أماني الكتاب اليهود والنصارى، من يعمل سوءا يجزى به، يعني يجازيه الله تعالى بيوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبالتالي على الإنسان أن يبني أمره على الجد، على الجد، وعدم التمني على الله الأماني الفارغة. لا بد من العمل، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من الجد في العمل، ولا بد من الإخلاص أيضا في العمل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. فقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فكلمة ما عامة شملت الصغائر والكبائر. أخرجنا الكبائر وقلنا أن المراد بما الموجودة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي شيء غير ذلك أغفره. قالوا أئمة أهل البيت أن المراد بما الصغائر وليست الكبائر، بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. لاحظتوا، فليس المراد بها كل الذنوب الكبائر والصغائر، إنما المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك الصغائر. أما الكبائر فإنها مخرجة بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والعمل على هذا هو أحوط للإنسان، لأن الإنسان إذا بنى المأه في اعتقاده على أنه كل شيء سيغفر، ولذلك هذا عاب الله على قوم وقالوا سيغفر لنا
وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه سواء. فناس قالوا خلاص ما دام احنا مسلمين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل، لا، لا بد من العمل الصالح. لا إله إلا الله تعصم قائلها من سخط الله، أو تعصم قائلها من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على صفقة دينهم. فإذا آثروا صفقة دنياهم على صفقة دينهم فقالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم ولم يقبلها منهم، وقال لهم كذبتم ولو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتاج إلى عمل. ما يكفي مثلا عندما تقول هذا الأرض حق فلان وأنت الذي شابح لها وماسك لها وتزرع فيها أنت والأرض تتلم منها شيء، ما يفعل لها الاعتراف، ها؟ يريد عمل. سواء لله المثل الأعلى. عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى أنه يجب عليك أن تستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى الذي كلفك خلقك وكلفك وأحياك وأماتك ويبعثك يوم القيامة ليحاسبك إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا بد من الالتزام. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. يجي يوم القيامة هو داري أول ما يحشر يوم القيامة وحقها الصحيفة سوداء والوجه سواد وكلها سواد ما بش حاجة بيض الوجه سواء، لأن الله تعالى يقول أحصاه الله ونسوه كل شيء محصى. فيقول الله تعالى له على سبيل المثال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندما يرى بالصحيفة يراها يسود وجهه لأنه ما بش حسنات تبيض الوجه، ما بش ما يبيض وجهه يوم عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي كذلك مثلا قاتل النفس أو من أعان على قتل نفسه يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، يدي الصورة، يدي الصورة، لأن الإنسان الباري يقرره في قلبه على كل ما عمل. وإذا أراد أدلة إضافية على تحقيق ما عمل من السيئات يعطيه الله تعالى كتابه بشماله. مجرد أن يأخذ كتابه بشماله هذا أكبر علامة، أكبر علامة على الدبور وعدم التوفيق. مجرد أن يأخذ كتاب، لأن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر والفاسق يأخذ كتابه وأحيانا يعني يضع يعني يخبي يمينه ويخبي يساره كفى ظهره ويشتي يأخذ الكتاب حقه بيمينه. وأما من أعطي كتابه وراء وذا قد لف حقها الشمال لفها ويشتي ما بالله يأخذ الكتاب باليمين يأتيه الكتاب من أينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. نسأل الله اللطف والسلامة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. وهذا الذلة لا تنتهي على الإطلاق، يعني الإنسان مثلا قد يعمل عمل يستحي من أمام الناس يغطي وجهه يبقى في البيت فترة زمنية حتى ينسى الناس على الشهر الشهرين لو ما ينسوا الناس، لكن هذه ذلة لا ترد أبدا ومهانة لا ترد أبدا وحسرة لا ترد أبدا وبكاء لا يرد أبدا إلى ما لا نهاية له سواء الخلود في جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمعصية أعم من أن تكون مسألة الكفر فقط إذا لم يتب الإنسان من المعاصي، لأن الله يقول لي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فسوى الله تعالى الحالة فيما بينهم، بين من يكتسب المعاصي ولو سمى نفسه مسلما ولم يتب منها وبين الكافر بدليل العطف ولا الذين يموتون، لأن ما هوش المراد بها الكفار فقط، الذين يعملون المعاصي ويستمرون في فعلها ولم يتوبوا إلى الله تعالى منها يستوي حالهم وحال الكفار في جهنم والعياذ بالله. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. ترهقهم يعني تعتلي وجوههم الذلة. ها هنا لم يقل وجوههم، حذف الوجوه، لكن في للذين أحسنوا قال ولا يرهق وجوههم، وكأن الذلة أرهقتهم يعني أرهقت كل بدنهم. عادة ما تكون الذلة بادية وظاهرة في الوجه، تبدو علامات الذلة في الوجه. وذلك قال في حق الذين أحسنوا ولا يرهق وجوههم، لم يقل ولا يرهقهم ذلة.
وها هنا قال وترهقهم، ولم يقل وترهق وجوههم، وكأن الذلة بدت في على ملامح وجوههم وعلى سائر أجسادهم. الذلة بدت يعني تندل ذانهم، قدوا معكم عكوفا كذا، قدوا في حالة يرثى لها، ولكن هذا المسكنة والطيبة يوم القيامة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس أهلا لشفقة الله ولا أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. ما عاد اليوم خلص، كنت أهلا لرحمة الله لو تبت إلى الله في الدنيا، أما بعد الموت فلا توبة لك ولا رحمة لك، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء أجزعتم أم صبرتم. اصبر أو لا تصبر، يعني الصبر في الدنيا عاقبته محمود وفي أجر كبير، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أما في جهنم ولو صبرت على عذاب الله فإن الصبر في ذلك الحال ليس صبرا، سواء قد وصدك كلام متجدد في كل لحظة، وألوان العذاب شتى. قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون في جهنم بينها بين جهنم وبين حميم آن، يعني ساعة الحريق حريق، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وساعة الجوع يعطيهم الله تعالى الصديد والغسلين وشجرة الزقوم فيأكلون منها تتقطع منها بطونهم، سواء، وساعة أن يريدوا أن يشربوا سواء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يشرب الوقرة الماء وتقطع أمعاءه وتخرج من دبره، وعلى هذا النحو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. فالصبر في جهنم، الصبر في جهنم لا ثمرة له ولا معنى له، سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم ما لكم منه من محيص، ما لكم من مهرب ولا مفر، والعياذ بالله. قال وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من مجير، العاصم هو المجير. في الدنيا قد يضرب الإنسان وقد يخطئ الإنسان فيلتجئ إلى الشيخ الفلاني ويستجير بالفندم الفلاني، وربما يسمى اللجوء السياسي اليوم كي يسلم من عقوبة الدولة ونحو ذلك، ويسير البلاد الأخرى ويفر، لكن أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. أين يفر الإنسان؟ أين سيفر؟ قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نعم، فما بمفر من الله سبحانه وتعالى ولا مهرب من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك من يعصمه، ولا هناك دولة ولا أمم متحدة ولا منظمات حقوق إنسان كما يقال اليوم عندما تتدخل فيما لا يعنيها في شؤون الدولة وقوانين الدولة، سواء تخرج السرق وتخرج العملاء وتخرج الخونة تحاول تخرجهم من السجون ونحو ذلك. يوم القيامة ليس هناك لا حميم ولا شفيع يطاع. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعطينا القرآن أو هذه الآية الكريمة مشهدا فظيعا جدا ودقيقا لحال أولئك المفسدين والطغاة والمجرمين. يأتي يوم القيامة ووجهه أسود، وجهه مغبر، وفيه قطع سوداء كقطع الليل المظلم، بسرته السواد الحجار الذي حق البراكين وما تجي مسودة، العظلم العظلم سعى النيلة بسرته النيلة اللي بيتصمدوا بها الشال لما يفعلوا للنيلة أسود، ويجي فيه كذي أثار زرقة، ها تيك السوادة، يجي المجرم على هذا النحو وجهه أسود، وهذا من أكبر العلامات، من أكبر العلامات على هلاك الإنسان وجهه مسود. قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سواء يجي قال كأنما أغشيت، يعني غطى غشى وجوههم قطعا من الليل مظلما، شبه الله هذا السواء بقطع الليل المظلم.
اكفي هذا علامة على خسارة هذا الإنسان وهلاكي والعياذ بالله يوم القيامة. كم بقي في الدنيا أمام المرأة والوزلي والنيفيا والتهال ويصير يتحمم والذي بيصلح الوجه والذي يقرس الذا والذي بيتحكم بحب الشباب والذي سواء ويدورك بيخلي نفسه مه جميل ولا صورة مشي حالز قال للمصور حسنها ما قطع شلة ما قطع كان الأصاب والنيفيا والله حسنها خليها صورة محسنة يريد أن تكون صورته محسنة لكنها يوم القيامة والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. سوداء ويكفيه دليلا على هلاكي سواد وجهي والعياذ بالله. قال فالذي بيشرب الخمر والذي بيقطع الصلاة والذي بيمنع الزكاة والذي بيقطع الرحم والذي بيعك والديه ويعصيهما ويدخل الألم والحسرة على قلبيهما والذي بيأكل الربا والذي بيزني والذي بيشرب الخمر والذي يشاهد ما حرم الله سبحانه وتعالى والذي يشتغل مع العدوان يعني أسباب جهنم وطرق جهنم كثيرة والعياذ بالله. هذا محاذا حاله، هذا مآله، هذا مردته، هذا مصيره، هذه صفته. والوش من الوش أبيض بعد أن بينا لكم الآيات المعنى مه بعد أن بينا لكم الآيات وفصلناها لكم أخبرناكم ما الذي سيكون في المستقبل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار. اللهم أجرنا من النار. هم فيها خالدون، أكد بقاءهم في النار بقوله هم فيها خالدون، وأتى بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والثبوت، هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار. ويوم نحشرهم جميعا، الكفار والمجرمون والمذنبون والمفسدون والناس جميعا، لكن الخطاب ها هنا للكفار. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. عندما يحشر الناس جميعا فيهم المؤمن وفيهم الفاسق والظالم والكافر والمشرك. لاحظوا في سورة الحديد تقريبا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. مه جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. ها هنا قال مكانكم يعني الزموا مكانكم. فكأن الآية تعطينا مشهدا أن المؤمنين عندما يمضون بالنور الذي أعطاهم الله تعالى إياه يمشون بنورهم، يمشي الكفار والمنافقون وراءهم محاولة للحاق بهم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ما بش معكم النور أنتم. فضرب بينهم بسور بين أهل الجنة وبين أهل النار، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، قالوا بلى. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ما أباكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللهم أجرنا من النار. نحن كنا معكم، كنا جميعا، كنا مثلا في الجامع نصلي جميعا، إلا صلينا جمعة والجمعة صليناها جمعة ورمضان صمناها جمعة، لكن ما بال هذا دخل الجنة وهذا دخل النار؟ لماذا؟ يعني لاحظ الإنسان كل واحد يعرف ما عنده. هذا صلى ما عنده حق لأي أحد، بينه وبين الله صحيح وبينه وبين المخلوقين صحيح، سليم صافي نظيف، ما عنده حقوق المكالف ولا الأرحام ولا عنده أوقاف أكلها ولا عنده الزكاة منعها ولا عنده حق صاحب صنعاء الذي شلها على غصبا بالقوة بالصميم سواء، ما فيش على شيء، دخل الجنة. ولكنك أنت نعم كنت زاحم، تزاحم في الصفوف الأولى، لكنك لغبت حقوق الناس عندك، زكاة منعتها، حقوق المكالف والأرحام لم تخرجها، أوقاف مكنتها أكاء، وبعت ما بعت وشريت ما اشتريت وزوجت الجهال بحق الوقف، والوقف الداري أنه بيقولوا وقف يعني محبس،
تحبس الرقبة وتسبل المنفعة. ما معك فيه إلا شقاك حتى السروزي قبك بدأ كلها اللي بيصيرها الربع من الغلة. أما الرقبة ما بيش معك منها ولا شبر واحد. افهموا هذا مني. الرقبة كلها سليمة تبقى وقفا إلى قيام الساعة، وما معك إلا أنك تستفيد منها وتدي حق الوقف الغلة والباقي حقك. والوقف هذا أشبه بمال اليتيم. قال تعالى: فمن كان منكم غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولكن الحاصل الآن بيع ولا في دهنه. يجي الأب يوقف أرضي مثلا في دريس 10 لبن، والجهال ما هم حق دريس قالوا عن بيعها. إذا ما درست أنت ما أدرس الذي أشتريها. إذا ما درست أنت وأنت أقرب الناس إلى الواقف وابنه، من أدرس بعدك؟ واضح وماشي. ثم ما يحق لك أن تبيعها. يمكن أن تسند ولايتها، اسند ولايتها إلى الشخص الذي تثق به، ما في مانع. واضح وماشي. أما بيع وشراء فهذا جاءت حق اليد وحق الرجل، هذا بدعم ما أنزل الله بها من سلطان. ما ذكر في الشريعة الإسلامية يسمى حق العناء الظاهر الذي هي اليد. إذا شيب قرص قائم، جدر قائم، بيت قائم، حراثة قائمة، يقدروا لها العدول فلوس مش مالا. واضح وماشي. نسأل الله اللطف والسلامة. على كل بيجي تقبل صلاة إنسان بجوار إنسان آخر لا تقبل صلاته، لأن الله في حق هابيل وقابيل قال: إنما يتقبل الله منه. ما نفعل لك إحنا أخوة، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. فالصلاة تشتي تقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر. فإذا الإنسان التزم شرع الله بكل حذافيره عند ذلك بإذن الله يكون أهلا لدخول الجنة ولرحمة الله. وعندما يريد فقط أشياء دون أشياء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. يجي المرح، وهذا ما أكثر المسائل. هذا أختك قسمت التركة، أحيانا تمضي 20 سنة 20 عاما دون أن تقسموا التركة. بعد 20 سنة جاءت بالطالب حقها، وأنت بتأكل، زوجت الأولاد وبنيت الديوان وعمرت البيت التوثرك أولتك وسافرت للقاهرة وسيرت وجيت، وأختك بتفرج عليك براعي 200 قرش رأس السنة حق العيد، سواء ما جزمت تتحاكى ولا صديت تتحاكى لا سردك ضحى، سواء أعوذ بالله من القسوة. فإذا تكلمت المرأة بحقها أولادها قالوها قتل البزي قبل يكبر، ما عجبتهمش. يعني يجي الألم هذا للميت حاكم من التركة، ما في بطن. أنت غير وارث، وأنت ما أنت وارث، والكل ورثه. وسيأتي اليوم الذي نورث سواء، وسيأتي اليوم الذي يرث الله الأرض ومن عليها سواء. لكن ما بفهم في الناس إذا ادالها كذبة، وما بشلها في الوقف، وما بشلها في الشرك، وما بشلها في الذن. للما أنت لك في الوقف؟ قالوا حق الوقف. قلنا لا، حق الوقف كم نرد حق الوقف جمعة. قالوا على الشرك، ما بيش لها في الشرك. حق الشرك حق الناس، قالوا حق الناس ما بيش مع السرش هذا، نرد حق الناس. قالوا معنا حق اليد، للما اليد بتقع خاصة بالرجال دون النساء. والله بيقول مه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه. كل ما كان معنيا به الوارث وملصقا بالوارث ومستحقات المورث عفوا، كل ما كان من مستحقات المورث فإنها تقسم بين جميع ورثته ذوي دية. نقسمها على الفرائض الشرعية بمرته الربع ولا الثمن، والباقي للجهال. أمه لا هي موجود معها سدس، أبو لا هو موجود معها سدس. وعلى هذا النحو هذه شريعة الله، هذه شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الناس استحدثوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظوا لما نجي نقول ردوا حق المالك قالوا معنا حق اليد. طيب لما قد معك حق اليد مالك ما دتي لأختك، وأنه بسروا على حيل من ذا الشك ومن ذا الشك، لدى لأخته ولا رد حق المالك ولا رد المالك حقه. وهذا هو الخطأ بعين الذي يرتكب الكثير من الناس. فهذا هو الفارق. يعني قالوا ألم نكن معكم، هذا المنافقون. قال تعالى كيف ويوم يقول المنافقون مه ماشي، انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، سيروا دور لكم تريك فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أبصر هذا هو الفارق. نعم كنا جمعا وخزلنا جمعا وسرنا جمعا لكن صفحتي بيضاء بيني وبين الله وصفحتك سوداء لأنك ارتكبت هذه الأشياء وهذه من المحبطات هذه من محبطات العمل. فلذلك قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يحضرنا في هذا المقام في ذكر استشهاد الإمام علي بن أبي طالب ونحن نتحدث عن الظلم هذا وعن الفساد. تبرأ الإمام علي عليه السلام من الظلم وقال قولته المشهورة والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها رجوعها والبلا المراد بها التراب الحفرة وكيف أظلم أنا دار إني ميت وشاهدنا أناسا ظلموا ولكنهم ماتوا والعشرين اللبنة والمراهق وقولتهم هذا الجبال حق الدولة وبعدها شلوها لهم هذيك جالسة وهو صار

انه برزخ الى يوم يبعثون، ما هو من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ووالله لقد اتاني عقيل وقد املق، عقيل بن ابي طالب اخو الامام علي، وقد املق حتى استباح لي من بركم صاعا. طلب صاع قمح، الصاع عبارة عن أربعة حفنة كذا، أربعة أمداد سواء، حتى استماحني من بركم صاعا. فعاود علي مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأدنيت له سمعي سواء، فظن أني أبيعه ديني متبعا قياده ومفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. الإمام علي أحمى حديدة وقربها من المه، قد كان بصر السار، عقيل بن أبي طالب قد كان بصر السار، هو كبير في السن. قال فأدنيتها من جسمي ليعتبر بها، فضج صاح ضجيج ذي دنف ذي ألم من ميسمها ومن ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، الثواكل جمع ثكلة، والثكلة هي المرأة عندما تفقد ولدها تبكي، يعني أماتك الله، المعنى أماتك الله. ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لضاع. الإمام علي في موقعه وهو الزعيم، زعيم الدولة الإسلامية آنذاك، ربما هذا الأيام 52 دولة إسلامية كانت حكمها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سواء، كان يحكم الدولة الإسلامية الرقعة الإسلامية كاملة، بإمكاني أن يعطي أخاه من حقه، لكن لتعرفوا ما هو الفارق بين الولي الصالح والولي الطالح. هذا الأيام ابن أخي ابن عمي سيارة وفلوس وهذا كذا بغير وجه حق، ويقسموا لهم أراضي ويقسموا لهم بيوت ويقسموا لهم فلوس ويقسموا لهم امتيازات على الأقارب، وأداد يبصروا هذا ابنه في مسؤولية كذا وأخو في مسؤول على كذا، وشبحت الدنيا كلها باسم الديمقراطية والتعددية والجمهورية وما شاكل ذلك. هذا هو المعروف أم لا؟ لكن الولي الصالح لاحظوا أنه جاءه أخوه وهو جائع، كأنه طلب شيئا فوق الزيادة، فوق ما يخصه ما يستحق، ما قال استماحني من بركم صاعا وعاود علي مؤكدة، يعني كأنه سار وجاء بيقول لي يا أخي أنت ولي أمر المسلمين وأنت أمير المؤمنين، اتي لنا ذره سواء، ذرك حاضنا كلهن. وكرر علي القول مرددا، فأدنيت له سمعي، فظن أني أبيعه ديني متبعا قياده مفارقا طريقتي. قال فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، ليعتبر بجهنم والعياذ بالله. قال فضج منها ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لضا. قال وآخر ضرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها. هذا الأشعث بن قيس جال عند الإمام علي بالسعمات، يقولوا هذا الأيام رواني ولا شعوبيات ولا بقلاوة، سعمات قال حاجة حالية يأكلها. هذا الأشعث بن قيس هو من الخوارج الذين يكرهون الإمام علي، بس فقط أراد بهذا الهدية أن يتوسل بها إلى غرض في نفسه، كما لما يجي واحد يدي لك تبع عسل ولا يدي لك رب طكات، ما هو كرم منه، وإنما المراد صليت لك تقربه، يعني المراد أنه يشتي يقربه. أيوة. فالإمام علي عرف من حال ما هو المراد. قال وآخر أتانا بملفوفة بملفوفة، يعني بهذا الملفوفة مغطى بملفوفة كأنها عجنت شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيحة، أبصروا كيف التشبيه سواء، يعني الإنسان المؤمن لو جال ما جال من أجمل الأشياء وأفضل الأشياء

بهذا المنبر، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه به وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يكره الله المعصية، إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر، يعني يكره الله الكفر والمعصية في قلبنا. أبصر الشيء الجميل حاجة مش حالي مش حالي شباب. فقلت أصدقة أم زكاة أم صلة؟ فكل ذلك محرم علينا أهل البيت. ما والمراد بأهل البيت هم من في تلك الحال؟ من هم الخمسة الكساء عليهم السلام؟ أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال لا ذا ولا ذاك يا أمير المؤمن، ولكنها هدية. هدايا الأمراء غلول، هدايا الأمراء مه غلول، أنت يتالي لغرض في نفسك، خليها تيها لواحد ثاني ما عاد تديها لواحد ثاني. على كل قال لا ذا ولا ذاك يا أمير المؤمن ولكنها هدية. قال هبلتك الهبول، وهبلتك الهبول معنى ثكلتك الثواقل، لأن لما يصاب الإنسان بالهبل معنى الجنون، وهي لا يصاب بهذا إلا عند فقد أعز الأحب الناس إليه، يعني وصلت إلى هذه الحالة. هبلتك الهبول عن دين الله أتيت لتخدعني، عن دين الله أتيت لتخدعني، والله لو كانت يعني لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة من فمها ما فعلت، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. سواء نعوذ بالله من قبح الزلل وسبات العمل أو نحو ذلك. هذا الإمام علي بن أبي طالب، يعني عندما نذكر يوم استشهاده بنذكر هذا المعاني القيمة العظيمة في يوم استشهاده، لأنه تبرأ من الظلم. منها عندما بعض الصحابة أرادوا بعض الناس يشتوا قسم أكثر من المستحق، وبيقسم بيت مال المسلمين، قالوا ما بلا زيد لفلان، هذا لازم يقولوا هذا هو لواء وهذا هو مشير وهذا هو فندم وهذا من الثوار وهذا من زواب. والإمام علي قسم بين الناس بالسوية، فقال للناس، الناس بيقولوا دي لهذا هذا لا يفعل لك مشاكل، قال والله ما أدور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجمة. ما أدور يعني ما أعمل هذا العمل أي تدعونني إليه، ما أدور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجمة، ولو كان المال مالي لسويت بينهم في العطاء، فكيف والمال مال الله، لو حقي لا سوي، فكيف والمال مه مال الله، إذن لابد من التسوية. ولم يأبه بمن سيخرج علي أو من يتمرد علي، ولذلك بعدها تمرد علي من تمرد، فكانت حادثة المه الجمل قتل فيها أكثر من 35 ألف صوروا في يوم واحد في الجمل سواء. وبعدها حق صفين أكثر من 70 ألف، استمرت الحرب يوماً أو 3 أو 4 أيام، ومنها ليلة الحرير، قالوا الإمام علي قتل فيها في ليلة الحرير وحدها 600 شخص في ليلة الحرير سواء. وبعدها الخوارج عندما خرجوا عليه، وهذا معنى قول النبي ستقاتل المه المارقي الناكثين والقاصدين والمارقين أو الناكثين، الناكثون الذين كثوا العهد حق الجمل، والقاصدون حق الصفين معاوية وأصحابه، والمارقون هم الخوارج الذين مرقوا عن الدين كما يمرق السهم من الرمية كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أنهم يعني اغتاظوا من الإمام علي بن أبي طالب، واستمر الإمام علي تقريب 5 سنوات وكسور ما قبرت خيرات في ولاية إمارة أو خلافة المسلمين، ولكن مع ذلك يعني كانت حروب وفتن ومحن طيلة حكمه سلام الله تعالى عليه. بيّن لنا كيفية معاملة البغاة والمفسدين كما قال أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية قتال المشركين، وتعلمنا من علي بن أبي طالب كيفية قتال البغاة وأحكام المه البغاة، لأنهم من المسلمين، هم من المسلمين يعني كلهم هذين بيصلوا ويصوموا، ولكن كيف بيّن كيف جواز قتال البغاة ومتى يجوز قتال البغاة، وما أحكام البغاة في أموالهم في بيوتهم في سلاحهم في مثلا في أموالهم، ما هو الحكم في ذلك، بينه بتصرفه سلام الله تعالى عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا أبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه واجمع كلمة المسلمين.
وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تبعدنا عنك. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل مسعرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشد سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره خلي لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافها كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل يقد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحرى صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله في وجه القردة واستفسره قل لقال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة ما حدا كفو في حرب اليماني وند كل غازي غزانا في يمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نتحد كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتقد قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناس للإسلام.

Yeah.

0: الجهادي.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ألا تهان ألا تقهر ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

الحالة بالنسبة للسعودية هي حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا بالحيل والخير.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع محمد حسن النعمي.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأكارم بكل خير وعزة ونصر وتمكين، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترتكم الصباحية آفاق الصباح. يصحبكم فيها أعدادا الزميل أحمد الصنعاني، وتقديم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج سوسن مجاهد.

صباح الخير لكم جميعا مستمعين الأكارم. فردا صباح الخير لكل شعبنا اليمني العظيم المناضل، للمدرس والمعلم والدكتور وللمهندس وللعامل في مجال عمله. لك أيها المزارع المناضل في هذه الأيام الخير التي ينعم الله بها علينا بنعمه، بإذن الله تعالى سيستفيد وتستفيد منها أنتم أيها المزارعون. صباح الخير لكل من يسعى إلى رزقه طلبا لله سبحانه وتعالى بأن يرزقه الرزق الحلال. صباح الخير لأولئك العظماء الشرفاء الثابتون المرابطون في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن أرضا وإنسانا، لأولئك العظماء الذين في هذه الأيام يسطرون أروع البطولات لانتزاع حقوقنا ومحاصرة العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. سلام الله عليكم، سدد الله رمياتكم ونصركم بحق محمد وآل محمد. صباح الخير لشعبنا اليمني العظيم الثابت على مواقفه ومبادئه والحريص على انتزاع حقوقه وتطهير أرضه، مساندة لقواته المسلحة ورفدا لجيشه ولجان الشعبية، ورفدا وأيضا وقوفا إلى جانب القيادة الحكيمة الربانية التي نسأل الله عز وجل بحق هذا الصباح الجميل والرائع أن يحفظها، يحفظ قيادتنا بحفظه، وأن يمكن له في الأرض طويلة ويؤته من لدنه سبحانه وتعالى سلطانا نصيرا.

0: كنوز الهداية.
1: مع أولى فقرات صباحنا لهذا اليوم من آفاق الصباح مع فقرة كنوز الهداية، يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليهما السلام:

فهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان، إلى درجة لا يستفيد، إلى درجة لا تستفيد معها حتى من وعيك، ولا تستفيد معها حتى من معرفتك، ولا تستفيد معها حتى من معرفتك بالحق، لأنك أساسا لم تعد تنطلق في مواقفك أو في عملك ذلك على أساس من الحق. والهوى شريك العمى، لأنك أساسا لم تعد تنطلق من مواقفك أو في عملك ذلك على أساس من الحق ومن الاتباع للحق ومن التمسك بالحق ومن الاستقامة على الحق. أنت أصبحت تتجه وراء هوى النفس، وهوى النفس وما ترغب به في أكثره يميل بك عن الحق ويخرجك عن الحق، وهي حالة خطيرة جدا. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم من الاتباع لهوى النفس، إلى درجة أنه خاطب نبيه داود عليه السلام بقوله تعالى: وليقول لكل الناس أيضا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله العلي العظيم. من اتباع الهوى يضل، من اتبع الهوى يضل الناس، يضل الإنسان عن سبيل الله، عن طريق الله، عن نهج الله. والهوى شريك العمى.

وليس هذا فحسب مستمعين الأكارم، فالقشرة مشبعة بتركيز عال من فيتامين سي وفيتامين إي والمعدن ومضادات الأكسدة والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحمي الخلايا وتحافظ على نظارة البشرة. وقد يتساءل بعضكم الآن، كيف يمكننا تناول هذه القشرة ذات الملمس الوبري المزعج أو الوبري المزعج؟ نعم، الحل بسيط للغاية. كل ما عليك مستمعينا وما عليكم مستمعينا الكرام فعله هو غسل ثمرة الكيوي جيدا بالماء وقليل من الخل، ثم افرك القشرة بخفة باستخدام فرشاة الخضار لتقليل شعيراتها الخارجية وتقطيعها بعد ذلك إلى شرائح رقيقة. أما الطريقة الأسهل فهي إضافة التمر أو إضافة الثمرة كاملة بقشرتها إلى الخلاط الكهربائي أثناء إعداد العصائر الطبيعية، حيث ستحصلون على الفائدة الكاملة دون الشعور بطعم القشرة أو ملمسها. جربوها مستمعينا الأكارم، وجربوا هذه الطريقة اليوم، ودمتم دائما بصحة وعافية.

0: جرائم لا تنسى. جرائم لا تنسى.
1: يا ريت انا اروح عند ابو الجمال.

0: إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. مستمعينا الكرام، استشهاد 2 من المواطنين وفي غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مدينة أب. غارات وجرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي في مثل هذا اليوم، شهيدان في غارات لطيران العدوان على مدينة أب، واستشهاد 2 من المواطنين وفي غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مدينة أب، وأكثر من 246 غارة على صعدة وأب وأبين والجوف وحجة ومأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على منطقة غمار برازح، و16 غارة على كتاف، و4 غارات على مدينة ضحيان، و6 غارات على منزل أحد المواطنين في مران، و6 غارات على مدينة صعدة، ويستهدف تجمعا للمواطنين في مديرية الحزم بالجوف، موقعا عددا من الجرحى، ويشن سلسلة غارات على مدينة حرض، ويشن أكثر من 200 غارة على مدينة زنجبار بأبين، و3 غارات على منطقة الأشراف بمأرب، وغارتين على مديرية الرضمة في أب. وفي اليوم نفسه من العام 2015، استشهد 5 من المواطنين واستشهاد 5 من المواطنين وإصابة آخرين في شارع العواضي بمدينة تعز، استهدفهم من قبل أحد المرتزقة بقنبلة يدوية، إصابة عدد من المواطنين في انفجار كبير بالقرب من خور مكسر. في مثل هذا اليوم من العام 2016، وضمن فوضى الغزاة التي تعصف بالمحافظات الجنوبية والمستمرة حتى اليوم، انفجار كبير بالقرب من سوق خور مكسر بمحافظة عدن أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين جوار السوق. في مثل هذا اليوم مستمعينا الأعزاء من العام 2016، وكي لا ننسى جرائم العدوان، طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على منطقة آل عمار، وغارة على منطقة الخراشب في كتاف بصعدة، و21 غارة على معسكر اللواء 63 في بيت دهرة، وغارة على معسكر الصباحة في صنعاء، و9 غارات على معسكر خالد، و4 غارات على المحجر البيطري في المخا، و4 غارات على مدرسة الهاملي في موزع، و8 غارات على منطقة الجند، و7 غارات على معسكر العمري، و3 غارات على المطار الدولي في تعز، و6 غارات على مديرية باكم، وغارتين على كتاف وحيدان، وغارة على معسكر الصمع في صعدة، وغارة على منطقة المجازة في عسير، و5 غارات على مديرية نهم، و6 غارات على اللواء 310، و5 غارات على لواء العمالقة في حرف سفيان بعمران، و5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي في الحديدة، وغارتين على منطقة المصلوب في الجوف. وبما أننا نستذكر دائما جرائم العدوان لكي لا ننساها، نذكر أيضا بعمليات أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية في مثل هذا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من العام 2015، مصرع أكثر من 70 من مرتزقة العدوان في عملية نوعية للجيش واللجان في منطقة العلم، ومصرع أعداد من الجنود الإماراتيين إثر انفجار 4 عربات إماراتية على طريق أبين عدن، والإمارات تعترف بمصرع 3 من جنودها.
1: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
2: من يقول أبو حسين 24 سنة؟ من يقول عليكم امريكا واسرائيل وتحالف سايد الاعراب مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حاصروا لن نتراجع ولن نتنازل. ورب محمد لو اكلنا تراب هذه الارض وشربنا رياحها ولبسنا من اشجارها وسكننا في جبالها هيا هات من
3: الادله هيا هات من الادله هيا هات من الادله.
4: ما نقاتل لو ضربنا بالقنابل دي محرم ضربها في اي حاله لو نضحي لو نقدمها دوافل دي ميادين الوطن ورساله ما نفرط في اليمن من اجل فاشل لو فدينا او كنا

مختارات أدبية. في فقرة مختارات أدبية مستمعين الأكارم نقدم لكم مجموعة من الأبيات الشعرية في مجهرات لعدد من الشعراء في مجهرات شعرية شارك فيها عدد من الشعراء بعنوان مباركة لعمليات القوات المسلحة ضد العدو السعودي ومرتزقته. والبداية مع الشاعر المجاهد مختار البحري. قال الطوارئ كلهم في الطوارئ، الطوارئ كلهم في الطوارئ، نحمدك يا ناصر المؤمنين جاري التنكيل والمسح جاري في معارك تطحن المجرمين، يحرقوا في بحرنا والصحاري لا سلمنا أن بقوا سالمين. بالمسير جاري بالمسير يا رجال المساري حاصروهم من شمال ويمين، واليمن كله سلاح شطاري، يالله ارزقنا الهدى واليقين والعدو يهبط هبوط اضطراري، وامس غير اليوم قوة ودين، كل حر اصبح موجه كل حر اصبح موجه حراري، مشيته ولا وقوفه كمين، والمداري في مسار والمداني في مسار الغماري، والسنن ما غيرت السنين، والعدو فاهم وعارف وداري كيف تنكيل ارحم الراحمين، عالم النار اسفله درك ناري، وكل سكانه من المسلمين كل سكانه من المسلمين. ويقول الضمير المستتر صار عاري، والمخبى لا عذر لا عذر ما يبين، وابن بدر الدين بدر المساري نسخة أصيلة لسيدي، نسخة أصيلة لسيدي حسين، رصد واستهداف ليلي ونهاري، رصد واستهداف ليلي نهاري، اقطعوا شك الهدن باليقين، دقهم طوفان دقهم طوفان دقهم طوفان، والانشطاري والمسير صبحوهم بحين، من عيال سعود باش اللثاري ما نسينا الثار طول السنين، بالموجه فوقهم والحراري تسكع الملعون وسط الجبين، تسكع الملعون وسط الجبين. التحية للشعراء ضيف الله سلمان وردفان رقيمي وماجد رشدان والشاعر أبو كرم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت؟ ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

قال يا مرتزق كم قد نصحناك مرات، يا مرتزق كم قد نصحناك مرات، درب العمالة يندفن من مشابه. قلنا لك ابن المملكة والإمارات منكم تبى تشبع بطون الذيابة، واليوم لا تبكوا على كل من مات صنعاء قامت فيها حد الحرابة، ولا تطلبوا الرحمة على كل ما فات، كل النصيبة بايصل عند بابه. فرعون فرعون دعواته رب السماوات، ودعواتكم ذا اليوم فيها تشابه.

إذن صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الأكارم، وحول الانتصارات العظيمة لجيشنا اليمني الباسل، لهذا الشعب العظيم، لقيادته الحكيمة، بالضربات الحيدرية، لتحشدات العدوان في عمليات متتابعة ومتتالية، والعين ترقب البر والبحر والجو، سماؤنا لم تعد للنزهة لطائرات العدو، ومن أتى إما يجبر على الرجوع أو يسقط على أرضنا ويندعس تحت أقدامنا، وفي برنا سوف تنهش الوحوش وذياب البراري تلك الأجساد التي بيعت رخيصا لعدو لم يسلم منه حتى أبناء غزة، وهو العدو السعودي. وفي البحر سفنهم بإذنه تعالى وبتسديده ستغرق، لأن الشعب اليمني قد عزم ولن يتراجع على تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى ينال هذا الشعب العظيم والكريم والمعطاء والصابر والصامد كل حقوقه، وتتطهر كل ذرة رمل من تراب هذا الوطن.

0: غروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الغروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية، حيث قال العميد يحيى سريع في بيان نشره على حسابه الرسمي إصرارا على مواصلة حصار شعبنا وتصعيدا في العدوان على بلدنا، يواصل العدو السعودي تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة. وأضاف البيان وعليه وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله تعالى ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلدنا. وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد فوري وشديد. كما جدد العميد سريع نصح القوات المسلحة للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم وألا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. وفي ختام بيانه حيت القوات المسلحة بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية، وتؤكد القوات المسلحة لهم ولكل قبائل اليمن أننا إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العلي العظيم. إصرارا على مواصلة حصار شعبنا وتصعيدا في العدوان على بلدنا، يواصل العدوان السعودي تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة. وعليه وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله تعالى ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلدنا. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية العدوانية السعودية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد قوي وشديد. ونجدد نصيحتنا للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم وألا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. نحيي بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية، ونؤكد لهم ولكل قبائل اليمن أننا إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

معادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أيضا مستمعينا الكرام، الخبير العسكري في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان أكد أن التحركات السعودية الأخيرة لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإجرامية والأطراف الداخلية كانت مرصودة على أعلى المستويات من قبل القوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن صنعاء امتلكت الأفضلية في الاستهداف نتيجة الرصد الدقيق لتحركات العدو وتحشيداته ومخططاته، وأنها نفذت ضربة استباقية عطلت الهجوم الذي كانت السعودية تستعد لتنفيذه. وخلال استضافته مساء أمس على هامش النشرة الرئيسية للوقوف عند العملية العسكرية الأخيرة التي طالت معسكر الجن، معسكر صحن الجن، كان العميد شمسان إن محاولة البحث عن ممرات بديلة أو تحريك الأدوات في الداخل تمثل محاولة للنجاة من دفع الاستحقاق الشعب اليمني، موضحا أن التحرك السعودي كان واضحا منذ توقف عملية الإسناد اليمنية بموجب توقف العدوان على قطاع غزة. وأشار العميد شمسان إلى أن العدو السعودي تحرك بكل ما لديه لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإجرامية وعدد من الأطراف في الداخل محاولة للتأثير على قرار صنعاء، معتبرا أن هذا التحرك جاء بدرجة أولى نتيجة توجيهات صهيونية دفعت السعودي إلى التحرك بهذا المسار بهدف التأثير على اليمن ومنعها من انتزاع حقوقها أو مواجهة العدوان والحصار. وأوضح العميد شمسان أن العملية التي نفذت أمس واستهدفت عددا من المواقع أدت إلى سقوط المئات من المرتزقة إضافة إلى سقوط عدد من الضباط والجنود السعوديين، مشيرا إلى أن النظام السعودي لا يزال يعترف بهذا الخسائر بصورة تدريجية سواء عبر وسائل الإعلام الموثوقة أو غيرها. وأكد أن ما هو واثق وواضح ومؤكد هو سقوط عدد من الجنود والضباط السعوديين أثناء قيامهم بمحاولات التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء. يعني السعوديين دخلوا معهم خصوصا في الضربة الأولى في الرويك وفي العبر وغيرها معهم أكثر من 30,000، ومعهم أيضا تجمعات في صحن الجن. هنا بيوضح العميد شمسان على أن السعوديين دخلوا يشيكوا للمراحل الأخيرة، وكانت لو واحد يتابع بعض المقاطع لقنوات المرتزقة، تابعت أنا بالأمس بعض المقاطع، المرتزقة كانوا في فرح وفي نشوة وتغمرهم الفرحة العالية. يعني مرتزقة وأرخص مرتزقة عرفهم التاريخ هم مرتزقة اليمن، وللأسف إنهم ينتموا إلى اليمن، فارحين بشدة بقوة بعنفوان مع جانب من المرتزقة فارحين بضربنا لأولئك لتلك التحشيدات. لا تعرفهم، يعني الذي بيبيعوا أينما رأوا مصالحهم أو من أثر على مصالحهم قليل شوية أو حانكم على مصلحة ولم يعطيها لهم باعوا فوري، يبيعوا طوالي، بيعين طول دائما، بيبيعوا للصهيوني وبيعوا للسعودي وبيعوا الأمريكي، بيعوا لنا، بيعينهم دائما. حزب الأوساخ معروفين، ما عاد الشو يحتاجوا إلى شرح. المهم قنوات المرتزقة كانت في نشوة كبيرة وقدمت معلومات، مشكورين لا مشكورين، يعني قدمت معلومات رغم المعلومات موجودة لدى جيشنا وقواتنا المسلحة. المهم السعوديين جاي يشيكوا، وجيشنا اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى هم شيكوا وإحنا شبكناهم إلى الأرض إلى جهنم. تجمعت الجموع وصواريخنا ما قصرت بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده، وتم القتل، تم المسح لمعسكرات، لمخازن أسلحة في حضرموت، في الرويك وفي العبر وفي غيرها من المعسكرات. وبالأمس كانت ليلة جن على المرتزقة في صحن الجن. المهم العميد مجيب شمسان أكد أن ما هو واثق وواضح ومؤكد سقوط عدد من الجنود والضباط السعوديين أثناء قيام محاولة التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء، مريعي للهجوم. وتابع قائلا أن صنعاء كانت حاضرة في استهداف تلك المعسكرات وتعطيل الهجوم الاستباقي السعودي بضربة استباقية من قبلها، مضيفا أن ضربة أخرى استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن. وشعب الجن باجي دوره إن شاء الله، الذي وصفه بأنه كان من أهم القواعد العسكرية الأساسية للعدو السعودي في محافظة مأرب، وقاعدة للقيادة الأساسية لهم. وربط شمسان ذلك بالضربة التي حصلت بصاروخ توشكا، لا ننسى توشكا في منطقة صحن الجن أيضا، معتبرا أن العدو والمرتزقة لم يستفيدوا من الدروس السابقة، وأن صنعاء لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها أو تطرح المبادرة للنظام السعودي حتى يقوم بالهجوم عليها. خلاص، ولا زمان نحن ننتظر أن السعودي يهجوم ثم نرد. اليوم نسبق، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. وشدد على أن تحركات العدو السعودي وتحشيداته في محاولة التأثير على صنعاء كانت مرصودة، وأن الرصد الدقيق وفر لصنعاء الأفضلية بفضل الله تعالى في عملية الاستهداف، مشيرا إلى أن الضربات التي جرت أمس توزعت في الرويك إلى الثنية إلى العبر، وكانت مؤثرة وموقعة وأربكت الحسابات. واعتبر أن توالي الضربات يؤكد أن صنعاء تراقب وتمتلك خارطة متكاملة عن الوجود السعودي وتحركاته وكل المخططات التي يسعى إلى تنفيذها في الداخل. وفيما يتعلق بإثبات بإعلان تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، يقول عميد مجيب شمسان إن العدو السعودي أراد من خلال التحشيدات أن يمارس الضغط على صنعاء والتأثير عليها وأن يجعل المعركة داخلية، إيش يجنب مصالحه ومنشأته واقتصاده الويلات، مقصوده أن يدخل المعركة داخل. لا احنا ما نستطيع أن نواجه مرتزقك في الداخل وبنقلب عليك الوضع في السعودية بشكل لا تتصوره لا أنت يا سعودي ولا من وراءك. وجزم العميد شمسان وبين أن السعودية بعد فشل الأمريكي والصهيوني بشكل مباشر في مواجهة اليمن أرادت دفع أدواتها الإقليمية ومرتزقة الداخل إلى جعل المواجهة يمنية، مضيفا أن السعودي تكفل بتصدر الواجهة وقام بترتيب تلك الأدوات، وجزم بأن العملية تثبت معادلة الحصار وأنها لا تسمح بأي خطوة من قبل النظام السعودي لمنع اليمنيين من انتزاع حقوقهم سواء ضمن معادلة الحصار بالحصار أو مواجهة التصعيد بالتصعيد. وختم حديثه بالتأكيد على أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف اليمنيين، هذا للعلم لكل يمني، لا تستمعوا لأبواق العدوان ولا لمرتزقة العدوان ولا لأقلامهم المأجورة ولا أولئك المحرضين الذين عبر التواصل الاجتماعي الذين باعوا أنفسهم وباعوا أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم وتنازلوا عن كل الحقوق التي لشعبهم ووقفوا إلى جانب الصهيوني لا تصدقوهم، لا تصدقوا لحقهم الإرجافات. يمني يقتل يمني، يطلع الحزمي عليه اللعنة ويقول صاروخ واحد على الصهاينة وثمانية صواريخ في معسكرات اليمن، ألا ترون أن الحوثيين يمعنون في قتل اليمنيين؟ شوف على مواجهة، مش بالأمس يبنى الذين يبنى المعتوها يبنى الإبستيني، بالأمس كان تقول أن تلك العمليات حقنا في فلسطين وفي البحر الأحمر ضد العدو الأمريكي والصهيوني أنها مسرحية، إيش قلبك اليوم؟ وأن صواريخنا كانت كراتين، يا أخي كراتين وصلت إلى الرويك. اليوم تعترف أن احنا ضربنا إسرائيل، وبعدين وينهم اليمنيين؟ وين اليمني الذي بتقول أن احنا قتلنا؟ من ارتمى في حضن السعودي الصهيوني فليس بيمني، من خرج من جلده ييف، من خرج من جلده ياف. واليمن كالبحر لا يقبل الجيفة، يلفظها. وأنتم خلاص قلنا لكم في فترة سابقة ما أنتمش جوارب عز الله السامعين، ما أنتمش شراب أحذي بتحمو الشراب اللي هو السعودي. إذن العميد مجيب شمسان أكد وجدد تأكيده بأن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف اليمنيين، هذا خصوصا لكل أبنائنا الأحرار لإخواننا الأعزاء في المحافظات الجنوبية والشرقية، وإنما تستهدف العدو السعودي، مشيرا إلى أن المطلب اليمني هو استعادة الحقوق اليمنية المنهوبة وطرد المحتل الذي يريد أن تبقى اليمن حديقة خلفية لمخططاته ومؤامراته. صدق العميد مجيب، وأنتم سمعتوا العفاشي البركاني في مرة في يوم من الأيام وخلال العدوان قال ستظل اليمن حديقة خلفية لجارتها المهلكة السعودية. هندري إيش؟ يعني حديقة خلفية. فلذلك وزارة الداخلية مشكورين، وجبهة التوعية تنزل فيديوهات إنه بتحذرنا جميعا إن نوبة هلا نقع خونة، وبه لا تقع خاين، لا تصدق للمرتزقة.
1: صحي صح صح وكن واعي وعقلاني ومن نوايا اليهود احذر من

من يريد أن يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وإحصاره المستمر 12 عام فهو معتد، حتى وإن غلف هذه المشاركة بعناوين براقة. الرئيس مهدي المشاط: من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره على بلدنا فهو معتد، والقانون اليمني، قانوننا القانون اليمني، حدد التعامل مع الدول المعادية. قانوننا اليمني حسب موافق للشريعة الإسلامية السمحة، الشريعة التي تأبى الضيم، الشريعة التي تريد لأن يكون الإنسان عزيز حر مستقل لا يعبد إلا الله، لا يستعبد من دون الله. قانوننا اليمني على وفق هذه الشريعة التي تحدد التعامل، كيف التعامل مع الدول المعادية له. الرئيس مهدي المشاط للعدو السعودي: حتى وإن حشدت كل العالم إلى جانبك فلن ينفعك. الرئيس مهدي المشاط وللعدو السعودي أيضا: كلفة السلام نصيحة لك يا سعودي، يعني بيقول له نصيحة، كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من الحرب. أي والله صدق، يعني كم قد خسر السعودي لما اليوم، كم قد خسر؟ كثير من المحللين السياسيين والعسكريين الأحرار وجهوا نصائح للعدو السعودي وقالوا له يعلم الله أن حق الغارات وحدها 250 ألف، أكثر من 250 ألف، قد تصل إلى 300 ألف غارة. كم تكلفة هذه الغارة؟ لو أنه أعطى هذا التكلفة لليمن ولليمنيين يبنوا بها وطنهم ويساعدهم على بناء هذا الوطن ويساعد هذا الجار على النهوض، لكان اليمن حصنا حصينا ومنيعا للعدو السعودي، للسعودية، للجار السعودية، لبلاد نجد والحجاز ولكل الدول العربية، ولكل الدول العربية. شاهد اليمن كيف العالم، كيف وقف اليمن على مسافة أكثر من 2500 كيلومتر، وقف إلى جانب غزة. فلو كان السعودي مع القضية العربية والإسلامية لو وقفنا معه، هو الأقرب. اليوم حتى التركي هذا الملعون اللي جاب أمس يوقع على أساس تحالف، بالأمس الأستاذ محمد الفرح وجه رسالة لأردوغان بيقول له يا أردوغلن، يعني يا أردوغان، إذا العدو الصهيوني قام بعدوان على تركيا يا ترى من ستقف إلى جانب تركيا؟ هل صنعاء أم الرياض؟ صنعاء أم الرياض؟ برأيكم كيف ستكون الإجابة؟ هو يعلم العدو التركي أن الرياض لن تقوم معه. أحد المحللين وأحد الفلاسفة قال أن الرياض هي إسرائيل الكبرى أو الصهيون، الكيان الصهيوني الكبير، العاصمة الأساسية هي إسرائيل الكبرى، ما عاد تقومش معك يا تركي، والله ما يقوم بصواريخه إلا اليمن، وسيقوم اليمن حتى مع من قام ضده من العرب إذا قامت إسرائيل ضدهم. يعلم الله لو العدو الصهيوني الأمريكي وجه عدوان على العدو السعودي وهو عدو لنا لما رضينا أن نقف مكتوفي الأيدي أو ننظر إليهم وهم يقصفون من عدو مشترك لنا جميعا. هذا اليمن، هذه مبادئه وهذه أخلاقه وهذه صفاته. فلو كان وقف هذا المدبر قبل المدبر الذي استمع النصيحة جده الملعون المردخاي الأول، سعادتكم في شقاء أهل اليمن؟ لا والله، سعدت وجالكم سعادة خلال العملاء الذي ركزتوا من بعد ثورة 26 سبتمبر، وتنقصتوا شوية في أيام الحمدي، وافتهنتوا لمدة 33 سنة في أيام العفش الخائن، لكن اليوم جاء دور شقائكم،
إما أن يسعد اليمن وجيرانه، وإلا من أراد الشقاء لهذا الشعب فلن يلقى إلا الشقاء. من أراد الشقاء والمعاناة لهذا الشعب لن يرى إلا الشقاء، وسيكون في شقائه سعادة لهذا الشعب. سنشقيهم بإذن الله تعالى وبقوة الله وبتأييد الله وبنصر الله. وما رأوه من رسائل تحذيرية في ضرب قواتنا المسلحة في جيزان التي ما زالت مغلقة أرامكو إلى اليوم، وفي ينبع وفي خطوط النفط من الشرق إلى الغرب، ما هو إلا رسائل. وما رأوه من ضرب للتحشيدات في الرويك والثنية والعبر وفي بعض المعسكرات، وبالأمس في معسكر صحن الجن، ما هي إلا البداية. وسنضرب كل تحشد وتحشيد في أي منطقة وفي أي نقطة. وأيضا لا يحلم العدو السعودي بأنه سيعيد المعركة إلى الداخل وبأن تكون المعركة يمنية يمنية، هذا بعيد عليه، بعيد كل البعد. لأن كل مقاتل سواء كان من اليمن مشترى بالدراهم بالريالات السعودية أو من خارج اليمن فهو جندي سعودي، فهو مقاتل اشتراه السعودي، مثل ما اشترى بلاك ووتر وغيرها من شذاذ الآفات. نعتبر المرتزق اليمني شاذ من صير شذاذ الآفات، ومن شذ شذ في النار، ونار صواريخنا ومسيراتنا ستكون بداية النار جهنم، سترسل بهم إلى قعر جهنم. أرامكو يا سعودي حقل الغام ضخم جدا، إذا ما تفجرت تلك الخزانات النفطية وتلك المنشآت النفطية مش أن تتأثر فقط، بل كل المنطقة، بل العالم. أنت في لغم حقل كبير من الألغام من شرق المهلكة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. عدنا ما قد وصلنا إلى تنورة، ما قد وصلناش، ولا خريص ولا بقيك. عدنا بنرسل رسائل هنية مقصودها أنه يرد لنا المعركة داخل، بردها داخل. والسيد سلام الله قد تحدث سابقا أنه سيقلب الطاولة من داخل العدو السعودي، لكن بيقيموا الحجة سلام الله عليه. احنا في الشعب اليمني بقيادتنا بنقيموا الحجة عليكم، لعل وعسى حتى الشعب المصعود أن ينهض من غفلته ويصحو للدفاع عن مقدراته وممتلكاته الذي بيعبث بها السعودي ويحلبها ترامب. واليوم جوا حلابين جدد، لكن قالوا بعضهم سابر ما دوم هم أقل شيء بينتموا للمسمىين باسم الإسلام، الباكستاني والتركي. مقصودها السعودي أن هؤلاء جاي ليدافع، والله ما غير يحلبوا إلى جانب ترامب ويحلبوا لهم ولترامب. تنورة يا سعودي تنورة.

نقرا الحق لوزارة الخارجية فقط. وزارة الخارجية اليمنية أيضا علقت على هذا التكتل الذي يسميه، قالت إن أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن مصدرة حقوق الشعب اليمني المشروعة. وبدلا من تخبط النظام السعودي بحثا عن حلول للمأزق الذي أوقع نفسه فيه، عليه أن يتجه لإنهاء الحصار وكل الأنشطة العدائية في اليمن. والأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني. ما هو بيقول قيادة الحرمين الشريفين، ما هو بيقول أن قيادة الإسلام، يعني الأحرى أن هذه التكتلات تكون ضد العدو الصهيوني وإحنا إلى جانبه. وزارة الخارجية أي تكتل إسلامي لا يجعل من القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي عنوانه الأبرز، فهو يخدم أعداء الأمة ومحكوم عليه بإذن الله بالفشل. وشراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح النظام السعودي الحصانة لكل الجرائم التي ارتكبها في اليمن. الجمهورية اليمنية حسمت أمرها واتخذت قرارها في المضي قدما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة مهما كان حجم التحديات ومستويات ومستوى تطورات الأحداث. وما دون الحقوق المشروعة هو الذل والخزي والهوان، وهذا ما لا يقبله اليمنيون على أنفسهم. أي يمني حر ما يقبل هذا أبداً.

إذا كان الموضوع مهم مستمعينا الأكارم، ونعتذر منكم أننا لم نستقبل اتصالاتكم ولا مشاركاتكم. بإذن الله تعالى سيتيح الزملاء الأعزاء في فترات الغد وما بعده الاتصال لكم والمشاركة. أعتذر مجددا منكم أيها الأعزاء، أيها الكرماء، أيها الشرفاء، على عدم السماح بالمشاركة، لأن الموضوع أخذ حيزا كبيرا. العمليات العسكرية كانت مهمة جدا وتحتاج إلى تلخيص. الموضوع كبير، العدو السعودي يريد أن يحول المعركة ويريد أن يصرف الأنظار إلى أنها معركة يمنية، ومن خلال أبواقه وعملائه أيضا يسطرون هذه الأكذوبة. لكن بإذن الله تعالى كل مؤامراتهم وكل ادعاءاتهم ستفشل أمام وعي وصمود هذه الصخرة الكبيرة التي تحطمت خلال 12 عام. كل مؤامرات العدو عليها صخرة الوعي والبصيرة والصمود اليمني. كل التحايا لكم مستمعين الأكارم في ختام آفاق الصباح في فترتكم الصباحية. لكم كل التحايا مني في الختام، أنا محمد النعمي ومن الزميلة سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: Thank you.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما قمتنا، إذا ما قمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر اليوم 8 أغسطس 2026. الذي نبدأه معكم بإذن الله تعالى بمحوره الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار والمستجدات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واستباقية دكت خلالها تحشيدات عسكرية جديدة كان العدو السعودي يعدها للتصعيد ضد الشعب اليمني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الضربات نفذت بعد رصد استخباري دقيق بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى استهداف حشود العدو ومخازن أسلحته وآلياته في معسكر صحن الجن بمحافظة مارب. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد وتثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، مجددا النصيحة للمغرر بهم المخدوعين بسرعة مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. وجددت القوات المسلحة في ختام بيانها تحية الإعزاز والإجلال لقبائل مأرب الأبية وكافة الشرفاء الأحرار لوقوفهم ضد الاحتلال والوصاية، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم لانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة ورفع الحصار عنها. تأكيدا على ثبات الموقف السياسي والميداني، جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط التأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها المشروعة، مشددا على أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعية. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، أوضح الرئيس المشاط أن كل من يشارك النظام السعودي في عدوانه وحصاره المستمر منذ 12 عاما يعد معتديا وفق القانون اليمني بصرف النظر عن المسميات والعناوين التي يتخفى خلفها. ومخاطبا النظام السعودي، أكد المشير المشاط أن حشد دول العالم لن ينفع الرياض، مشيرا إلى أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من تبعات الاستمرار في الحرب. في رسالة ردع عسكرية وسياسية ذات دلالات استراتيجية بعيدة المدى، عرض الإعلام الحربي مشاهد توثق الجاهزية العالية والتدريبات المكثفة لوحدة المهام النوعية بقوات حرس الحدود، وأظهرت المشاهد استباقا قتاليا وتنفيذ مسارح عمليات تكتيكية داخل أنفاق جبلية ومغارات مشيدة تحت الأرض تعكس حجم البنية التحتية القتالية والتطور اللوجستي للقوات المسلحة. كما تضمنت المشاهد تطبيقات ميدانية على الرماية بالذخيرة الحية واستهداف أهداف افتراضية تحمل أعلام العدو الأمريكي والصهيوني وإحراقها، متزامنة مع اقتباسات لتأكيدات القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمواجهة أي تصعيد سعودي بتصعيد شامل وتحت شعار حاسم التصعيد بالتصعيد. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن طريق الخروج من المأزق السعودي لا يكون بالهروب إلى التحالفات المشبوهة بل بإنهاء الحصار ووقف كافة الأنشطة العدائية ضد اليمن. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الأحرار بالنظام السعودي إلى أن الأحرى بالنظام السعودي تشكيل تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحماية المسجد الأقصى، مؤكدا أن أي تكتل لا يضع القضية الفلسطينية في صدارته هو تكتل محكوم بالفشل ويخدم أعداء الأمة. وشدد البيان على أن شراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح الرياض الحصانة من جرائمها، وأن الجمهورية اليمنية حسمت أمرها بالمرور قدما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة، مؤكدة أن ما دون الحقوق هو الذل والهوان، وهو ما لا يقبله ويقبله اليمنيون. بارك المكتب السياسي لأنصار الله العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ضربات استباقية حاسمة أجهضت المخطط والتوجيهات السعودية الداعمة للتصعيد. وأوضح البيان أن تحشيدات المرتزقة جرت بتمويل ودعم سعودي علني لخدمة أجندة الرياض والزج بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في معارك عدوانية نيابة عنها، مجددا الدعوة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الانجرار خلف مخططات الرياض أو القبول بأن يكونوا وقودا لحربها. وأكد المكتب السياسي أن صنعاء لا تستهدف أبناء الوطن، بل تخوض معركة وطنية ضد العدو السعودي الذي يتربص بالجميع، مشددا على أن سياسة الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، وأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية للتعامل مع أي مستوى من التصعيد.

وفي الإطار ذاته أشادت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بالعملية العسكرية النوعية التي نفذت القوات المسلحة ذات مراكز تحشيد والتجميع للعدو السعودي في محافظتي مأرب وحضرموت. وأكد المؤتمر الشعبي العام في بيان له أن ضرب معسكرات القوى المرتبطة بالعدوان يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع لليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه. ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى تعزيز تلاحم الجبهات الداخلية، مؤكدا أن استمرار العدوان والحصار يفرض على جميع اليمنيين التمسك بحقهم في الدفاع عن الوطن بكل الوسائل حتى توقف العدوان كليا ورفع الحصار وصون سيادة الاستقلال الوطني.

0: وننتقل في هذا الخبر إلى محور اللقاء والتحليل. في تحول عمليات واسع، فرضت القوات المسلحة اليمنية واقعا ميدانيا جديدا عبر توسيع جغرافيا المواجهة لتشمل كامل الممرات البحرية والتحركات البرية المتاخمة، مجسدة معادلة الحصار بالحصار بأثر تدميري مباشر على المصالح السعودية. وانتقلت اليمن من الردع إلى ملاحقة خيارات الهروب السعودي وإحباط خططها في مهدها برا وبحرا، ما يضع الرياض أمام مأزق خانق وتآكل سريع لخيارات المناورة. فبفضل التفوق الاستخباراتي اليمني في رصد وتفكيك التحركات قبل اكتمالها، تحول كل مسار ملاحي بديل وتجمع عسكري عدواني إلى هدف مكشوف ومجازفة باهظة التكلفة، جاعلا حسابات الانتماء الائتمان على أدوات محلية أو تحالفات إقليمية كالحلف مع تركيا وباكستان أمام اختبار الفشل الحتمي. حول أبعاد ذلك نستضيف مستمعينا الأكارم الباحث والمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. إذن بناء على المعطيات الميدانية والتقارير الدولية، كيف تقرؤون فعالية معادلة الحصار بالحصار في الضغط على العدو السعودي؟
1: أولا التحية لكم والسادة المستمعين. وحقيقة الأمر أن اليمن اتخذ قرار التصعيد أو قرار معادلة التصعيد بكسر الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل لخوض هذه المعركة الاستثنائية التاريخية لنيل استحقاقه ومستحقاته التي نهبها العدو السعودي على مدار أكثر من 11 عاما. لذلك القرار هو لم يتخذ عفويا أو ارتجاليا، وإنما تم بدراسة وبعناية فائقة وشاملة. ويعني القيادة الثورية والسياسية والعسكرية هي وضعت كل الحسابات وكل الاحتمالات المتوقعة لأي تصعيد أو لأي مواجهة. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطاباته الأولى وهو يحذر العدو السعودي من أي تصعيد شامل على بلادنا، لكن هو وضع أمام العدو السعودي مجموعة من الخيارات تتمثل أهمها برفع الحصار على اليمن. وهو يعني خيار مشروع، وحق للشعب اليمني أن يطالب بهذا الأمر، وخاصة أن مطارات الجمهورية اليمنية مغلقة وأن الموانئ شبه مغلقة ولا يصل لنا. يعني الحصار هو يضرب أو يستهدف بشكل كبير المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. لذلك فإن هذه المعادلة هي ستستمر، والقرار هو جاء بدراسة ووفق خطة محكمة وإلى أن يتم تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها منذ البداية،
0: وستستمر بإذن الله تعالى بفاعلية. إذن أستاذ أحمد، ما هي دلالات العمليات العسكرية الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية كدليل على تفوق القدرة الاستخباراتية اليمنية؟
1: أولا هناك بعد استخباراتي مميز للقوات المسلحة اليمنية من حيث عملية الرصد الدقيق للتحشيدات العدو السعودي سواء في مارب أو في حضرموت أو في المخا. هذا يدل على أن القوات المسلحة هي لا تغمض عينها عن هذه التحركات، وهي تنظر إلى مسار المواجهة من كل أبعاده من كل زواياها المتعددة. وعندما قرأت وعرفت واستشعرت الخطر من خلال التحشيدات العسكرية وعرفت النوايا أن هناك مخطط للهجوم على المحافظات الحرة وخاصة على محافظة الجوف وعلى مديريات محافظة صنعاء، هي بادرت وعملت يعني هجمة استباقية على هذه المخططات واستهدفت التحشيدات العسكرية في بدايتها. مميزات البعد الاستخباراتي أنه يعني جاء في أنه استهدف التحشيدات العسكرية في بدايتها عند استكمال الخطة، وكذلك جاءت الضربات الدقيقة من خلال استهداف غرف العمليات التابعة للعدو ومن خلال استهداف مخازن الأسلحة، وبالتالي تم إجهاض المخطط الذي هو يهدف إلى إشعال الجبهات البرية لإشغال القوات المسلحة اليمنية واليمنيين على القرار الاستراتيجي الذي هو يعني كسر الحصار على اليمن.
0: إذن أستاذ أحمد، في ظل تباين الحسابات، هل يمتلك النظام السعودي أي خيار حقيقي سواء الانصياع للمطالبة اليمنية أم أن تحالفاته الجديدة قد تمنحه وقتا أطول للمناورة؟
1: هو يمكن أن ننظر إلى هذا من زاويتين. الزاوية الأولى، إذا كان العدو السعودي يريد الاستمرار إلى ما هو أبعد في مواجهته مع اليمن، فأنه قد يستغل التحالف التركي الباكستاني من خلال الدفع والدعم بالميليشيات التكفيرية والميليشيات المدعومة من قبل تركيا، وهي معروفة بهذه الجماعات ذات النزعة التكفيرية وذات النزعة العنفية بشكل كبير كما حدث في سوريا. قد يستقدم هذه الجماعات إلى اليمن بهدف إشغال القوات المسلحة اليمنية واليمن في الجبهات البرية. يعني من هذه الناحية إذا أراد أن تطول أمد هذه المعركة. أما إذا إذا إذا هو أرادها فقط من أجل الضغط الإعلامي وأن تكون المعركة قصيرة المدى، فإنه لا يملك أي خيارات من خلال هذا التحالف. وأنا من وجهة نظري أن المعركة الآن في طبيعتها وفي أهدافها وفي توجهاتها واستراتيجياتها تختلف عن عام 2015.
0: من حيث
1: نحن الآن القوات المسلحة اليمنية تمتلك أدوات الضغط الرادع للعدو السعودي حتى وإن تحالف مع الشيطان الرجيم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. القوات المسلحة اليمنية هي تستطيع أن تضرب خزانات النفط، وعندما تضرب الصواريخ خزانات النفط فإن العدو السعودي لا يستطيع الاحتماء، لا يستطيع الاستمرار أكثر، ولا تستطيع الدول المعتمدة على السعودية نفطيا الاستمرار أكثر. لذلك نحن نمتلك أوراق ضغط قوية وفاعلة جدا تتمثل في الموقع الجيوسياسي لليمن المتمثل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب،
0: أيضا لن تبعوا حتى التحالفات
1: في القوات المسلحة القادرة على استهداف خزانات النفط وعمود الاقتصاد السعودي.
0: إذن أستاذ أحمد، بناء على تأكيدات متحدث القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في التصعيد بالتصعيد، هل ترون أن السعودية ما زالت قادرة على المناورة أم أنها أصبحت عالقة فوق الشجرة بعد فشل حساباتها ودفع أدواتها إلى المحرقة؟
1: أولا السعودية هي غرقت في المستنقع اليمني منذ عام 2015 وغرقت أكثر في هذا الوحل عام 2022، وحاولت أن تنقذ نفسها عن طريق الأمم المتحدة دخول إلى توقيع اتفاقية الهدنة وخفض التصعيد. لكنها الآن تريد أن تخرج من هذا المستنقع بالمزيد من التقدم في هذا المستنقع، ولذلك كل القراءات التي تنظر إلى هذا المشهد هي تستغرب من الموقف السعودي. كنا نتوقع أن السعودية تدفع بباكستان للوساطة وللخروج وللحفاظ على ماء الوجه للمملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن الاستكبار وغي النظام السعودي سيدفعه إلى المزيد من الانكسار والمزيد من الهزيمة مرة أخرى. لأنه لا توجد خيارات لتحقيق انتصار ساحق وشامل في المواجهة مع اليمن. كلما واجهت السعودية اليمن كلما زادت خسارة، سواء في اقتصادها أو في جيشها أو في حدودها أو في كل الاحتمالات. الوقت والمعادلات تغيرت تماما، لم يعد في بإمكان هذا السعودي أن يحقق أي انتصار لليمن. أما بالنسبة لليمن المعادلة مختلفة تماما، يمتلك القضية، يمتلك المشروع، يمتلك الآن القوة العسكرية الرادعة، يمتلك الآن المقاتلين الذين تخرجوا من دورات طوفان الأقصر ويزيدون عن المليون مقاتل. يعني يمتلك كل الإمكانات التي تجعله ينتصر في هذه المعركة، وخاصة أن ثقته وتوكله الأول والأخير هو على الله سبحانه وتعالى.
0: وحقية قضيته والخاسر الأول والأخير هو العدو السعودي. أشكرك شكرا جزيلا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود، كنت معنا في آفاق الخبر. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله. في المحور الثالث، حيث نقرأ وإياكم مستمعينا الأكرم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. والبداية مع الإعلامي اللبناني خليل نصر الله، حيث يقول: قالت أنقرة علنا الاتفاقية الدفاعية مع الرياض وإسلام أباد ليست موجهة ضد أي طرف محدد، بل هي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. هذا يعني بأن حسابات أي عمل مشترك من منطلق دفاعي هو معقد. أما اليمن فآخر ما يمكن أن يفكر أحد في الانخراط بمواجهته هناك، أولا بسبب قدرات صنعاء ثم اصطفافها الإقليمي، ناهيك عن أن الحرب هناك لم تبدأ الآن أو بعد توقيع اتفاقية الدفاع، إنما قبل 11 عام، ولهذا حساباته جيد. إن كان الهدف هو دفاع مشترك بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، وحتى لو كان هناك جديد ولو خشدوا من كل الاتجاهات، فنحن في هذه المعركة ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وقد أعددنا متوكلين على الله ما لا يتوقعوه ولا تنجو منه الرياض. الأستاذ محمد الفرح يقول: أنا أستغرب من السعودية تحشر نفسها في كل قضية وتفتح مشاكل في كل بلد وتريد أن تحاصر وتحتل وتمتلك نفوذا، وعند أول تهديد تذهب لباكستان وتدعو الدول العربية للإدانة وتستغيث بالعالم للوقوف إلى جانبها. باختصار، إذا لم تكن كفؤا للمنازلة فلماذا تبحث عن المشاكل؟ في العادة الجبان يبقى في موقعه الطبيعي ويتعايش مع واقعه ويترك عالمنا خاليا من نفاقه ومؤامراته وعدوانه، ولا يجاري الكبار، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما المضحك في الأمر فهو من يحتمي بالسعودية ويركن أن تدافع عنه. صالح أبو عزة الكاتب الفلسطيني: أبادت إسرائيل غزة وقتلت وجرحت وأسرت ما يقارب من 250,000 فلسطيني، ودمرت ونقضت كل ما فيها حجرا فوق حجر، ولم نشهد ولادة أي تحالف عربي أو إسلامي يشكل الدفاع عنها أو وقف الحرب الإسرائيلية عليها التي لا زالت مستمرة حتى الآن. إذا ما استثنينا جبهة المقاومة وإسنادها، والتي دفعت لأجل هذا الموقف الأكثر أخلاقية وإنسانية ونبل أغلى الأثمان، وما زالت حتى اللحظة، لكن لأجل المال والنفط والتسلط على رقاب شعوب المنطقة وردم كل محاولة للنهوض والوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل، تقام التحالفات العربية والإسلامية وتعقد. تركيا وباكستان والسعودية، أينكم من غزة وما لكم واليمن؟ الكاتب والمحلل السياسي والعسكري أيضا زكريا الشرعبي: العدو أنهى حالة خفض التصعيد بإصراره على حصار الشعب اليمني واستمراره بتجنيد الميليشيات التكفيرية ومماطلته في تنفيذ الالتزامات بحقوق اليمن. نحن الآن في حالة حرب، وعلى المرتزقة أنهم إنما يسوقون أنفسهم نحو الهلاك دفاعا عن عدو اليمن التاريخي، وهو عدو بلا شرف وليس لهم أي قيمة لديه إلا بكونهم أدوات اشتراهم بالمال لكي يقاتلون في معركة تراجع فيها جيشه إلى الخلف. وختاما مع الناشط الكاتب سليم المغلس: السعودي يريد أن يجمع كل الأدوار، طرفا في العدوان والحصار على صنعاء، وقائدا ومدربا ومولا للمرتزقة، ثم وسيطا بين صنعاء والمرتزقة، يعني يريد أن يلعب بالمباراة هجوم ضد صنعاء ويقود ويدرب فريق المرتزقة ضد صنعاء، ثم يحكم في المباراة نفسها، وحاليا يستقطب لاعبين إقليميين يلعب معه. وصلنا إلى ختام حلقتكم لهذا اليوم مستمعينا الأكارم من برنامج آفاق الخبر، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
6: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
7: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
8: ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين: يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
9: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له:
10: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

جندل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: حين يشتد الألم ويتعلق الإنسان بأي باب يفتح أمامه حتى لو كان الباب يقوده إلى الوهم، مريض أوقف دواءه لأن شخصا أخبره أن مرضه عين، وطفل تأخر علاجه لأن أسرته أخذته إلى مشعوذ، وامرأة دفعت ما تملك لمن وعدها بالحمل أو فك السحر أو شفاء مرض استعصى على الإطباء، بين عشبة قد تنفع وخلطة قد تسمم، وبين رقية شرعية تداوي القلب بالدعاء ودجل يتاجر باسم الدين، يضيع كثير من الناس ويضيع معهم الوقت والمال، وقد تضيع الحياة نفسها. من يحق له أن يشخص المرض؟ هل كل من ورثناه أو كل ما ورثناه عن الأجداد آمن؟ كيف نعرف المعالج الصادق من المحتال؟ ومتى يصبح الطب الشعبي ممارسة خطرة يعاقب عليها القانون؟ في حلقة اليوم من برنامج قضايا نفتح ملف الطب الشعبي بين العلم والدجل. متى نثق بالعلم وإلى متى نقع ضحية للوهم والمشعوذين؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي قضايا. حين يمرض الإنسان لا يتألم جسده وحده، يقلق قلبه ويضطرب عقله وتبحث أسرته عن أي خيط للأمل، والمشكلة تبدأ حين يتحول ذلك الأمل إلى سلعة، وحين يجد المريض نفسه بين أبواب كثيرة، طبيب وصيدلية وعشاب ومجبر أو مجبر وحجام وراق وشخص يقول إنه يعرف سبب المرض من اسم المريض أو اسم أمه. وهذا وهنا يسأل الواحد منا، من أصدق وأين أذهب؟ من أصدق وأين أذهب؟ في مجتمعنا اليمني للطب الشعبي حضور قديم، عرف الناس بعض الأعشاب والعسل والحبة السوداء والحجامة والكي والتجبير الشعبي والتدليك وبعض وسائل معالجة الجروح والحمى وآلام البطن، وبعض هذه الخبرات قد يكون له أصل نافع، وبعضها يحتاج إلى دراسة، وبعضها ثبت ضرره. لكن المشكلة أن الحدود اختلطت، فالعشبة صارت عند البعض علاجا لكل مرض، والحجامة صارت علاجا لكل شكوى، والكي يجرى أحيانا بلا تعقيم ولا تشخيص، والكسر يعالجه شخص لا يعرف الأشعة ولا الأعصاب ولا الأوعية الدموية، والمرض النفسي يقال عنه مس أو سحر، والصرع قد يعامل صاحبه كأنه مسموم أو كأنه ممسوس، والسرطان يعطى خلطة سرية ويطلب من صاحبه أن يترك المستشفى. نقولها بصراحة، مش كل من قال قد جربتها وشفت فلان، أصبح طبيبا، ومش كل شيء طبيعي يعني أنه مأمون. السموم نفسها طبيعية، وبعض الأعشاب إذا زادت جرعتها أتلفت الكبد والكلى. العلم لا يحارب التراث ولا يسخر من التجارب، ولكنه بيسأل أسئلة ضرورية: ما المادة المستخدمة؟ وما جرعتها؟ وعلى من جربت؟ وما فائدتها المثبتة؟ وما أضرارها؟ وهل تتعارض مع أدوية الضغط أو السكري أو السيولة؟ وهل تصلح للحامل والطفل والمسن؟ وهل هذا الشخص مؤهل أصلا للتشخيص والعلاج؟ إن احترام الموروث لا يعني تسليم أجساد الناس للتجارب، كما أن الإيمان بالله لا يعني ترك الأسباب. الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل وأمره بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الرقية الشرعية فهي دعاء وقرآن وأذكار مشروعة، لا ادعاء لعلم الغيب ولا طلاسم مجهولة ولا طلب لاسم الأم ولا اعتداء على الجسد ولا خلوة بالنساء ولا منع للدواء ولا مبالغ مالية تستنزف تحت دعوى إخراج السحر. مستمعين الكرام، نحن اليوم لا نحاكم كل من وصفه أو كل وصفة شعبية، ولا نزعم أن كل من يستخدم الأعشاب دجال، بل نتحدث عن الذين يستغلون حاجة الناس، يشخصون بلا علم، ويبيعون أوهاما بلا دليل، ويعدون بشفاء مضمون، ثم إذا تدهور المريض قالوا لم يؤمن بالعلاج أو لم يلتزم أو السحر قوي. وفي حلقتنا نسأل: ما مجالات الطب الشعبي الأكثر انتشارا في اليمن؟ أين ينتهي الاجتهاد الشعبي وتبدأ الممارسة الطبية الخطرة؟ كيف يعمل مشعوذ نفسيا على إخضاع ضحيته؟ ما أضرار الأعشاب المجهولة والكي والتجبير غير المتخصص؟ ولماذا يذهب الناس إلى هؤلاء رغم وجود الأطباء؟ وما مسؤولية الأسرة والإعلام والعلماء والجهات الصحية والأمنية؟ ابقوا مستمعين الأكارم معنا لنستشف الأجوبة عن كل هذه الأسئلة بعد هذا التقرير الإخباري الإحصائي.
3: في الأسواق اليمنية وعلى واجهات بعض المحلات وصفحات التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس تنتشر إعلانات عن خلطات عشبية ومراكز حجامة وعلاجات توصف بأنها مضمونة لأمراض مختلفة من آلام المفاصل والعقم والسكري وصولاً إلى الأورام والأمراض النفسية، غير أن حجم الظاهرة في اليمن لا يمكن قياسه بدقة، إذ لا تتوافر وفق المصادر المنشورة المتاحة إحصائية وطنية حديثة وموثقة تحدد عدد ممارسي الطب الشعبي أو عدد ضحايا الدجل والشعوذة أو نسبة اليمنيين الذين يلجؤون إليهما، ولهذا لا يصح تقديم أرقام متداولة في مواقع التواصل وكأنها حقائق وطنية، لكن البيئة التي تساعد الظاهرة على الانتشار واضحة. فالوصول إلى الرعاية الصحية في اليمن غير متكافئ، ولا تزال مناطق واسعة تعاني ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية ونقص الكوادر والبنية الصحية، كما تشير دراسات عن القطاع الصحي الخاص إلى أن الإنفاق المباشر من جيوب الأسر شكل نحو 76% من إجمالي الإنفاق الصحي عام 2014، وهو رقم قديم لكنه يكشف جذور العبء المالي الذي يدفع بعض المرضى نحو الخيارات الأرخص أو الأقرب أو التي توهمهم بنتيجة سريعة لمجرد كونه تقليدياً، لكنها تؤكد الجهات الصحية العالمية أن الطب التقليدي ليس مرفوضاً، وتشدد على ضرورة تقييم السلامة والفاعلية والجودة وعلى إخضاع المنتجات الشعبية للرقابة. فالمادة الطبيعية قد تكون فعالة لكنها قد تحمل أيضا سمية أو تتفاعل مع الأدوية، أو تكون ملوثة بالمبيدات والمعادن الثقيلة أو ممزوجة بأدوية غير معلن عنها. وفي اليمن تتخذ الممارسة الشعبية صوراً متعددة، أبرزها بيع خلطات مجهولة المكونات والجرع، تشخيص الأمراض بالنظر أو اللمس أو السؤال عن اسم الأم، ادعاء علاج السرطان والسكري والعقم والأمراض المزمنة بصورة مضمونة، الكي والحجامة في أماكن غير معقمة، التجبير الشعبي للكسور من دون أشعة أو متابعة للدورة الدموية والأعصاب، تفسير الصرع والاكتئاب والدهان واضطرابات القلق على أنها مس أو سحر حصرا، ضرب المريض أو خنقه أو دعسه أو حركه بحجة إخراج الجن، استدراج النساء إلى خلوة أو لمس غير مشروع تحت ستار العلاج، التسويق عبر شهادات مجهولة ومقاطع مجتزأة وقصص شفاء غير قابلة للتحقق. صحياً لا يقتصر الخطر على المادة المستخدمة، الضرر الأكبر قد يكون في تأخير التشخيص، فالوقت حاسم في الجلطات والتهاب الصحايا والحمل خارج الرحم والنزيف والسرطان والالتهابات الشديدة ومضاعفات السكري، وكل يوم يضيعه المريض بين وصفة وأخرى قد يقلل فرص علاجه. أما قانونياً فإن قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلاني اليمني وضع أساساً لتنظيم مزاولة المهن الصحية وترخيصها، فلا يجوز لمن لا يحمل التأهيل والترخيص أن ينتحل ممارسة مهنة طبية، كما يمكن أن تدخل بعض ممارسات الدجالين بحسب الوقائع ونتائج التحقيق ضمن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 310 من قانون الجرائم والعقوبات، أو ضمن جرائم الاعتداء والإيذاء وانتحال الصفات، ولسيما إذا ترتب عليها ضرر جسدي أو استيلاء على أموال الضحايا. القضية إذن ليست صراعا بين الموروث والحداثة، بل سؤال عن الدليل والمسؤولية. ما ينفع الناس ويثبت أمانه يمكن دراسته وتنظيمه، وما يقوم على الخداع أو التعريض للخطر يجب وقفه ومحاسبة فاعله. في الأسواق اليمنية وعلى

0: أيضا مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا بعض هذا التقرير الإحصائي، ونرحب بضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عبد الخالق الناشري، مسؤول في برنامج التداوي الطبيعي في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. ألو،
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بكم عبد الخالق. نعم، إذا مرحبا بضيفنا الكريم. نريد في هذا الفقرة بإذن الله تعالى أن تجيب عن السؤال الجوهري: كيف نحترم الخبرة الشعبية النافعة وفي الوقت نفسه نحمي المريض من الممارسات التي لا دليل عليها أو التي تعرض حياته للخطر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وشكرا لاستضافتكم لي. أولا الاحترام الخبرة الشعبية النافعة هي احترام موروث شعبي والطب التكميلي المستند إلى التراث، لا يعني ترك المجال للفوضى. المعيار الفاصل لدينا هو السلام والدليل العلمي. تمام؟
0: نعم.
1: نحن نفرق بوضوح بين الممارسات الخبرية الآمنة التي يكمن تنظيمها واستخلاص النافع منها وفق معايير العلم الحديث. مثلا كعلم العقاقير الدوائية والتأثيرات الدوائية.
0: نعم.
1: وبين الادعاءات العشوائية والعلاجات المجهولة التركيزية التي تجعل من المريض حق للتجارب. أيوة.
0: نعم.
1: كذلك حماية المواطن تتحقق عندما نضع هذه الممارسات تحت مظلة الرقابة والتقدير العلمي الدقيق.
0: إذن هذه الظاهرة لا تعيش في الخفاء فقط، بل بعض الممارسات أو الممارسين بيعلنوا خدماتهم في الأسواق وعلى منصات التواصل الاجتماعي. أين الرقابة؟
1: الرقابة موجودة، تعمل مسارين متوازيين. رقابة ميدانية عبر فرق التفتيش والصيدلاني والمهنة المساندة للتنفيذ، والرقابة الدوائية.
0: نعم،
1: والمتابعة المحتوى والتجاوزات في منصات التواصل. أكيد إنها مواجهة تتطلب تكاملا أعلى بين وزارة الصحة ووزارة الإعلام والجهات الأمنية التابعة للمخالفين الإلكترونيين.
0: نعم.
1: أيضا إضافة إلى الوعي المجتمعي للإبلاغ عن أي منفذ أو صفحة تروج الخلطات المجهولة.
0: للإبلاغ عنها يعني.
1: أيوة، إذا بها أي خلطات مجهولة يجب على المواطنين الذي هو الوعي المجتمعي بالإبلاغ عن هذه الصفحات.
0: إلى أين يتم الإبلاغ عنها؟ هل هناك لديكم أنتم مثلا في برنامج التداوي الطبيعي رقم خاص لاستقبال الشكاوى لمثل هذه الحالات؟
1: أجل، موجود رقم شكاوى وزارة الصحة هذه هو 195.
0: نعم.
1: البرنامج هو ضمن إدارة برنامج وزارة الصحة.
0: ألا يمكنكم أنتم أيضا تخصيص رقم خاص لمثل هذه الحالات؟ لأنكم كما تعرفون أن مثل هذه المحلات وبائعي الأعشاب والخلطات ينتشرون في هذا الوقت يعني بشكل كبير، وأيضا المعالجين الذين يدعون العلاجات والدواء ينتشرون بشكل كبير.
1: أكيد.
0: نعم أستاذ عبد الخالق، ما الممارسات التي تعد قانونا ممارسة أو قانونية ممارسة صحية وتحتاج إلى مؤهل وترخيص؟
1: هذا الجواب هي التشريعات الصحية الصريحة في هذا الجانب، وعمل يتضمن التشخيص أو وصف العلاج أو تحديد تركيبات يدعي أنها مخصصة للاستشفاء أو القيام بمداخلات جسدية.
0: نعم.
1: مثل الحجامي أو الفحص أو الكي أو هذه الممارسات طبية أو طبيعية مساندة، لا يجوز لأي شخص القيام بها بهذا العمل إلا بعد الحصول على مؤهل علمي معتمد. والحصول على ترخيص من وزارة المهنة الصادرة عن وزارة الصحة.
0: نعم.
1: والبرنامج التداوي.
0: طبيعي. نعم. هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير؟ ومن يراقب التعقيم والمكونات والإعلانات؟
1: أيضا أريد إضافة للجواب السابق.
0: تفضل.
1: تم إعداد دليل تدريب وتم تخرج عدد من الممارسين وتم أخذ ما يقارب 15 مادة في أصول النبات وأعدادها وتحضيرها وأنواعها وبرود الفحص وما إلى ذلك.
0: يعني هؤلاء المتدربين
1: مجموعة منهم.
0: نعم. تدربوا لديكم في البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي؟
1: أيوة أكيد. والآن معانا مرحلة جديدة إن شاء الله سنعلم بها عند استكمال عدد من الطلاب
0: الذي يريد الالتحاق بهذا البرنامج.
1: نعم.
0: إذن على ضوء السؤال الذي كنا قد طرحناه، هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير؟
1: أكيد.
0: ومن
1: ضوابط ومعايير واضحة تحدد الشروط الفنية والصحية والإمكانيات لفتح هذه المراكز. وأيضاً تتولى هذا الإدارة الطب التكميلي الذي هو ممثل بالبرنامج التداوي الطبيعي وإدارة الرقابة والتفتيش.
0: نعم. من
1: تحقق من الأدوية والأدوات.
0: وبالنسبة لمراقبة التعقيم والمكونات والإعلانات أيضا لهؤلاء؟
1: أكيد
0: يتم المراقبة من لديكم؟
1: من لدينا، من البرنامج الذي التداوي الطبيعي وإدارة التفتيش والرقابة.
0: إذن أستاذ الكريم، كيف يتأكد المواطن من أن الممارس أو المركز مرخص؟
1: أول حاجة يتم الاطلاع على الترخيص المنشأة، يطلب منا لدي وزارة المهنة وترخيص للمنشأة والتحقق من سير التاريخ ووجود الأختام عليها الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة.
0: نعم.
1: هذا هو.
0: يعني
1: إذا بالشك ولا شيء يتم التواصل عبر البلاغ الرسمي للوزارة.
0: أنتم أيضا تطلبون من الممارسين والمراكز المرخصة أن يعلقوا الترخيص كلوحة جدارية للشفافية.
1: أكيد. ولمعرفة
0: لكي يعرف المواطن أن هذا المركز وهذا الممارس مرخص له من قبل وزارة الصحة في إدارة البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي.
1: أكيد.
0: أيضا كما ذكرت أنت قبل قليل أن يبلغ الجهة التي يتقدم إليها المواطن بالبلاغ عندما يجد خلطة مجهولة أو ادعاء علاج السرطان أو الأمراض المستعصية. ما هي الجهة؟
1: الوزارة الصحة. الممثلة بالبرنامج الوطني للتداوي الطبيعي.
0: ألا يجب أن تخضع المنتجات العشبية للفحص والتحليل والتسجيل قبل تداولها؟
1: أكيد. هذا الأسلوب العلمي والقانوني الصارم المعمول به.
0: هل يعني تلزمون أصحاب الصيدليات الطبيعية العشبية أن يأتوا إليكم أنتم مثلا إذا كان لديكم معامل للفحص هذه الأعشاب وتحليلها وتسجيلها أيضا قبل التداول؟
1: أكيد. هذا يتطلب حضور صاحب الممارس إذا لدي أي منتج يأتي به للبرنامج ويتم فحصه ومعرفة مكوناته ونسبه والتأثيرات الذي يمكن أن تؤثر إذا به يعني إذا كان في تفاعلات سواء كان مع الأجبة أو ما إلى ذلك.
0: نعم. أستاذ الكريم، ما هي مسؤولية أو ما مسؤولية الجهات الصحية تجاه الإعلانات التي تعد بالشفاء المضمون؟
1: أولا لا يوجد في هذا العلم مصطلح شفاء مضمون مواضيع عمق تقليدية تستغل ظروف المرضى والمستخدمين، وهي مسؤولية الجهات الصحية تتمثل في رصد هذه الإعلانات.
0: نعم.
1: أيضا سحب التراخيص من أي مركز يلجأ إلى هذا الخداع.
0: هذا من الإجراءات يعني. هل توجد قاعدة بيانات أو رقم بلاغ موحد للمراكز المخالفة؟ وإذا لم توجد متى يمكن إنشاؤها؟ قبل قليل ذكرت أن موجود رقم وزارة الصحة.
1: أكيد. وبيانات موجودة متوفرة. بحسب ما تم النزول مسبقا وتم النزول على مراكز وتم إعطاء ملاحظة سابقة وهناك تقارير تثبت على هذا. والعمل جاري في مفضل الأتمتة للوزارة والتطوير على قاعدة البيانات المحدة والشاملة.
0: نعم.
1: تربط بين النزول السابق كان ضمن أمانة العاصمة. والآن في دور الرب والنزول الميداني لجميع المحافظات.
0: هل استقبلتم أنتم كبرنامج وطني للتداوي الطبيعي والتكاملي شكاوى على ممارسين أو مراكز خالفت المعايير والضوابط التي أنشأتموها أنتم وتم إحالتهم مثلا إلى الجهات القانونية أو جهات العلاقة؟ نعم،
1: هناك بعض المحامين تم الرفع بها ولكن لم يتم اخضاعهم للمصدر لانه لم يستكمل بقيه الاعتماد من رئاسه الوزراء للقانون اليمني.
0: يعني اذا لم تستكمل هل خلاص يتركوا لان يمارسوا تلك الاعمال رغم البلاغات؟
1: اعمالهم مرصوده والبلاغات نعمل بها، بس إذا أنت تريد أن تضبطهم وتحيلهم إلى القانون ما قبش القانون الذي تم الاعتماد عليهم من رئاسة الوزراء لكي يستند إليه.
0: لكن أستاذ الكريم، هل يبقى المواطن ضحية قانون لم يستر حتى الآن، أم أن لوزارة الصحة وللبرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي الحق في أن أقل شيء أن يوقف هذا الممارس أو هذا المركز يوقفه عن العمل؟
1: في هذا الحالة يتم إيقافه. بس أنه يتم معاقبته ما قبش هذا الخبر لأنه القانون ما قبش ولم يعتمد.
0: هل لديكم في برنامجكم لهذا العام 1448 أي هدف أو عمل ستمارسونه أو ضغط تمارسونه على رئاسة الوزراء في التسريع بإصدار هذا القانون حماية للمواطن؟
1: كان قبل حوالي أسبوعين لا ثلاث أسابيع تم إعداد قانون خاص بالطب اليمني للتداوي الطبيعي.
0: نعم.
1: وعادوا في دور أنه يتم التحقق منه أو الصياغة القانونية واعتماد إن شاء الله في رئاسة الوزراء.
0: هنا سؤال يطرح، لماذا لا تنشر نتائج الحملات الرقابية وأسماء المنشآت المغلقة بعد ثبوت المخالفة وفق الإجراءات القانونية؟
1: أولاً نشر أسماء وتسجيل المنشآت يستلزم استكمال الدور القانوني كما قلت لك وصدور أحكام قضائية وبعد ذلك تتجنب أي تغييرات قانونية. حالياً نحن على ما قلت لك في دور تجنين الطب التكميلي وما يصدرها القانون، ونستطيع إذا تم الاعتماد.
0: نعم. أستاذ الكريم الأستاذ عبد الخالق الناشري، نتمنى منكم يعني أن هذا العام يكتمل هذا القانون ليحمي المواطن والمواطنة، لأنه تأتي ممارسات على النساء والأطفال وذوي الاضطرابات النفسية، استغلالات وعنف داخل أماكن العلاج، ونتمنى أن يصدر هذا القانون ليحمي هؤلاء، لأنه بتتحول ممارسة الدجل وإلى احتيال ممارسة الدجل والشعوذة وتدليس على الناس تصبح احتيالا جنائيا، أليس كذلك؟
1: أكيد تتحول الاحتيال والجرائم الجنائية باستعمال طرق وأساليب على ادعاء القدرة الشفائية غير مثبتة أو استخدام ألقاب واهية وأوهام المرض مقابل استغلال مالي.
0: أستاذي، سؤال مهم يعني جدا، هل موافقة المريض تعفي المعالج غير المرخص من المسؤولية؟
1: أكيد لا مطلقا، الرضا الفردي أو توقيع المريض على إقرار لا يبيح الجريمة،
0: وإذا أدعى
1: غير قانون.
0: نعم، وإذا أدعى علاج شعبي إلى عاهة أو وفاة أو وفاة، فمن يتحمل المسؤولية؟
1: الممارس.
0: الممارس
1: بشكل عام.
0: يعني هذه الأشياء الذين الآن تتحدث منها كجوانب قانونية، هل يحتاج تشريع اليمني النصوص أكثر وضوحا؟ يعني أعتقد أن هذه المواضيع الذي طرحنا الآن طرحتموها أنتم في القانون، مشروع القانون الذي تعدونه من أجل التداوي الطبيعي والتكاملي.
1: أجل هذا القانون يعمل على ضبط الممارسين وإنسان هلال مشبوهين في هذا المجال، يتم التحري عنهم وضبطهم والمعاقبة الجسيمة عليهم.
0: نعم، إذن نتمنى أستاذ عبد الخالق الناشر وأنت أحد المسؤولين في البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي التسريع في إقرار هذا المشروع القانون الذي يحمي المواطنين أقل شيء من الممارسات والدجل للمحتالين الذين يسعون إلى الحصول على دخل أكثر من خلال ممارسات غير قانونية، وقد تودي بالكثير إلى أن إما أن تصيبهم عاهة دائمة مستدامة أو إلى الوفاة. أشكركم شكرا جزيلا الأستاذ عبد الخالق الناشري أحد مسؤولي برنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة، شكرا جزيلا. إذا كان لديكم أي رسالة أخيرة تفضلوا.
1: لا شكرا،
0: حفظكم الله ورعاكم في أمان الله. إذن الخلاصة والمطلوبة وأن الممارسة الطبية لا تكتسب ومن وعيها من الشهرة أو من الشهرة أو نظرة المتابعين. الترخيص لا يعني مجرد امتلاك محل، بل تأهيل الممارسين وتلائم المنشأة وضبط المواد والإجراءات مهمة أيضا. رضا المريض لا يبيح الخداع والإيذاء. والبلاغ المبكر مستمعين الأكارم عن الممارسين غير القانونيين والمعالجين غير المرخصين يحمي ضحايا آخرين.

والآن مستمعينا الكرام نفتح خطوط التواصل معكم، ونرجو أن تذكر أسماء، مثلا أسماء أشخاص على الهواء، ألا تذكر أسماء على الهواء، يعني ما نشيش ذكر أحد يعني، وألا تتحول الفقرة إلى تشهير أو إصدار أحكام. هذه معلومات لكم مستمعينا الكرام، سنناقش معكم السلوك والواقعة وأي اهتمام محدد بإمكانكم إحالته إلى الجهات المختصة مع الأدلة. إذن أرقام ورقم التواصل معنا مستمعينا الأكارم للحديث عن هذه القضية على الرقم الثابت 72-288-2088 72-288-2088.

0: إذا مستمعين الأكارم، ما الذي يدفع برأيكم، ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل ارتفاع التكلفة، بعد المستشفى، هل ضعف الذكاء بالطبيب، التأثير بتجربة قريبة، أم الرغبة في علاج سريع؟ معنا اتصال. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك
0: تفضل أبو رؤيا. من وين الاتصال يا أبو رؤيا؟
1: من سجن خمر.
0: حياكم الله يا أبو رؤيا. اليوم عولة الطب الشعبي بين العلم والشعوذة، يعني السؤال بيقول برأيك، ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل هو ارتفاع التكلفة، ولا بعد المستشفى، ولا ضعف الثقة بالطبيب، أو التأثر بتجربة قريبة، ولا الرغبة في علاج سريع؟
1: الجهل. نعم،
0: الجهل. بماذا
1: الجهل؟ بمصلحة نفسه. الواجب أنه يكون بتصريح وترخيص من
0: أن يذهب إلى ناس مرخصين ومصرح لهم.
1: نعم،
0: عند طبيب مختص.
1: ضرورة، وعليكم على الأجهزة المعنية ذكابة.
0: نعم، وأن يعلم المريض أو من يريد التداوي أن الدواء له فوائد، وفي الوقت نفسه فيه مضار، فيه يعني أشياء تحدث أمراض أخرى إذا استخدمها بطريقة غير صحية وسليمة من عند طبيب مختص. يعني الآثار الجانبية ربما تسبب له أضرار أخرى عند استخدامه أعشاب لا يعلم بأضرارها الجانبية.
1: أعشاب أو أدوية.
0: نعم،
1: إذا صرفت بدون تصريح وبدون ترخيص من الدكتور المعالج.
0: هل زرت الطبيب؟
1: أو بدون مثل ما رشدت أو نشرة أو ترخيص من الجهات المعنية.
0: نعم،
1: لأنه قد يؤثر على الشخص إذا عنده أمراض أخرى، مثلا الكبد أو الكلى أو القلب، وتؤدي إلى وفاة المريض.
0: نعم، أنت هل زرت الطبيب أولا أم إذا قد يعني
1: ذهب؟ أبدا، بتطلب بطريقة عشوائية.
0: ولا ذهبت إلى
1: والشكوى مرفوعة برسالة SMS.
0: ذهبت مباشرة إلى المعالج؟
1: هذا السيطرانين واجب رقابه وحمل التفتيش. والدواء لا يصرف إلا باستشارة الطبيب.
0: يعني أنت ذهبت إلى معالج؟
1: كيف؟
0: هل قد ذهبت إلى معالج مباشرة؟
1: أبدا.
0: تزور الطبيب دوالي؟
1: ضروري زيارة الطبيب بعد ذلك يوصل لك الدواء هو. أما إذا وصل الدواء هكذا عشوائي من ذلك فهذا قد يسبب مقتل أي شخص.
0: إلا شكرا جزيلا.
1: ومثلا هناك أدوية إلا آثار جانبية.
0: نعم صحيح،
1: هذا ما يجب التشديد عليه،
0: والمطالبة بالوزارة الصحة بالرقابة على هؤلاء.
1: نعم، إذا جاء الدواء بصرف الطعبة بدون ورقة أو صفة من طبيب هؤلاء لازم يتحمل لك.
0: ونحن كمواطن يا أبو ريال، نحن كمواطنين الواجب علينا نكون على قدر عالم من الوعي خصوصا في الجانب الصحي. وأيضا إذا تعرض مثلا أحدنا لممارسة يعني إلى ديل أو تدليس من أحد المعالجين، أن نبلغ الجهاز ذات العلاقة.
1: كم هو رقم؟
0: 195 وزارة الصحة.
1: واصل إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك. مع الله. مع الله. رقم تواصل مرة أخرى 7288-2088. اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: ألو، مرحبا، حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي، هذا الموضوع في نوعين من المعالجين.
0: نعم.
2: في النوع اللي هو دارس. إذا كان الآن قد في جامعات بيدرسوا علم الأعشاب، لأنه في الأساس والعلاج هو من الأعشاب، لكن بيكون بطريقة كيماوية.
0: نعم.
2: تمام؟
0: نعم.
2: إذا كان هذا النوع فأنا أظن أنه ما فيش، ما أظنش أنه في مشكلة إذا كان دارس.
0: صحيح.
2: لأنه بيكون عارف الوصفة بالضبط كم بتحتاج.
0: نعم.
2: يعني بيعمل لها بقياسات معينة.
0: ويعلم أيضا بأثارها السلبية. نعم.
2: أيوة بيعرف. في هذا ممكن.
0: الأثر الجانبي.
2: هل هذا موجود عندنا أو مش موجود عندنا؟ مش عارفة إذا كان في ناس دارسين. وهذا المفترض إنه يتجه ولا الدراسة.
0: لا لا.
2: وبعدين يفتح.
0: أختي الكريمة الآن سمعنا من المسؤول في البرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة يقول أنه لديهم برنامج العام الماضي تخرج من على أيديهم عدد من الطلاب، وهذا السنة أيضا يدعون إلى تسجيل من يريد أو يرغب إلى ممارسة هذه المهنة. يوجد ويوجد لديهم أيضا مركز
2: يعلنوا أنت عارف يعني إحنا تقريبا هذا الخبر الآن أول مرة نسمع. المفروض يكون في إعلان زي ما إعلان الجامعات هذه بنلاقيها في الشوارع، صح؟ انشر الموضوع هذا بحيث إن الناس يفهموا إنه الأشياء هذه لو كانت علمي يعني دارس دراسة وبيعمل لك الأدوية هذه بالكميات الصحيحة اللي ما تديش آثار فهذا صحيح. لكن إحنا مش كذا، إحنا بنتجه لأي حد اي حد بنسمع هكذا يعني من فلان ده فلان لا فلان رحت عند فلان تعال اشي رحت عند فلان تعال اشي تعرف هكذا صح ولا لا؟
0: نعم.
2: اذا كان في علم خلاص ما فيش مشكلة، لكن ما فيش علم. والمشكلة الثانية انه في رخ يعني في ناس مرخصين فاتحين عيادات وعاملين رخصة.
0: نعم.
2: احنا ليش نشتكي من المسؤول؟ الدولة اللي جت له الرخصة. هل هذا درس؟ هل تأكدوا من الشهادة؟ هل تأكدوا من العلاجات اللي بديها؟ هل تأكدوا من الأمراض اللي قد عالجوا قبل كذا؟ هل في تأثيرات أو لا؟ هذا على الدولة. الشيء الثاني اللي بيخلينا
0: على الدولة وأيضا على المواطن عندما يشاهد عندما يشاهد من أصحابها هذه المراكز الصحية أو العيادات الممارسات أو أنه أعطى علاج غير مفيد تسبب له بضرر، أن يبلغ عن هؤلاء، أو أنه ليس لديه ترخيص.
2: أيوة.
0: مش بعض الناس أختي الكريمة مثلا هذا ابن حارتي، هذا ابن حارتي ما عاد يجيش مستوى ثاني. أيوة. أو ثالث كلية الطب ما عاد يقطعش رزقه، هذا ما هوش رزق.
2: أيوة.
0: هذا بيتسبب أضرار وأخطاء طبية قد لا يحمد عقباها إذا كان يمارس المهنة دون ترخيص.
2: أكيد. بس أنت عارف إنه يعني في طالبية في كثير جهل يعني في ناس مش متعلمين، في ناس جاهلين في البيئة اللي يمكن فيها، في ناس بيجوا من القرى والله ما فاهمين شيء، سمعوا إنه في فلان هذا بيعالج وراح يتعالج مش يعني سلم نفسه وخلاص. فالمفترض إنه الدولة تكون لها دور في هذا الناس اللي مش فاهمها.
0: برنامج
2: تقضي على الظاهرة الموجودة تقضي عليها الدولة مش المواطن. المواطن إذا عارف يبلغ، لكن إذا مش عارف إذا هو نفسه تايه وبيروح بيدور أي شيء ثاني. يعني من الأشياء أيضا اللي بتخلي الناس يروح الأطباء كثرة يعني إيش تروح الطبيب يعني تكون أنت معانا مصاريف 20,000 ولا 30,000. أنا والله إلا أنا مريضة أنا بنا أقول خلاص ما يشتري علاج بنفسي من الصيدلية من رأسي يعني ما أن أنا أروح لهذا الشيء أقول رخيص. لما تروح عند دكتور يقول لك الدخول ب5,000 7,000، يقول لك بعدين لازم فحوصات من مكان معين لازم مش عارفة إيش لازم.
0: يعني من الأسباب للذهاب إلى معالج آخرين ارتفاع التكاليف
2: عند المستشفيات أو الدكاترة. حتى الآن قد المستشفيات الحكومية الآن تروح مستشفى حكومي والله ما تخرجني عنده إلا 20,000 قومي. حتى الآن حكومي تروح عنده يقول لك الدخول بكذا والفحص لازم تعمل هذا، يعمل لي 20 فحص والله
0: رغم وجود مثل ما المستشفى الجمهوري الذي تكفل به وزارة الزكاة
2: وزعم. نعم.
0: نتمنى أن تتوسع مثل هذه المبادرات ليس فقط إلى مستشفيات، أقل شيء في كل محافظة مستشفى، وأن يتعاون حتى أصحاب رؤوس الأموال. ونحن في ظل ظروف صعبة يعاني منها اليمن في ظل حصار مطبق علينا من العدوان السعودي، أن يكون هناك تكافل اجتماعي.
2: أيوة.
0: كثير. وأن الناس أيضا. أيوة. يهبوا بأداء زكواتهم إلى الهيئة العامة للزكاة لكي تتمكن أن تدعم أكثر من مستشفى. الآن الزكاة بتعمل على إنشاء مستشفى متخصص، والمزكين لهم أجر كبير جدا في مشاركتهم مع أدائهم للواجب.
2: صحيح. ونعيد هذا، ولذلك المفترض أنا قلت لك الدولة تكون عندها خطط وتنفذها. ما فيش حاجة اسمها قانون جالس لي في مجلس النواب مدري كيف.
0: صحيح.
2: إذا كان في متابعة من وزارة الصحة يخرج القانون، لكن تقول لي قبل مدري كام ورحنا وما سمعنا لا.
0: وهذا
2: المفروض أسبوعيا أنا أعمل لهم مذكرة.
0: نعم.
2: الوزير
0: مراجعة دورية.
2: أيوة
0: وهذا ما طلبناه من وهذا أختي الكريمة ما طلبناه من ضيفنا العزيز أن في أقل وقت بإذن الله تعالى يتم إصدار القانون الخاص بممارسات المهن في الطب الطبيعي والتكامل بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله والله يفتح عليكم. شكرا، هذا موضوع كان مهم جدا جدا يعني أنتم فتحتوا. الله يحفظكم
0: الجميع، وفقنا الله وإياكم.
2: شكرا،
0: في أمان الله.

ليس كل من يلجأ إلى معالج شعبي جاهلاً، فقد يكون فقيراً أو بعيداً عن الخدمة أو فقد ثقته بنظام صحي لم يجد فيه وقتاً كافياً أو شرحاً محترماً. معالجة الظاهرة تقتضي إصلاح أبواب العلاج النظامي أيضاً. وهل في أيضاً هناك من يقول جربتها ونفعتني؟ مستمعي لنا الأعزاء، هل تكفي تجربة شخص واحد للحكم بأن خلطة أو طريقة تصلح للجميع؟ التجربة الشخصية مستمعين الأعزاء قد تكون صادقة، لكنها لا تكفي وحدها. قد يكون التحسن مؤقتا أو حدث بسبب تغير الغذاء أو الدواء الأصلي أو خطأ جهاز القياس، كما أن ما يناسب شخصا قد يضر آخر بسبب العمر أو الحمل أو أمراض الكبد والكلى أو الأدوية المصاحبة. علامات تكشف الدجال. سنذكر مستمعينا الأكارم مجموعة علامات، وكلما اجتمعت كان الاشتباه بالدجال أقوى. 1، يدعي علاج جميع الأمراض، يعد بالشفاء المضمون أو يحدد مدة مؤقتة للشفاء، يطلب إيقاف أدوية الطبيب، يخفي مكونات الخلطة وجرعتها، ما يعطيكش المكونات، يرفض تقديم ترخيص أو مؤهل، يطلب اسم الأم أو صورة أو شعرا أو قطعة من الملابس، يستخدم طلاسم أو كلمات غير مفهومة، ويتهم قريبا أو جارا بأنه ساحر، يطلب خلوة بالمريضة أو لمس مواضع لا تقتضيها ضرورة مشروعة، يضرب المريض أو يخنقه أو يحرقه، يطلب مبالغ تتصاعد كلما قال إن الحالة صعبة، يمنع الأسرة من الحديث عما يحدث داخل الجلسة، يعتمد على شهادات مجهولة ومقاطع دعائية فقط. 14، يعتبر كل تدهور دليل على قوة السحر أو العين، لا دليلا على فشل طريقته. ماذا نفعل عند وقوع الضرر؟ إذا تدهورت حالة مريض بعد خلطة أو كي أو حجامة أو تجبير، فما التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح مستمعين الأكارم أن أوقف المادة المشتبه بها، إلا إذا كان إيقافها نفسه يحتاج إلى إشراف طبي. أنقل المريض إلى منشأة صحية، خصوصا عند فقدان الوعي أو ضيق التنفس أو النزيف أو الإسفرار أو القي المستمر. خذ معك العبوة أو بقايا الخلطة ولا تتخلص منها، ودون اسم المادة والكمية ووقت تناولها والأدوية الأخرى، يعني خذها إلى الطبيب. صور الإصابات لأغراض التوثيق الطبي والقانوني مع حفظ خصوصية المريض. أبلغ الجهة هذا صور الإصابة، يعني على الجهة المختصة عندما يصل إليه المريض، أبلغ الجهة الصحية أو الأمنية المختصة. لا تواجه الشخص منفردا، الممارس لا تواجهه منفردا إذا كان ذلك قد يعرضك للخطر. 7، لا تنشر اسم المتهم قبل التحقق الرسمي، فالهدف حماية الحقوق لا صناعة فوضى أو تشهير. قبل شراء أي علاج مستمعينا الأكارم، علاج شعبي، اسأل 7 أسئلة لك مستمعنا الكريم. ما التشخيص الطبي الدقيق؟ ما مكونات المادة؟ ما الجرعة ومدة الاستخدام؟ ما الدليل على فائدتها؟ وما أضرارها المحتملة؟ هل تتعارض مع أدويتي أو حملي أو مرضي؟ هل الممارسة والمنشأة مرخصان؟ يعني المرأة تتحدث، هل يتعارض مع حملها؟ يعني إذا لم تحصل على إجابات واضحة فلا تجعل جسدك حقل تجربة. هذه الأسئلة لكلا الطرفين، للذكور وللإناث. يسأل هذه الأسئلة عند شراء أي علاج شعبي، يسأل هذه 7 الأسئلة: التشخيص الطبي الدقيق، مكونات المادة، الجرعة ومدة الاستخدام، الدليل على فائدتها، الأضرار المحتملة، التعارض مع الأدوية التي يستخدمها المريض أو مع الحمل إذا كانت المرأة حامل، أو مع الشخص المريض إذا كان لديه مرض آخر. إذا لم تحصل على هذه الإجابات الواضحة فلا تجعل
جسدك حقلا مستمعنا الكريم إلى تجربة. رسالة الحلقة. رسالة حلقتنا ليست أن نتهم كل من عرف الناس عرفه الناس من تجارب شعبية، ولا أن نسخر من إنسان بحث عن الشفاء في لحظة ضعف. رسالتنا أن حياة الإنسان أثمن من أن تسلم لوصفة مجهولة أو لوعد لا دليل عليه أو لشخص يكتسب من الألم. العلاج الآمن يقوم على 4 أركان: تشخيص صحيح ودليل معقول ومادة معلومة وممارسة مؤهلة وممارس مؤهل مسؤول. وكل ممارسة شعبية نافعة ينبغي أن تنتقل من الحكايات إلى البحث، فتدرس مكوناتها وجرعاتها وتفحص سلامتها وتحدد الحالات التي قد تنفع فيها والحالات التي تمنع عنها. أما المسؤوليات فتتوزع على الجميع: المواطن والأسرة، البدء بالتشخيص الطبي وعدم إيقاف الدواء العلمي دون استشارة، عدم إعطاء الأطفال والحوامل ومرضى الكبد والكلى خلطات مجهولة، رفض الضرب والكي والخنق والخلوة والطلاسم وإدعاء الغيب، الإبلاغ عن المحتالين وتوثيق الضرر، عدم تحويل تجربة شخصية إلى وصفة عامة للناس. أما مسؤولية وزارة الصحة والمجلس الطبي والجهات الدوائية، حصر الممارسين والمنشآت وتنظيم ما يمكن تنظيمه علميا، وضع معايير معلنة للحجامة والتجبير والمستحضرات العشبية، إلزام أصحاب المنتجات ببيان المكونات والجرعة والتحذيرات والمصدر، فحص الخلطات وضبط المواد المغشوشة أو الملوثة، منع ادعاءات الشفاء المضمون والإعلانات العلاجية المضللة، إنشاء نافذة أو رقم واحد للبلاغات ونشر نتائج الرقابة بشفافة، ومسؤولية الأجهزة الأمنية والرقابية والقضاء، التحقيق في وقائع الاحتيال والإيذاء وانتحال الصفة، حماية النساء والأطفال ومرضى الاضطرابات النفسية من العنف والاستغلال، محاسبة من تسبب في عاهة أو وفاة أو استولى على الأموال بالخداع، تطوير النصوص القانونية لمعالجة صور التجل الحديثة والإعلانات الرقمية. في ختام حلقتنا مستمعين الأكارم، تذكروا أن المريض لا يحتاج إلى من يلومه، بل إلى من يأخذ بيده، ولا ينبغي أن نطرط الوهم بالسخرية، وإنما بالرحمة والمعرفة وبخدمة صحية يجد فيها الإنسان الاحترام والأمان. ليس عيبا أن تقول لا أعرف، وليس ضعف إيمان أن تذهب إلى الطبيب، وليس وفاء للتراث أن نكرر ممارسة ثبت ضررها. خذوا من الموروث ما ثبت نفعه وأمانه، واتركوا ما قام على الخوف والخداع والإذاء. وإذا وعدكم شخص بشفاء مضمون أو طلب منكم ترك العلاج الطبي أو ادعى معرفة الغيب، فتوقفوا واسألوا قبل أن تدفعوا المال وقبل أن تدفعوا ما هو أغلى: صحتكم وحياتكم. في ختام هذه الحلقة من برنامجنا الاجتماعي الأسبوعي قضايا، تقبلوا مستمعين الأكارم منا خالص الشكر والتحايا، مني أنا مقدم الحلقة محمد النعمي، ومن معدها الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومهندسة الإخراج سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى حول هذا الموضوع في الأسبوع القادم بمشيئة الله، دمتم بصحة وعافية. سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا؟
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل.

0: السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: بيت الرد الأعظم. والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
10: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
11: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
12: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم.
13: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك.

0: لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان ميثم غارقا في ماضيه المنسي. بعد أن عاد إليه اسمه الحقيقي، تذكر ميثم ذكرياته الصغيرة والكبيرة، حتى ملاطفة أمه وضحكة أخته التي لا يعلم عنها شيئا. تذكر كل شيء، وأفعم وجوده بالإحساس دفعة واحدة، فلم يستطع إظهار كل ذلك إلا بالبكاء. حينها طفحت عيناه بالدموع، ولم يتمكن من إمساك نفسه عن الإجهاش بالبكاء. ثم شعر برائحة عطر بدن الخليفة وقال في نفسه:
2: من كان يصدق أنه سيأتي يوم يمد فيه رجل عربي يده ليصافحني؟ وأي رجل؟ إنه الخليفة بنفسه، ضمني إلى صدره وراح يلاطفني ويهدئ من روع واضطرابي تماما كما يفعل الوالد مع ولده. من مثلي وعلي أمير المؤمنين هو الذي أمسك بذراعي ورفعني إلى الأعلى. حينئذ كنت مثل ولد صغير ضائع يبحث عن شيء يستند إليه، وفجأة أحسست برأسي يتكئ على ذراع مولى المسلمين.
1: لم يكن يعلم حينها كيف تجرأ وأظهر ذلك الفعل. بالتأكيد لم تكن جسارة منه، بل علي هو الذي تحمله بأبوة من دون أدنى غرور أو تكبر. بعد تلك الحادثة أصبحت علاقتهما علاقة المريد والمراد، ولم يعد يطيق بعد الخليفة وعدم رؤية وجهه، فإذا مر يوم ولم يره فكأنما فقد شيئا. كان يجلس كل يوم في دكانه وعيناه مسمرتان نحو باب السوق حيث مسجد الكوفة الكبير يقع في ذلك الاتجاه، لأنه يعلم أن عليا إذا أراد أن يأتي إلى السوق فإنه سيأتي من جهة المسجد. كانت عادة الخليفة أن يأتي دائما إلى السوق فيجول فيه ويتحدث إلى التجار ويسأل عن أحوالهم ويعظهم:
3: أيها الناس، اتقوا الله وأوفوا المكيال والميزان. معاشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا.
1: كان ميثم يعرف أن أمير المؤمنين في طريقه إلى السوق، إذ كان يشم رائحة عطره قبل أن يراه وقبل أن يسمع صوت وقع قدميه. كان يشعر بوقع خطاه وهو يمشي ببطء منتعلا ذلك الحذاء البسيط المغصوف. حتى لو أن 100 شخص كانوا يسيرون مع أمير المؤمنين لاستطاع تشخيص خطواته ومتى يرفع علي قدما ويضع أخرى. لقد اعتراه هذا الشعور بعد ملاقاته صهر الرسول. في الأيام الأولى عندما كان يمر علي من أمام دكانه كان ميثم يراه لحظات أينما نظر. كان يملك حسا عجيبا، لكنه لم يستطع وصف ذلك الشعور، حتى قال له علي يوما:
3: هذه العلاقة ذات طرفين،
1: إنها محبة متبادلة. كان ميثم إذا رأى أمير المؤمنين

0: نظر إليه بتلك النظرة المختلفة وطأطأ رأسه. وحين يدخل علي دكانه يفقد توازنه ويسرع إلى كرسي قد وضع عليه شيئا من القماش القديم ليصبح أكثر نعومة فلا تؤذيه حدبته حين يجلس عليه، فيقدمه ويضعه في مكان مناسب حتى يستطيع الآخرون رؤية وجه صهر النبي ويسمع حديثه. ولكن ميثما كان يحدث نفسه ويقول:
1: أين أنا وأين خليفة المسلمين؟ أنا العبد المحرر الذي عطف عليه الخليفة وأحبها.
0: كلما دخل علي دكان ميثم كان يدعوه بإطراء ليتناول من التمر الموضوع جانبا، فيضحك علي ويقول له:
2: لا فرق بيني وبين سائر الناس والمشترين سوى أن حملي أثقل وتكليفي أكبر.
0: بعد ساعة من الوقت كان أصحاب علي يدركون أن عليهم أن يذهبوا ويتركوه وحده مع ذلك الشاب الفارسي. كان ميثم يعشق تلك الكلمات التي تخرج من فم علي، بينما أمير المؤمنين يحدثه بكلام يصعب تصديقه، يحدثه عن أشياء حدثت في الماضي البعيد إلى حوادث ستقع في الآتي من الأيام. كان يظهر له أشياء يهتز لها بدن ميثم، فكان يحدث أن يمر أحدهم من أمام الدكان فيخبره الإمام بما سيفعله هذا الشخص في المستقبل. أشخاص لم يكن ميثم ليتقبل أنهم يقدمون على أعمال خطيرة كهذه، لكن عندما كان أمير المؤمنين يرى أن حديثه قد حير الشاب الفارسي وجعله مضطربا، عندئذ يغير حديثه ويسأله عن أصناف التمور وأسمائها، فيجيبه ميثم:
3: سيدي، هذا النوع من التمر اسمه برني، ونحن العجم نقول له برنامك، وهذا التمر الذهبي يقال له مشان، وهذا عند العرب أم حرذان، هذا أيضا تمر يدعى سابرية، إنه أبيض ولذيذ، عيبه أنه سمج إلى حد ما ويلتصق بالأسنان.
0: كان ميثم يتحدث عن أنواع التمور مع علي، ثم يتناول السلة التي دعاه بداية ليأكل منها من تحت أشعة الشمس، فتمرها من أجود التمور وحباتها كبيرة ولونها أحمر يميل إلى الزرقاء، تلمع مثل الياقوت. ثم يتابع حديثه مع أميره:
3: مولاي، هذا النوع لا كلام عليه، حلو وطيب ويذوب في الفم مثل الزبدة وفيه شفاء كالعسل، هذا في لغتنا نسميه نرسيان، لكن لا أعلم ماذا يسميه أهل هذه المنطقة.
0: وحين كان علي يمسك بيده كان ميثم يعلم أن موعد صلاة الظهر قد اقترب، عندها يحني رأسه إلى الأرض احتراما ولا يدري ماذا يقول من فرط الشوق. ثم ينهض أمير المؤمنين ويسير بهدوء مبتعدا عن الدكان، أما ميثم فيتابعه بنظراته وهو متوجه برفق ووقار نحو الضوء حيث ينتهي السوق. وما إن تمضي لحظات حتى يمتلئ دكانه بالناس يحدوهم الشوق لمعرفة ما كان يريد منه الخليفة وماذا قال له. كانوا يودون سماع كلام الخليفة، خصوصا بائعي التمر الأعاجم والموالين الآخرين الذين تغيرت أحوالهم مع قدوم الخليفة الجديد. لقد اختلفت أوضاعهم كاختلاف الأرض عن السماء، فلم يعد أحد ينظر إليهم بازدراء واستخفاف. لقد قال علي خليفة المسلمين أن لا فرق بينه وبين خادمه، فكيف مع الآخرين وهم جميعا أبناء آدم وحواء متساوون ولا فرق بينهم؟ منذ اليوم الأول ساوى بين الجميع في قسمة بيت المال ولم يفرق في العطاء. وعندما اعترض بعض كبار العرب وقف على مرتقى أمام بيت المال وقال:
2: لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود، الجميع لهم الحق نفسه وبالتساوي.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمه لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجرنا بفرق الثوم
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: والشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 70؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. أقف ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هي المواقف التي تحيي الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر اليوم 8 أغسطس 2026، الذي نبدأه معكم بإذن الله تعالى بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار والمستجدات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واستباقية دكت خلالها تحشيدات عسكرية جديدة كان العدو السعودي يعدها للتصعيد ضد الشعب اليمني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الضربات نفذت بعد رصد استخباري دقيق بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأدت لاستهداف حشود العدو ومخازن أسلحته وآلياته في معسكر صحن الجن بمحافظة مارب. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد وتثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، مجددا النصيحة للمغرر بهم المخدوعين بسرعة مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. وجددت القوات المسلحة في ختام بيانها تحية الإعزاز والإجلال قبائل مأرب الأبية وكافة الشرفاء الأحرار لوقوفهم ضد الاحتلال والوصاية، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم لانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة ورفع الحصار عنها. تأكيدا على ثبات الموقف السياسي والميداني، جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط التأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها المشروعة، مشددا على أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، أوضح الرئيس المشاط أن كل من يشارك النظام السعودي في عدوانه وحصاره المستمر منذ 12 عاما يعد معتديا وفق القانون اليمني بصرف النظر عن المسميات والعناوين التي يتخفى خلفها. ومخاطبا النظام السعودي، أكد المشير المشاط أن حشد دول العالم لن ينفع الرياض، مشيرا إلى أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من تبعات الاستمرار في الحرب. في رسالة ردع عسكرية وسياسية ذات دلالات استراتيجية بعيدة المدى، عرض الإعلام الحربي مشاهد توثق الجاهزية العالية والتدريبات المكثفة لوحدة المهام النوعية بقوات حرس الحدود، وأظهرت المشاهد استبيان قتاليا والتنفيذ مسارح عمليات تكتيكية داخل أنفاق جبلية ومغارات مشيدة تحت الأرض تعكس حجم البنية التحتية القتالية والتطور اللوجستي للقوات المسلحة. كما تضمنت المشاهد تطبيقات ميدانية على الرماية بالذخيرة الحية واستهداف أهداف افتراضية تحمل أعلام العدو الأمريكي والصهيوني وإحراقها، متزامنة مع اقتباسات لتأكيدات القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمواجهة أي تصعيد سعودي بتصعيد شامل وتحت شعار حاسم التصعيد بالتصعيد. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن طريق الخروج من المأزق السعودي لا يكون بالهروب إلى التحالفات المشبوهة بل بإنهاء الحصار ووقف كافة الأنشطة العدائية ضد اليمن. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الأحرى بالنظام السعودي تشكيل تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحماية المسجد الأقصى، مؤكدا أن أي تكتل لا يضع القضية الفلسطينية في صدارته هو تكتل محكوم بالفشل ويخدم أعداء الأمة. وشدد البيان على أن شراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح الرياض الحصن من جرائمها، وأن الجمهورية اليمنية حسمت أمرها بالمرور قدما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة، مؤكدة أن ما دون الحقوق هو الذل والهوان، وهو ما لا يقبله اليمنيون. بارك المكتب السياسي لأنصار الله العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ضربات استباقية حاسمة أجهضت المخطط والتوجيهات السعودية الداعمة للتصعيد. وأوضح البيان أن التحشيدات المرتزقة جرت بتمويل ودعم سعودي علني لخدمة أجندة الرياض والزج بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في معارك عدوانية نيابة عنها، مجددا الدعوة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الانجرار خلف مخططات الرياض أو القبول بأن يكونوا وقودا لحربها. وأكد المكتب السياسي أن صنعاء لا تستهدف أبناء الوطن، بل تخوض معركة وطنية ضد العدو السعودي الذي يتربص بالجميع، مشددا على أن سياسة الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، وأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية للتعامل مع أي مستوى من التصعيد. وفي الإطار ذاته، أشادت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بالعملية العسكرية النوعية التي نفذت القوات المسلحة ضد مراكز التحشيد والتجميع للعدو السعودي في محافظتي مأرب وحضرموت. وأكد المؤتمر الشعبي العام في بيان له أن ضرب معسكرات القوى المرتبطة بالعدوان يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع لليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه. ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية، مؤكدا أن استمرار العدوان والحصار يفرض على جميع اليمنيين التمسك بحقهم في الدفاع عن الوطن بكل الوسائل حتى توقف العدوان كليا ورفع الحصار وصون سيادة الاستقلال الوطني. وننتقل في هذا الخبر إلى محور اللقاء والتحليل. في تحول عمليات واسع، فرضت القوات المسلحة اليمنية واقعا ميدانيا جديدا عبر توسيع جغرافيا المواجهة لتشمل كامل الممرات البحرية والتحركات البرية المتاخمة، مجسدة معادلة الحصار بالحصار بأثر تدميري مباشر على المصالح السعودية. وانتقلت اليمن من الردع إلى ملاحقة خيارات الهروب السعودي وإحباط خططها في مهدها برا وبحرا، ما يضع الرياض أمام مأزق خانق وتآكل سريع لخيارات المناورة. فبفضل التفوق الاستخباراتي اليمني في رصد وتفكيك التحركات قبل اكتمالها، تحول كل مسار ملاحي بديل وتجمع عسكري عدواني إلى هدف مكشوف ومجازفة باهظة التكلفة، جاعلا حسابات الائتمان على أدوات محلية أو تحالفات إقليمية كالحلف مع تركيا وباكستان أمام اختبار الفشل الحتمي. حول أبعاد ذلك نستضيف مستمعينا الأكارم الباحث والمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. إذن بلا أن على المعطيات الميدانية والتقارير الدولية، كيف تقرأون فعالية معادلة الحصار بالحصار في الضغط على العدو السعودي؟
2: أولا التحية لكم وللسادة المستمعين. وحقيقة الأمر أن اليمن اتخذ قرار تصعيد أو قرار معادلة التصعيد بكسر الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل لخوض هذه المعركة الاستثنائية التاريخية لنيل استحقاقه ومستحقاته التي نهبها العدو السعودي على مدار أكثر من 11 عاما. لذلك القرار هو لم يتخذ عفويا أو ارتجاليا، وإنما تم بدراسة وبعناية فائقة وشاملة. ويعني القيادة الثورية والسياسية والعسكرية هي وضعت كل الحسابات وكل الاحتمالات المتوقعة لأي تصعيد أو لأي مواجهة. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطاباته الأولى وهو يحذر العدو السعودي من أي تصعيد شامل على بلادنا، لكن هو وضع أمام العدو السعودي مجموعة من الخيارات تتمثل أهمها برفع الحصار على اليمن. وهو يعني خيار مشروع، وحق للشعب اليمني أن يطالب بهذا الأمر، وخاصة أن مطارات الجمهورية اليمنية مغلقة وأن الموانئ شبه مغلقة ولا يصل لنا يعني الحصار هو يضرب أو يستهدف بشكل كبير المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. لذلك فإن هذه المعادلة هي ستستمر، والقرار هو جاء بدراسة ووفق خطة محكمة وإلى أن يتم تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها منذ البداية،
7: وستستمر بإذن الله تعالى بفاعلية. إذن أستاذ أحمد، ما هي دلالات العمليات العسكرية الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية كدليل على تفوق القدرة الاستخباراتية اليمنية؟
2: أولا، هناك بعد استخباراتي مميز للقوات المسلحة اليمنية من حيث عملية الرصد الدقيق للتحشيدات العدو السعودي سواء في مارب أو في حضرموت أو في المخا. هذا يدل على أن القوات المسلحة هي لا تغمض عينها عن هذه التحركات، وهي تنظر إلى مسار المواجهة من كل أبعاده، من كل زواياها المتعددة. وعندما قرأت وعرفت واستشعرت الخطر من خلال التحشيدات العسكرية وعرفت النوايا أن هناك مخطط للهجوم على المحافظات الحرة، خاصة على محافظة الجوف وعلى مديريات محافظة صنعاء، هي بادرت وعملت يعني هجمة استباقية على هذه المخططات واستهدفت التحشيدات العسكرية في بدايتها. مميزات البعد الاستخباراتي أنه تمكن، يعني جاء في أنه استهدف التحشيدات العسكرية في بدايتها عند استكمال الخطة، وكذلك جاءت الضربات الدقيقة من خلال استهداف غرف العمليات التابعة للعدو ومن خلال استهداف مخازن الأسلحة، وبالتالي تم إجهاض المخطط الذي هو يهدف إلى إشغال الجبهات البرية لإشغال القوات المسلحة اليمنية واليمنيين على القرار الاستراتيجي الذي هو يعني كسر الحصار على اليمن.
7: إذن أستاذ أحمد، في ظل تباين الحسابات، هل يمتلك النظام السعودي أي خيار حقيقي سواء الانصياع للمطالب اليمنية أم أن تحالفاته الجديدة قد تمنحه وقتا أطول للمناورة؟
2: هو يمكن أن ننظر إلى هذا من زاويتين. الزاوية الأولى، إذا كان العدو السعودي يريد الاستمرار إلى ما هو أبعد في مواجهته مع اليمن، أنه قد يستغل التحالف التركي الباكستاني من خلال الدفع والدعم بالميليشيات التكفيرية والميليشيات المدعومة من قبل تركيا، وهي معروفة بهذه الجماعات ذات النزعة التكفيرية وذات النزعة العنفية بشكل كبير كما حدث في سوريا. قد يستقدم هذه الجماعات إلى اليمن بهدف إشغال القوات المسلحة اليمنية واليمن في الجبهات البرية. يعني من هذه الناحية إذا أراد أن تطول أمد هذه المعركة. أما إذا إذا إذا هو أرادها فقط من أجل الضغط الإعلامي وأن تكون المعركة قصيرة المدى، فإنه لا يملك أي خيارات من خلال هذا التحالف. وأنا من وجهة نظري أن المعركة الآن في طبيعتها وفي أهدافها وفي توجهاتها واستراتيجياتها تختلف عن عام 2015.
7: من حيث
2: نحن الآن، القوات المسلحة اليمنية تمتلك أدوات الضغط الرادع للعدو السعودي حتى وإن تحالف مع الشيطان الرجيم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. القوات المسلحة اليمنية هي تستطيع أن تضرب خزانات النفط، وعندما تضرب الصواريخ خزانات النفط فإن العدو السعودي لا يستطيع الاحتمال، لا يستطيع الاستمرار أكثر، ولا تستطيع الدول المعتمدة على السعودية نفطيا الاستمرار أكثر. ولذلك نحن نمتلك أوراق ضغط قوية وفاعلة جدا تتمثل في الموقع الجيوسياسي لليمن المتمثل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب،
7: أيضا لن تضع حتى التحالفات
2: في القوات المسلحة القادرة على استهداف خزانات النفط وعمود الاقتصاد السعودي.
7: إذن أستاذ أحمد، بناء على تأكيدات متحدث القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في التصعيد والتصعيد، هل ترون أن السعودية ما زالت قادرة على المناورة أم أنها أصبحت عالقة فوق الشجرة بعد فشل حساباتها ودفع أدواتها إلى المحرقة؟
2: أولا السعودية هي غرقت في المستنقع اليمني منذ عام 2015 وغرقت أكثر في هذا الوحل عام 2022 وحاولت أن تنقذ نفسها عن طريق الأمم المتحدة دخول إلى توقيع اتفاقية الهدنة وخفض الترصديد. لكنها الآن تريد أن تخرج من هذا المستنقع بالمزيد من التقدم في هذا المستنقع، ولذلك كل القراءات التي تنظر إلى هذا المشهد هي تستغرق من الموقف السعودي. كنا نتوقع أن السعودية تدفع بباكستان للوساطة وللخروج وللحفاظ على ماء الوجه للمملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن الاستكبار وغي النظام السعودي سيدفعه إلى المزيد من الانكسار والمزيد من الهزيمة مرة أخرى. لأنه لا توجد خيارات لتحقيق انتصار ساحق وشامل في المواجهة مع اليمن. كلما واجهت السعودية اليمن كلما زادت خسارة، سواء في اقتصادها أو في جيشها أو في حدودها أو في كل الاحتمالات. الوقت والمعادلات تغيرت تماما، لم يعد في بإمكان هذا السعودي أن يحقق أي انتصار لليمن. أما بالنسبة لليمن المعادلة مختلفة تماما، يمتلك القضية، يمتلك المشروع، يمتلك الآن القوة العسكرية الرادعة، يمتلك الآن المقاتلين الذين تخرجوا من دورات طوفان الأقصى ويزيدون عن المليون مقاتل. يعني يمتلك كل الإمكانات التي تجعله ينتصر في هذه المعركة، وخاصة أن ثقته وتوكله الأول والأخير هو على الله سبحانه وتعالى.
7: نعم، وحقية قضيته والخاسر الأول والأخير هو العدو السعودي. أشكرك شكرا جزيلا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود، كنت معنا في آفاق الخبر. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لكم.
7: في أمان الله. في المحور الثالث، حيث نقرأ وإياكم مستمعين الأكرم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. والبداية مع الإعلامي اللبناني خليل نصر الله، حيث يقول: قالت أنقرة علنا الاتفاقية الدفاعية مع الرياض وإسلام أباد ليست موجهة ضد أي طرف محدد، بل هي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. هذا يعني بأن حسابات أي عمل مشترك من منطلق دفاعي هو معقد. أما اليمن فآخر ما يمكن أن يفكر أحد في الانخراط بمواجهته هناك، أولا بسبب قدرات صنعاء ثم اصطفافها الإقليمي، ناهيك عن أن الحرب هناك لم تبدأ الآن أو بعد توقيع اتفاقية الدفاع، إنما قبل 11 عام، ولهذا حساباته جيد. إن كان الهدف هو دفاع مشترك بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، وحتى لو كان هناك جديد ولو حشدوا من كل الاتجاهات، فنحن في هذه المعركة ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وقد أعددنا متوكلين على الله ما لا يتوقعوه ولا تنجو منه الرياض. الأستاذ محمد الفرح يقول: أنا أستغرب من السعودية تحشر نفسها في كل قضية وتفتح مشاكل في كل بلد وتريد أن تحاصر وتحتل وتمتلك نفوذا، وعند أول تهديد تذهب لباكستان وتدعو الدول العربية للإدانة وتستغيث بالعالم للوقوف إلى جانبها. باختصار، إذا لم تكن كفؤا للمنازلة فلماذا تبحث عن المشاكل؟ في العادة الجبان يبقى في موقعه الطبيعي ويتعايش مع واقعه ويترك عالمنا خاليا من نفاقه ومؤامراته وعدوانه، ولا يجاري الكبار، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما المضحك في الأمر فهو من يحتمي بالسعودية ويركن أن تدافع عنه. صالح أبو عزة الكاتب الفلسطيني: أبادت إسرائيل غزة وقتلت وجرحت وأسرت ما يقارب من ربع مليون فلسطيني، ودمرت ونقضت كل ما فيها حجرا فوق حجر، ولم نشهد ولادة أي تحالف عربي أو إسلامي يشكل الدفاع عنها أو وقف الحرب الإسرائيلية عليها التي لا زالت مستمرة حتى الآن. إذا ما استثنينا جبهة المقاومة وإسنادها والتي دفعت لأجل هذا الموقف الأكثر أخلاقية وإنسانية ونبل أغلى الأثمان وما زالت حتى اللحظة، لكن لأجل المال والنفط والتسلط على رقاب شعوب المنطقة وردم كل محاولة للنهوض والوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل تقام التحالفات العربية والإسلامية وتعقد تركيا وباكستان والسعودية، أينكم من غزة وما لكم واليمن؟ الكاتب والمحلل السياسي والعسكري أيضا زكريا الشرعبي. العدو أنهى حالة خفض التصعيد بإصراره على حصار الشعب اليمني واستمراره بتجنيد الميليشيات التكفيرية ومماطلته في تنفيذ الالتزامات بحقوق اليمن. نحن الآن في حالة حرب، وعلى المرتزقة أنهم إنما يساقون أنفسهم نحو الهلاك دفاعا عن عدو اليمن التاريخي، وهو عدو بلا شرف وليس لهم أي قيمة لديه إلا بكونهم أدوات اشتراهم بالمال لكي يقاتلون في معركة تراجع فيها جيشه إلى الخلف. وختاما مع الناشط الكاتب سليم المغلس. السعودي يريد أن يجمع كل الأدوار، طرفا في العدوان والحصار على صنعاء، وقائدا ومدربا وممولا للمرتزقة، ثم وسيطا بين صنعاء والمرتزقة، يعني يريد أن يلعب بالمباراة هجوم ضد صنعاء ويقود ويدرب فريق المرتزقة ضد صنعاء ثم يحكم في المباراة نفسها، وحاليا يستقطب لاعبين إقليميين يلعب معه. وصلنا إلى ختام حلقتكم لهذا اليوم مستمعينا الكرام من برنامج آفاق الخبر، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ندعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتصرون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة من كل السعودي البأس الشديد الذي حرق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب

0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر.
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حضره من بعد اليوم. حرب التصعيد المهجور.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: أهلا محمود لله الواحد القهار.
6: لن نخضع إلا لله،
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
8: قالتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم.
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي باستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جداً في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النسوا إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: يا الله
2: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
8: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
9: سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج يدن تزرع من إذاعة آفاق. تحية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وللصيادين ولمن يعمل في الحقل الزراعي وفي القطاع التنموي وفي هذه الجبهة المهمة. هي بلدة طيبة ورب غفور. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن التصنيع المجتمعي، عن أهميته ودوره في تخفيض فاتورة الاستيراد وعن الغربلة للبذور. وسوف يكون معنا عبر الهاتف مسؤول التصنيع المجتمعي الأستاذ عبد الكريم العامري. إذن هو معنا الآن عبر الهاتف. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا سيدي الكريم. بداية، ماذا نقصد بالتصنيع المجتمعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكر استضافتكم لنا وإتاحة الوقت لنا في هذه المرحلة الحساسة التي نواجه فيها أشد عدوان وحصار من العدو السعودي الذي في الجانب الاقتصادي. أولا الإجابة على هذا السؤال، التصنيع المجتمعي نحن نعمل عليه في مسارين مهمين. المسار الأول الذي هو تحويل المنتج الزراعي الخام إلى صناعات تحويلية معلبة عبر العصر، التجفيف، التعبئة والتغليف. والمسار الآخر هو إنتاج وتصنيع آلات زراعية محلية عبر ورش صغيرة ومتوسطة ريفية، عبر مبدعين ميدانيين ومبدعين مجتمعيين في الأرياف. التصنيع المجتمعي هو يعني نقول يعني هو الآن العمود الفقري لشراكة القيمة والتوجه الزراعي بشكل عام، كونه يشتغل فيه الشعب، يشتغل فيه المبدعين الميدانيين في الأرياف عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.
0: طيب، لماذا برأيكم أصبح التصنيع المجتمعي اليوم أحد الخيارات المهمة لدعم التنمية الزراعية في اليمن؟
1: لأنه قريب من الإنتاج الزراعي، قريب من الميدان، قليل الكلفة مقارنة بالمستورد. أيضا يوفر فرص عمل للشباب وللمصنعين المجتمعيين. أيضا له جدوى كونه قريب من الإنتاج ومتوفر الصيانة وقطع الغيار، عكس المستورد الذي هو بزيادة الضعف كما أعتقد، ولا يشكل جدوى ولا يخدم البيئة اليمنية.
0: طيب، هذا مهم جدا. طيب، ما الأثر الاقتصادي للتصنيع المجتمعي أستاذ عبد الكريم على المزارعين وعلى المجتمعات الريفية؟ عندما بيكون هناك اعتماد على هذا التصنيع، ما هو الأثر الاقتصادي اللي بيناله أو يصل إلى المزارع وإلى المجتمع الريفي؟
1: الأثر الاقتصادي مباشرة هو في زيادة الإنتاجية، هم المشكلة زيادة الإنتاجية وفي تقليل التكاليف. ونحن في اليمن وفي الجانب الزراعي خاصة في اليمن يعني يعاني المزارعين من الكلفة، والكلفة هذه هي بزيادة إهدار الفاقد. التصنيع المجتمعي يقلل من الفاقد الذي هو بنسبة بيتراوح من 30-45% في الإنتاج الزراعي، يقلل من نسبة الفاقد، يزيد من الإنتاجية، يقلل التكاليف. ولذلك له أهمية في الجانب وله أهمية وله أثر اقتصادي في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة أيضا.
0: طيب، كيف يسهم التصنيع المجتمعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج؟
1: هو يسهم تلقائيا بشكل كبير الاكتفاء الذاتي وفق حلقة ووفق سلاسل القيمة. نحن معنا التصنيع المجتمعي في على أغلب حلقات سلاسل القيمة. معنا في الحبوب مثلا الموضوع الغراضي، معنا في موضوع الحبوب الحصادات الحبوب، معنا الغراضي فرز وانتخاب البذور، لأن هناك أنواع موجودة متوفرة، وهذا يساهم وله أثر عند إدخاله عند ادخاله في المحصول له اثر في زياده الانتاجيه بشكل مباشر. زياده الانتاجيه اعتبار تقليل فتره الاستيراد ايضا يوفر عماله ويقلل من نسبه الفقر والبطاله في المجتمعات الريفيه. وهذا من الاثر الاقتصادي ايضا له في جانب تقليل التكاليف وتحسين الجوده ولو كررنا بشكل كبير في هذا الجانب.
0: نعم. طيب ما أبرز المعدات والآلات الزراعية اللي يتم تصنيعها محليا في اليمن؟
1: أبرز المعدات الزراعية قلت لك على مثال حركات ثلاث القيمة معنا مثلا توجه كبير الآن في موضوع سلسلة الألعاب كون هناك الألبان إنتاج مثلا في الحديدة وتوجه في إنتاج الألبان الألبان هذا يتم تصويره للمزارعين يحصلوا إلى عائد نقدي قدروا من خلال هذا التسويق للألبان في شراء آلات محلية فرامات الآلات مثلاً. فرامات الآلات ساهمت في تقليل في تقليل تكاليف الإنتاج واستثمار الفائدة الذي كان يضرب بنسبة 60% في موضوع الآلات. أيضاً معنا غرابي الفرز وانتخاب البذور أكثر من 5 أنواع الآن محلية. معنا حصادات الحبوب معنا في موضوع الفقرات البيض معنا في موضوع الدواجن معنا في الضغط في حالة التصميم الجماعي موضوع الصناعات التحويلية لأن موضوع الصناعات التحويلية تم تعبئة وتغليف خلاطات العسل خلاطة الألبان خلاطة الشوائب بشكل عام آلات عصر الطماطم إنتاج خطوط إنتاج موضوع الصلصة الكاتشب أبسط بشكل بتوسع مثل حركات ثلاث قيمة في البطاط معنا بالبارات بطاط حصادات بطاط موضوع الثوم أيضا معنا في موضوع ملحقات الحرافات المحاريث آلة التسوية بالليزر معنا المحاريث القلابة أيضا معنا بالبارات يدوية للفول الصويا للسمسم معنا أيضا مع التصنيع الجماعي بالبارات أوتوماتيكية على الحرافات أقصد في عدة في الامثال حلقات ثلاث القيمة هناك متوفر يعني أقل سلسلة قيمة متوفر فيها من التصنيع المجتمعي ما يقارب من من من من 30-50%
0: ما شاء الله
1: تم توطينه محليا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: عظيم جدا. يعني هناك جهود من أجل أنه يكون هناك تصنيع محلي لهذه المدخلات ولهذه السلاسل وتخفيض فاتورة الاستيراد إن شاء الله حتى النهاية يعني حتى يكون هناك اعتماد كلي بمعنى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. طيب
1: بإذن الله.
0: نعم بإذن الله. ما أبرز التحديات التي تواجه المصنعين في الحصول على المواد الخام يا أستاذ؟
1: شدة العدوان والحصار في هذه المرحلة بالذات هي تسببت في مثلا ارتفاع في كلفة مثلا الحديد الستيل الغذائي ارتفع في هذه المرحلة بنسبة 15%. بيقولوا انه عالميا وعندما رصدنا وبحثنا وجدنا انه لا يوجد ارتفاع عالمي فقط في اليمن. ولذلك هذا يؤكد لنا ويؤكد للمستمعين وللمزارعين وللشعب اليمني العظيم أن هناك عدوان وحصار ممنهج اقتصادي ممنهج على هذا الشعب يعني خاصة بالخصوص على وجه الخصوص ارتفاع في نسبة الحديد في الغذائي كوننا معنا توجه في التصنيع المجتمعي توجه كبير للصناعة التحويلية في هذه المرحلة بالذات زاد ارتفاع نسبة تكاليف الحديد في 316 أو 312 كل أنواع بنسبة 15% وهذا مبلغ كبير. وأيضا التصنيع المجتمعي بيضيفه على التصنيع وهو بزيادة كلفة بيجي على المواطن يرجع على المزارع على المستهلك. أيضا معك في موضوع الحديد نفسه في موضوع الحديد تتأخر الشحنات في تفتيش مدري إيش وحصار بحري وكذا تتأخر بحيث أنها توصل في داخل اليمن إلا وقد زادت من 200-300% من تكاليفه وهذا ارتفاع كبير نسبة كبيرة. أبشد ارتفاع الأسعار حتى ارتفاع أسعار الخام في اليمن هي ليس من مش طبيعية مثل بقية العالم. هناك ارتفاع بتعمد وحصار بتعمد على هذا الشعب مع أنه نعتمد وفضل سبحانه وتعالى هذا الحصار هو نتائج هناك من حول التحديات الى فرص واستثمر في اعاده التدوير والهندسه الاكسيه واعاده التدوير للحديد.
0: نعم.
1: التدوير واشتغلت بفضل سبحانه وتعالى في هذه المرحله اكثر من 10 معامل صب وصهار للحديد وتشكيل قطع غيار محليه. وهذا هي من نتائج الحصار من الطبيعي. معنا شاب مبدع مبتكر يحول التحديات الى فرص باذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب ماذا عن جودة هذه المعدات الزراعية؟ هل جودتها يعني عالية وهل يمكن تطويرها بشكل أكبر خلال السنوات ولا خلال المرحلة القادمة؟
1: بالنسبة للمنتجات التصنيع المجتمعي والذي هي مئات خطوط الإنتاج تبدو ومئات هي قليلة هي أكثر مئات خطوط الإنتاج وأكثر في ألمتد حاجة أساس القيمة عليها طلب متزايد وهذا الطلب مؤشر لأن هناك يوجد جودة وأيضا هم قد اشتغلوا على يعني ما تقول بعضهم على عشرات السنين بعضهم إلى 10 سنة إلى 12 سنة قد شغالين قد استفادوا من التغذية الرائعة من المزارعين من قد بعضهم قد فعلوا في الورش في معاهد التصنيع المجتمعي خريجين متخصصين من كليات الهندسة من المعاهد المهنية فضل سبحانه وتعالى أيضا استفادوا من من من من توجيه البحوث ومشاريع التخرج الجامعية في بعض النماذج ويبقى تحسين الجودة على التغذية الراجعة من الميدان ولا غرابة على التصنيع المجتمعي على جميع منتجات التصنيع المجتمعي كونها قريبة من الميدان وقريبة من البيئة وبسهولة يتم التطوير كونه اقتصاد مقاوم في الأخير هو اقتصاد مقاوم بجانب الانتاج الزراعي لذلك هناك نقول من 8 إلى 90% من منتجات التصنيع المجتمعي هي بجودة هي وصلت بفضل سبحانه وتعالى إلى جودة عالية وأيضا وتستخدم أغلبها الآن تستخدم لأكثر من غرض وهذا توسع رأسي في التقنيات وليس في يعني مواكب للتوسع الرأسي في الانتاج الزراعي في الميدان للمحصول في نفس المساحة.
0: طيب ما الذي يحتاجه المنتج المحلي حتى يصبح أكثر قدرة على المنافسة وحتى أنه يكون هناك توجه للاستثمار في هذا الجانب من قبل المستثمرين بحيث أنهم يروا هذا المنتج ذو جودة عالية ذا جودة عالية والاستثمار فيه مجد ويعني مربح؟
1: بالنسبة لهذا الجانب هو متاح وهناك الكثير من فرص العمل الذي من فرص الاستثمار لو أقلها للمستمعين الآن أنه معنا خارطة فرص استثمارية تم ناتجة من تقييم الفرص المتاحة في التصنيع المجتمعي ينقصها فقط أقصد أنه هناك تنفيذ قوانين الاستثمار في الواقع العملي عبر الجمعيات الزراعية عبر في الفروع في الفروع من أجل أن تصل لا تبقى الأمور في المركزية فقط وتكون بعيدة من من من من, من ميدان الإنتاج لذلك هناك فرص كثيرة في الاستثمار وهذا البعد الذي شكل من هيئة الاستثمار والجهات التي تدير الاستثمار والقوانين والصلاحيات فيه البعد بعدهم من الميدان بعدهم من الفرص المتوفرة في الميدان هذا حقق ناتج أيضا هناك من حول التحديات إلى فرص.
0: نعم.
1: ورجع هذا هناك نتجت أسر منتجة جديدة مستثمرة أقصد أي تحدي أي معوقات هو الشعب يحولها إلى فرص تلقائيا ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى توازن ما بين توزيع الفرص الاستثمارية بعدالة ما بين الاقتصاد المجتمعي والعام والخاص والحكومي لذلك هناك من حولها إلى فرص فضل سبحانه وتعالى ونتمنى ونعمل أن يكون للجهات يعني الجهات ذات العلاقة مع أنه لها جهود كبيرة وتشكر عليها وجهود كبيرة في جانب الاستثمار ولكن عند المستثمرين عند التجار الكبار التجار أقصد مناسب أن يكون هناك أيضا توزيع عادل حتى في الصلاحيات وكذا لأنه هناك الآن الكثير من الأسر المنتجة نبشركم أن هذا الكثير الآن بالأسر من تجي استثمرت وحول التحديات والمعوقات في الإجراءات الرسمية إلى فرص ميدانية، وأنشأت أسر منتجة جديدة في مثلا في في في في موضوع مركزات الأصائر للتجديف، في موضوع في موضوع في موضوع التجديف، في موضوع التعبئة والتغليف، في موضوع العصر، في موضوع في عدة صناعات تحويلية أسر منتجة الآن، ومنهم من يشتري حصلت ويأجلها، منهم قصص نجاح كثيرة جدا فضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طيب مهندس ابقى معنا لو سمحت، سوف ننتقل للمحور الثاني نتكلم عن الغربلة، أهمية هذه العملية الزراعية، يعني أنواع الغرابيل المحلية والمستوردة إلى آخره من الأسئلة المتعلقة بهذا المحور. ابقى معنا مستمعينا الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم في هذا البرنامج يد تزرع، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي دون تزرع على إذاعة آفاق، وننتقل الآن للحديث عن الغربلة. نرحب من جديد بضيفنا العزيز المهندس عبد الكريم العامري، مسؤول التصنيع والإنتاج المحلي أو مسؤول التصنيع المجتمعي. مرحبا بك مهندس.
1: حياكم الله. نشأ
0: طيب سيدي الكريم، الغربلة أصبحت اليوم من العمليات الزراعية المهمة. بداية، ما أهمية الغربلة قبل الزراعة؟ ماذا نعني بالغربلة؟
1: موضوع الغربلة هو، عندما نتحدث عن الغربلة قبل الزراعة، هو موضوع تحسين البذور، موضوع زيادة نسبة الإنبات، يعني تكلم عن زيادة نسبة الإنبات، عن زيادة الإنتاجية، عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية في بشكل كبير في نفس المساحة، لأن الغربلة تعمل بشكل كبير على فصل أيضا حتى البذور التالفة عن البذور السليمة، والشوائب والحجرات والبقايا المخلفات التي هي من بقايا الزراعة والحبوب المكسرة مثلا، وتفرز الحبوب السليمة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى جنب، بحيث أنه يضمن المزارع في حقله في مزرعته، يتضمن المجاميع الإنتاجية الزراعية زيادة الإنتاجية في المساحة، ومن الخسارة بتقل معهم، لأن هناك نسبة إنبات كبيرة بشكل كبير وإنتاجية بشكل موحد فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا للغرابي الأهمية كبيرة جدا جدا جدا قبل الزراعة.
0: طيب كيف تسهم الغربلة في تحسين جودة البذور وزيادة نسبة الإنبات؟
1: لأن موضوع الغربلة كما ذكرنا يفرز الشوائب من البذور، يفرز المخلفات بقية المخلفات، يفرز ينكي البذور من الحشرات أيضا التي هي بتصيب الإنبات وبتأثر بالإنبات، أيضا بيفصل من البذور اللي هي مكسرة وكذا، يعني بتفرز بذور محسنة تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى، تضمن الغربلة تضمن للمزارع زيادة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية وتحسين جودة إنتاجه، بحيث يوفي مع الزراعة التعاقدية بيوفي بعبوز بالعبوز مع الناس، وأيضا يحقق إنجاز وقصص نجاح نوعية في زيادة نسبة الإنبات. أيضا بموضوع الغربلة والأنشطة التي ينفذها والأهداف التي يحققها موضوع غربال البذور.
0: طيب ما أنواع الغرابيل التي يتم تصنيعها محليا، وما الفرق بين الغرابيل المحلية والمستوردة؟
1: بالنسبة للغرابيل المحلية لدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى عبر التصنيع المجتمعي، هذا خاص بالتصنيع المجتمعي، لدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى 5 أنواع، كل نوع يعمل بنظام مختلف، منها الغرابيل الفرز 5 أحجام، غرابيل وزنية أيضا بالوزن 5 أحجام للحبوب للبذور، يعمل بالطاقة الشمسية، أيضا هناك غرابيل تعمل بنظام الكهرباء بشكل مباشر، هناك غرابيل يدوية، غرابيل يدوية يعني تكون بقدرة للصغار المزارعين متوسط صغار الدخل المحدود على الغربلة اليدوية في المنازل، وهذا هو الاقتصاد المقاوم أعتقد، وهذا يعني للمزارع الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لأنواع الغرابيل، أيضا هناك غرابيل مركزية إنتاجها من 2 طن إلى 3 طن في الساعة، أيضا غرابيل التي هي بالطاقة الشمسية إنتاجها يتراوح من 800 كيلو إلى طن في الساعة، وتكاليف الطاقة قليلة لأن الدينامو كيلو ونص أعتقد ما بزيادة، عكس الغرابيل المستوردة التي هي جربناها وقيمناها وعايشناها، غرابيل المستوردة في بعض المجالات المحافظة الجديدة تعمل على زيادة تكسير البذور، الغرابيل المحلية نسبة التكسير لا تتجاوز 3-4%، يعني عسل. هنا في الخارج نسبة التكسير كبيرة، أيضا سعره مرتفع بزيادة ضعفين أعتقد لهذا اللي هو الحديدة، زيادة ضعفين عن المنتج المقارنة بالمنتج المحلي. أيضا موضوع إذا أنت تشتغل بالمستورد تصبر من 5 شهور إلى 6 شهور يترحل في البحر، وزيادة شحن ومدري وإيش وإني تعب في التصنيع المحلي من أسبوع أسبوع أسبوعين بالكثير، والغرباء الجاهز في حال الطلب. أقصد يعني به أيضا مقارنة بالمستورد المحلي متوفر قطع الغيار، متوفر الصيانة، متوفر الصيانة في في في نفس البديل. أيضا لا يوجد فيه قطع إلكترونية زائدة مثل المستورد بحيث أنه يتعطل بشكل مستمر، ولا يوجد فيه قطع غيار كثيرة، مع أن المحلي اللي يوجد لديه قطع غيار محلية تم توطينها وتصنيعها محليا بفضل الله سبحانه وتعالى أغلبها.
0: طيب سيدي الكريم، ما أهم الشوائب اللي يتم التخلص منها أثناء عملية الغربلة؟
1: الذي هي الحشرات، البذور المكسرة، البذور اللي قد هي مكسرة، أيضا مخلفات، بقية مخلفات الزراعية، الأتربة التي الحشرات التي بتسبب البكتيريا وتأثر نسبة الإنبات في الإنتاج.
0: جميل. طيب جميل جدا. كيف يمكن للجمعيات أو ما هو الدور اللي تلعبه الجمعيات التعاونية الزراعية في نشر استخدام المعدات المحلية؟
1: تفعيل المجاني الإنتاجية الزراعية، الجمعيات لديها فرصة كبيرة إذا استوعبت أهمية هذه الفرصة واستثمرت هذه الفرصة بالشكل المطلوب. الجمعيات لديها مجامع إنتاجية زراعية، وهذا كنز بيت كل أخذ به. هذا المجموعة الإنتاجية بتكون يعني متنوعة من 20-30 مزارع، بعضها 40 مزارع، بعضها 10 مزارعين حسب المحصول، حسب السلسلة وحسب الإنتاج. القصد من الموضوع إنه يعني متاح لكل مجموعة إنتاجية في محصولها في سلسلتها أن تملك آلات محلية أصول. وإذا كانت الجمعية تشتيها بالإيجار مثلا، بالإيجار بالساعة، بدل ما المزارع يشتري غربال بيصل مليون إلى 1.5 مليون 2 مليون، بيستأجر بالساعة ب500 ريال ب1000 ريال، يعني وبيغربل بذوره. يعني هذا موضوع الإيجار متاح عبر مجاميع الإنتاجية. أيضا متاح للمجاميع الإنتاجية، هناك قصص نجاح بمجاميع إنتاجية اشتروا آلات زراعية كأصول لهم وشغلوها كوحدة جماعية، يعني بشكل جماعي يفرموا آلاف في وحدة فرعة. ما المجموعة الإنتاجية كلهم بدل ما يشتريها مزارع ويخططها ساعة ويرجم بها 23 ساعة.
0: الله.
1: هناك يعني مجموعة إنتاجية اشترت وحدة فرامة ألاف وكفتهم كلهم، اشتغلوا 12 ساعة كفت الفرم الأسبوع.
0: الله.
1: كفت الفرم الأسبوع. وهناك قصص نجاح في هذا الجانب، كون الألبان فضل سبحانه وتعالى حقق نجاحات، كون هناك يعيد دخل كما ذكرنا. وعندما يتم إنتاج خام يتم الاهتمام بزيادة الإنتاج الزراعي، يتحرك المزارعين والشعب لتوفير المدخلات تلقائيا، التصنيع بيتحرك تلقائيا، تصنيع الأسمدة والمبيدات بيتحرك تلقائيا، كل المدخلات بتتوطن تلقائيا الهامش بعد زيادة الإنتاج الزراعي، لأن زيادة الإنتاج الزراعي بيطلب مدخلاته، مدام قد بس بشرط يكون هناك تحسين في التسويق، في عملية التسويق، لأن عملية التسويق هي من تشجع المزارعين على تبني التقنيات الحديثة وشرائها. وهذا خفف علينا بشكل كبير في هذه الآونة التمويلات والضغط على التمويلات الحكومية في ظل مرحلة تصعيد للعدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي المجرم في الحصار الاقتصادي على شعبنا العظيم. والمجامع الإنتاجية كما ذكرنا هذا موضوع مهم وحساس، المجامع الإنتاجية هي كنز بيد كل أخذ، كونها بيدها الزراعة التعبدية وهي قادرة على توفير احتياجاتها ومدخلاتها. وهناك شواهد وقصص نجاح تحكي بهذا الواقع. بسد يعني ننصح الجمعيات الزراعية وندعو الجمعيات الزراعية للاهتمام بالمجاميع الإنتاج الزراعية وتوفير الآلات لها بشكل جماعي في وحدات جماعية لاستخدامها بشكل جماعي، وهذا حتى يعني حتى يضبط الأمور للمجاميع تقدر أن تتكلم من واقع قوة، لأن هناك مجموعة إنتاجية بدل ما يكون مزارع مشتت ينضم، ندعو جميع المزارعين للانضمام إلى المجاميع الإنتاجية، كوننا نحن سنتحرك مع المجاميع الإنتاجية في في في في موضوع التقنيات، في موضوع التشبيك ما بين المجاميع الإنتاجية الزراعية، وبإذن الله قريبا تشبيك المجاميع الإنتاجية الزراعية بالمجاميع الإنتاجية الصناعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جميل جدا، هذه الجهود يعني مهمة جدا، والجمعيات التعاونية الزراعية تؤدي دور كبير في تنسيق الجهود هذا، بدل ما يعني يكون هناك كل واحد بيشتغل لحاله وجهود مفرقة مشتتة، يكون هناك جهود جماعية وتعاون واستغلال للأدوات وللمعدات لأكبر قدر ممكن من المزارعين. طيب مهندس عبد الكريم، كيف يمكن تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على إنشاء خطوط إنتاج للمعدات الزراعية محليا؟
1: هناك خطوط إنتاج متاحة عبر التصنيع المجتمعي، أيضا التجار في اليمن هم نتحدث عن موضوع الوكلاء للاستيراد، نتحدث عن فاتورة الاستيراد التي تذهب ليل ونهار كل يوم مستمرة لشراء الآلات والمعدات الزراعية من أقصى دول الدنيا، من أقصى بقاع الدنيا، وهي تنتج محليا في اليمن. يعني غريب عليهم كيف يدفعوا كلف زايدة 300% 400% بسبب الحصار البحري من العدوان، وهناك إنتاج محل للمزارعين، يعني الميدان كله قدر يستخدم هذه التقنيات، وهذا التاجر يستورد فين بيبيع؟ ما بيبيع إلا في الميدان، يعني بيبيع للمزارعين اليمنيين. لذلك هناك بعض من أقصد ضعف الوعي، أو أنه هناك منهم يعني قد هو موقع، بيقول موقع وكيل كوكيل أو عميل لشركات غربية، أو يعني وننصحهم أنه العزة والكرامة هي في التوجه للاستثمار في شراء الآلات والمعدات المحلية وخطوط الإنتاج من التصنيع الموجود، والاستثمار في غير الموجود الذي عاد هو من ضمن الخطط الجازمة متاح الاستثمار فيه وإنتاجه وتصنيعه طبيعي، والذي قد تم إنتاجه يتم شراؤه من المصنعين المحليين المجتمعيين، كونه قد رضي بنفسه أنه يشتري من المصنع الصيني والمصنع الهندي والمصنع التركي، لماذا لا يشتري من المصنع اليمني؟ هو مصنع يمني وقريب من البيئة والجودة أفضل، وهناك تصنيع المزارعين بيشهدوا بكفاءتها وبجودتها وبتقنياتها المتفوقة لاستخدامها. أغلب الآلات تستخدم لأكثر من غرض، الآن مثلا آلة تفريط الذرة الشامية تستخدم يعني قد تستخدم لتكشير وتفريط، ما عاد يحتاج إنه بيخلص الذرة الشامية، بيديها بحقها الغلاف، وهناك آلة تستخدم لغرضين، تكشير الغلاف للذرة الشامية وتفريط الحبوب مرة واحدة في آلة واحدة. أيضا هناك آلة فرمل، آلة تم تطويرها بفضل سبحانه وتعالى في هذه المرحلة، وتستخدم لفرم وتنعيم الآلات، وأيضا لطحن الحبوب وجرش الذرة الشامية وطحن الحبوب في المنزل في آلة واحدة بنفس السعر، ما بيش فارق كثير، لا يوجد مستورد من هذه الأنواع بالإطلاق. وهذا يعني كمؤشر فقط كمثال، وهناك عديد من الصناعات، من الصعب أننا نحن مركزين على موضوع التجفيف الآن، موضوع الغربلة والفرز، موضوع الحرارة العميقة والمتوسطة، موضوع المحاري التحسين من أجل تحسين نسبة الإنبات، وأيضا مركزين على موضوع التجفيف متاح للاستثمار فيها أيضا بشكل كبير جدا، وندعوهم للتوجه في موضوع الاستثمار في التجفيف وفي الصناعات التحويلية المتوسطة والكبيرة، كون هناك فرص كبيرة لا تعد ولا تحصى، وندعوهم ونسأل الله أن يوفق في هذا الجانب بإذن الله.
0: إذن هل هناك رسالة أخيرة مهندس يعني للقطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الزراعية، وكيف ترون مستقبل التصنيع المجتمعي في اليمن؟
1: ندعو القطاع الخاص مدعو القطاع الخاص كونه، وأنا أشكره شكر جزيل كونه القطاع الصامد في مواجهة العدوان والحصار في طوال الفترة في فترة العدوان الشرعية استمرت إلى 12 عام إحنا بنوصلها، وهو كان القطاع الصامد والثابت برأس المال الوطني في البلد، وندعوه إلى توجيه رأس المال أيضا لا تذهب حتى الاستيراد في الأمور التي هي متاحة محليا. التوجه الاستثمار سيجنبكم يا أخواننا التجار، سيجنبكم تكاليف الشحن والجمارك وتكاليف معارف البحار القادمة. أعتقد هناك يعني أضرار احتمال بيترتب وسبب فيها كلها العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي المجرم، لذلك التوجه نحو التصنيع المحلي سيفيدكم في حصولكم على مزايا وتسهيلات.

0: الناس والقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله لقوي عزيز. أقصد الله قال هنا بعد بأس شديد، هناك في موضوع بأس شديد من الحديد بعد قال منافع للناس، يعني يتحرك الناس في موضوع منافع للناس. ومنافع الناس هذه الآلات التي بتخدم الجانب الاقتصادي، الصناعة التحويلية، التجفيف، يعني منافع لا تعد. الصناعة التحويلية عالم مليء كما ذكرها السيد في عدد محاضرات. قصدي الاستثمارات أحيان تخلق استثمارات كبيرة جدا فقط في استثمار القيمة المضافة فقط، أما الخام يتوزع بين بين بين يعني بين بين مئات المنتجات مثل البودرة مثل الصبغات مثل التجفيف مثل العصر مثل نفس ما نستورد هذه الصبغات والبودرات وتستخدم في عدة صناعات، وموضوع واسع جدا. الخام الزراعي هو أساس الاقتصاد، بعدها التوجه في استثمار القيمة المضافة، والآن متاح للمستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير. ونعلن في التصنيع المجتمعي الجاهزية بفضل الله سبحانه وتعالى، الجاهزية من من من من منطق قوة أعدها هذا الشعب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، من منطق قوة على أنه الميدان يعني نجح في هذا الجانب أكثر مما كنا نتوقع وأكثر مما وضع في الخطط، وحتى أكثر مما هو في خطط الدولة بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني والجاهزية جاهزية التصنيع المجتمعي لجذب المستثمرين. طيب. والقطاع الخاص وتفعيل الصناعة التحويلية والاستثمار.
1: نعم.
0: والاستثمار وإسناد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات العلاقة كونه واسع جدا وميدان واسع جدا قد لا يستوعب الكثير، ولكنه هو واقع موجود ومتاح في ظل هذه المرحلة التي يقول الكثير يعني فيها يأس وفيها مضيئة.
1: يعني في نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس عبد الكريم العامري مسؤول التصنيع المجتمعي، أعتذر منك على المقاطعة ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. كل الشكر الجزيل لكم، ونسأل الله التوفيق لكم وأن يجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا بجهود أبنائه وبالتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. إذن أشكركم حفظكم الله، شكرا جزيلا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام في رحلة العودة من مدين إلى مصر، وفي المقام العظيم في الوادي الأيمن حيث أتته البعثة بالرسالة ونزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى وكلمه الله تكليما. كنا تحدثنا على ضوء الآيات المباركة من سورة القصص ومن سورة النمل ومن سورة طه حول هذا الموضوع، وكنا في سياق الآيات المباركة من سورة طه في قوله سبحانه وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فالله بعد أن استجاب لموسى عليه السلام وأعطاه سؤله وأعطاه ما طلبه، ذكره أيضا بمنته عليه وأنه كان في رعاية من الله سبحانه وتعالى منذ البداية، خلقه الله سبحانه وتعالى ومنحه رعاية عظيمة في مختلف مراحل حياته، في مقدمتها في طفولته، ثم أيضا فيما واجهه من مشاكل فيما بعد. من ذلك أن الله نجاه من غم حادثة القتل وهيأ له الهجرة بأمان وسلامة وسلم من تبعات والنتائج المترتبة على تلك الحادثة، وكذلك حظي في إطار ما واجهه من مشاكل ما قبل هجرته وما بعد هجرته بالإعداد لتحمل الرسالة بالتعود على الشدائد والصعوبات ومواجهة مشاكل متنوعة وخوض تجارب متعددة، وكذلك خوض المخاطر والتحديات بما يقوي إرادته ويعوده على الشدائد، على التحمل للشدائد، حتى في حالة الغربة في مدين حظي هناك بالمزيد من الإعداد والتأهيل في إطار تدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة: ثم جئت على قدر، على قدري يا موسى، فهذا يعني أن عودته من مدين إلى مصر لم تكن بالصدفة، وإنما كانت بتدبير من الله سبحانه وتعالى، حيث هيأ الله الوقت اللازم لبقاء موسى في مدين بما يفيده في مقام التأهيل والإعداد إلى مستوى معين، وكذلك بما يهيئه الله كما أشرنا سابقا من متغيرات وظروف تناسب لأداء مهمته بأفضل من أي وقت مضى. فلذلك كانت الوقت بنفسه بتقدير من الله العزيز العليم وفق حكمته جل شأنه وتدبيره، وكذلك في الوقت الذي تم فيه إعداد موسى عليه السلام تمام الإعداد للمهمة الرسالية العظيمة، يعني وصل في إعداد الله له إلى المستوى المناسب لتنفيذ المهمة، مع أنه سيحظى باستمرار بالمزيد من رعاية الله، بالمزيد من الهداية، بالمزيد من الارتقاء، لأن مسار الرسل والأنبياء في الارتقاء والكمال الإنساني والإيماني والأخلاقي والرسالي هو مسار تصاعدي يستمر حتى لقاء الله سبحانه وتعالى، حتى الوفاة. ولهذا فهو قد أتى في الوقت الذي تتهيأ فيه الظروف للمهمة أكثر من أي وقت مضى. واصطنعتك لنفسي، يخبره الله أنه أعده إعدادا خاصا لمهمة الرسالة ومقارعة الطغيان وإنقاذ أمة مستضعفة مظلومة مضطهدة في إطار مهمة من الله سبحانه وتعالى، هي من رحمة الله وبحكمته وبقيامه بالقسط في عباده جل شأنه وبحكمته وعزته، فالله أكمله وجعله صالحا للرسالة، قويا على مواجهة الشدائد، شجاعا يمتلك روحا معنوية عالية، حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر عنده طاقة وقدرة على التحمل، عظيم الرحمة والإحسان يمتلك الرحمة ومشاعر الرحمة وإرادة الخير للآخرين والروحية التي تحرص على الإحسان إلى عباد الله، وكذلك في قمة الأمانة على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وكريما في نفسه وفي فعله وفي عطائه، كما ذكر الله من صفاته في سورة الدخان كذلك لأنه رسول كريم. والله سبحانه وتعالى ذكره بكل هذا أولا تذكير له بمنة الله عليه وما يترتب على ذلك من المسؤولية في الشكر، وثانيا في إطار رفع معنوياته وتذكيره بعطاء الله له وما هيأه الله له، أنه سيتحرك في مهمة هو جدير بها قد أكمله الله لها وأعده لها، هذا أيضا فيه رفع لمعنوياته. اذهب أنت وأخوك بآياتي، الله قد استجاب له لأن يكلف معه أخاه هارون كذلك رسولا ونبيا ووزيرا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم نجد أن الآيات المباركة في سورة طه انتقلت بنا ما بعد ذلك إلى مشهد آخر، مشهد لموسى وهارون معا وهما في طور الاستعداد وفي حالة التهيئة للذهاب لتنفيذ المهمة وفي مقام الالتجاء إلى الله ما قبل ذلك. ولكن قبل أن ننتقل هذه النقلة نعود إلى الآيات المباركة من سورة القصص، لأن فيها أيضا ما يستكمل لنا بعض الجوانب المهمة من القصة في رحلة العودة ما قبل وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر، بعد الآية الثانية التي أراه الله إياها وهي آية اليد، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يقول له واضمم إليك جناحك من الرهب، وهذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات المباركة من سورة القصص، واضمم إليك جناحك من الرهب. ضم الجناح يعني ضم اليد، ومن الرهب يعني الشعور بالخوف، لأن نبي الله موسى عليه السلام عندما فوجئ بقصة العصا عندما جعلها الله سبحانه وتعالى حية تسعى فهرب من المفاجأة وشعر بالخوف، الخوف مشاعر في النفس، لمعالجة هذا الشعور حتى يزول أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم إليه جناحه ليذهب عنه ما يشعر به من الرهب، وربما استمر ذلك يعني في مقابل ما قد يواجهه من ظروف صعبة وتحديات ومخاطر، مما عادة يشعر الإنسان كشعور نفسي غريزي يشعر فيها بالخوف، يعني الخوف هو غريزة من الغرائز التي في الإنسان، وإنما كيف يواجه الإنسان هذه الحالة في بعض المقامات للتغلب عليها أو لتجاوزها. فهنا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الوسيلة العجيبة، هذه من الآيات، من الآيات لموسى عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الوسيلة في إطار الدعم المعنوي في الربط على قلبه وفي معالجة أي مشاعر من حالة الخوف الناتجة عما يخيف عادة، فالحالة الغريزية لدى الإنسان عندما تواجه ما يخيف قد يشعر الإنسان معها كما ذكرنا بمشاعر الخوف. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ذلك برهانان، يعني آية العصا حينما يجعلها الله حية تسعى، بل في مقام فرعون وفي مقام السحرة جعلها الله ثعبانا عظيما بشكل مخيف أكثر. وآية اليد عندما يدخلها من جيبه ثم يخرجها، قد جعلها الله منيرة بالبياض، البياض الناصع السليم من كل الشائبة. فهذان البرهانان، يعني هذه معجزات أيد الله بها موسى عليه السلام، تبرهن على صدقه حينما بلغ الرسالة وأتى على أساس أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. المعجزات هي دلائل يجعلها الله للرسل يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، يعني خارجة عن نطاق القدرة البشرية، ليست مما يستطيعه الناس أصلا، وإنما هي بما يأتي من الله سبحانه وتعالى، فأيدهم الله بها لتبرهن على صدقهم، وليتميز من هو الكاذب ومن هو الصادق في ادعاء النبوة والرسالة. لذلك مع نفس المضمون، يعني يجتمع في مسألة الرسل والأنبياء، يجتمع صحة ما يقدمونه، يعني ما يقدمونه هو حق واضح يمتلك البرهان في نفسه بما له من دلائل. فما يقدمونه سواء فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى أو عن المعاد وغير ذلك، دلائل وحجج واضحة وحق واضح، حق قوي له دلائل من واقع الحياة، مما خلقه الله سبحانه وتعالى، دلائل تكوينية في خلق الله، ودلائل ترتبط أيضا بالاستدلال بعزة الله بحكمته، ودلائل متنوعة. فعادة يكون ما يأتون به في دعوتهم في رسالتهم هو حق واضح قوي منير، ليس شيئا اطروحات مثلا سخيفة أو خرافات باطلة أو كلام بعيد لا تستسيغه الفطرة، بل ينسجم كل الانسجام مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم في نفس الوقت الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم بما هم عليه من كمال عظيم يعرفون به في مجتمعاتهم وقومهم، في رشدهم وفي حكمتهم وفي ذكاء أنفسهم وفي مكارم أخلاقهم في كمالهم الإنساني، هذا أيضا يضاف إلى ذلك. ومع ذلك يعطيهم الله من المعجزات، يعني الدلائل التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، مما يعرف الناس أنه ليس شيئا منهم، ليس شيئا في مستوى قدراتهم، خارج عن قدرة البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلى فرعون وملئه، الملأ كبار القوم، كبار دولته، الذين يعاضدونه في طغيانه وباطله وإجرامه، لأن الطغاة عادة ما يكون في محيطهم من يعينهم في طغيانهم من الفاسقين، من المجرمين، من السيئين. عنوان الفسق هو من العناوين السيئة التي تعني الخارجين عن طريق الحق والفطرة والإنصاف والعدل ومكارم الأخلاق، العادلين عن ذلك والخارجين عنه باتجاه الإجرام والفساد وارتكاب المعاصي والذنوب. فالله سبحانه وتعالى جعل الحق، وهو مصدر الحق، الحق من الله سبحانه وتعالى ويأتي من الله، جعله قويا منسجما مع الفطرة، تشهد له الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، وحقا واضحا، يعني الوضوح في أنه حق مما يلازمه. ثم جعل له البراهين والدلائل والحجج من أشياء كثيرة في تكوين الله، في الخلق والتدبير، وفي الواقع. ثم مع ذلك أيد الأنبياء صلوات الله عليهم والرسل صلوات الله عليهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوءتهم ورسالتهم. فهكذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، أتانا بالبراهين بالحجج بالدلائل الواضحة القوية. ولهذا حينما يواجه هذا الحق الذي أتانا من الله بالجحود وبالكفر بأي شكل من أشكال الكفر، بالرفض له والتعنت وعدم التقبل له، يعتبر هذا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة في نفس الوقت إلى مبادئ العدل والخير، ولذلك تأثيرات سيئة في حياة الناس. لأن البديل عن الحق هو الباطل والضلال، البديل عن الخير هو الشر والسوء، البديل عن العدل هو الظلم والطغيان، البديل عن الاستقامة هي الإجرام، هو الإجرام والمفاسد وغير ذلك. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في مقابل ما كان عليه فرعون وما من معه من ملئه وأعوانه من طغيان، يأتي بالحق لمواجهة ذلك الطغيان، ليكون هو الذي يدعى البشر بالعودة إليه، لأنه الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة وبه تستقيم الحياة. فذانك برهانان من ربك، لأن موسى عليه السلام تحرك في إطار مهمة الرسالة الإلهية باعتبارها عبد لله سبحانه وتعالى، وباعتبار هذه المهمة الرسالية تعود إلى ربوبية الله لعباده، لأنه الرب يرعى عباده بالهداية لهم وبالإقامة للقسط فيهم وبالرحمة لهم، يعني جزء متصل بربوبية الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فكانت العصا واليد آيتان يبرهنان على صحة الرسالة، وحجة حجة لنبي الله موسى عليه السلام، ومعجزة واضحة وعظيمة تشهد لنبوته وتفيد في إقامة الحجة على فرعون وملئه. هنا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سبق لنا الحديث عن ما يعنيه ذلك، أنه يعني يعرض مشكلة تمثل عائقا قد يعيقه عن أداء هذه المهمة، ويخاف أن يتسرعوا بقتله ولا يتمكن حتى من تبليغ الرسالة، ويحتاج إلى من يعينه وهو هارون، فقدم سؤله هذا وطلبه. قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك أخيك ليكون عونا لك، ونجعل لكما سلطانا، يعني غلبة وقهرا وقهرا ومهابة ورعبا يحميكما من القتل، يشكل حماية لكما فلا يصلون إليكما، لا بالقتل ولا بالتعذيب ولا بالسجن ولا بما يحول بينهما وبين تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أن الله سيجعل لهما هما ومن اتبعهما سببا للغلبة والنصر، وهي الآيات، الآيات في مقدمتها آية العصا، جعلها الله تلك الآيات سببا للغلبة وللنصر على فرعون وقومه وملئه. ثم نعود إلى نفس السياق في الآيات المباركة، بعد أن قال الله اذهب في سورة طه، بعد أن قال له الله اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هنا يكتمل أمامنا ذلك المشهد في الوادي المقدس طوى، في الوحي إلى موسى عليه السلام وفي بعثته بالرسالة، وما بعد ذلك والشيء المتوقع هو أنه سيعود، أن موسى عليه السلام سيعود من الواد المقدس الذي ذهب إليه في الأساس لاقتباس شعلة من النار ليستدفئ بها أهله، وللبحث عن خبر عن الطريق، فعاد بالرسالة المقدسة، عاد بهذه المهمة العظيمة، ذهب للشيء وعاد بشيء عظيم جدا. عودة موسى عليه السلام إلى أهله، وقد منحه الله شرف الرسالة، وبعد أجواء الوحي المباركة والنور، هي حالة فوق ما يمكن أن نتخيله أو أن نعبر عنه، ما كان عليه من البهاء والنور وما كان عليه على مستوى الحالة النفسية والمعنوية وغير ذلك في عودته إلى أهله. لا شك أنه واصل رحلته باتجاه مصر، ودخل إليها ربما دون انتباه الفراعنة وجلاوزتهم، وصولا إلى أسرته في مصر. البعض من التواريخ والسير يذكر فيها أن هارون عليه السلام خرج إليه إلى خارج مصر واستقبله هناك ودخل معه إلى مصر ودخل سويا، والله أعلم. لكن ما بعد وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر، لا شك أنه سيتجه إلى تنفيذ المهمة، وهنا سيشترك معه أخوه هارون عليهما السلام بعد أن أطلعه الله على ذلك أيضا، وبعد أن التقى هو وموسى وأصبح على معرفة بالمهمة وشريكا حتى في الوحي. ولذلك ما قبل ذهابهما إلى قصر فرعون لإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة، لهما مقام ارتبط هذا المقام في الآيات المباركة من سورة طه بالمقام الأول، ولكن ربما الآيات تنقلنا من مشهد إلى مشهد ومع لفت النظر إلى الترابط ما بين المقامين. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن موسى وهارون وهو يأمرهما بالذهاب إلى فرعون لتنفيذ هذه المهمة الرسالية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونرى كيف يتكرر هذا العنوان، عنوان الطغيان فيما يتعلق بفرعون، وتحدثنا عن ذلك في المحاضرات الماضية، لأنه يجمع كل حالات الانحراف التي كان فيها فرعون في مختلف المجالات، من فسق وإجرام وفساد بأنواعه، لكنه فيها بكلها وصل إلى درجة الطغيان والتجاوز لكل الحدود، ووظف قدرات وإمكانات ضخمة في سلطته وما بحوزته من إمكانات هائلة وظفها لذلك، وطغى حتى في نفسه عندما أصبح يتصور أنه وحده الجدير بالألوهية وأن يخضع له الناس الخضوع المطلق كإله. سيأتي الحديث عن هذه النقطة أيضا في سياق الكلام ما بينه وبين موسى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نجد في البداية أن الله سبحانه وتعالى أراد لموسى وهارون عليهما السلام في مهمتهما الرسالية أن يقيم الحجة على فرعون، ولهذا أمرهما أن يبلغاه بالرسالة بكلام لين، فقولا له قولا لينا، يقولا له قولا لينا يعني سليما من الخشونة والكلام الجارح والاستفزاز، حتى لا يبقى له عذر، لا يتحجج بأن طريقة التبليغ كانت مستفزة له وجارحة وخرجت عن المهمة الأساسية في إبلاغ الرسالة، لعله يتذكر أو يخشى. ونجد كيف أن إقامة الحجة وإتاحة الفرصة والقول اللين السليم من الاستفزاز، الاستفزاز بالكلام الجارح أو الكلام العنيف، نجد كيف كان كلامهما بناء على ذلك. وهذه من رحمة الله بعباده ومن إقامة الحجة عليهم، ونجد هذا التعبير في قول الله سبحانه وتعالى: لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر فيما يذكرانه به من الحقائق المهمة التي تذكره بالله وربوبية الله وأنه عبد لله وأن عليه أن يستجيب لأوامر الله وأن يكف عن طغيانه، أو يخشى من العذاب والوعيد الإلهي إذا أصر على ما هو عليه من الطغيان. هنا نجد كما أشرنا مع هذا التعبير لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم مسبقا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يتقبل الهدى والحق أصلا ولن يستجيب، لكن الله أراد لموسى وهارون عليهما السلام أن يكون أداؤهما في إبلاغ الرسالة من منطلق الحرص حتى على هداية فرعون وإقامة الحجة عليه، لأن المقام في البداية مقام لإقامة الحجة، البداية معه هي لإقامة الحجة عليه وإتاحة الفرصة له إذا أراد الرجوع إلى الله. ما بعد ذلك حينما يكذب ويعاند ويصر على باطله ويتجه لمحاربة الحق بعد إقامة الحجة، سنجد كيف تتغير الأمور وصولا إلى الهلاك، إلى أن الله أهلكه وجنوده معه. ولكن في مسألة ذهابهما إليه لإبلاغه الرسالة، أن يذهبا وهما يحملان هذا الحرص على هدايته هداية غيره وإقامة الحجة عليه، يعني لا يذهبا مع حالة اليأس التي قد تؤثر حتى على الأسلوب حينما تتخاطب مع من أنت يائس منه تماما، آيس منه بالمطلق، لا تتوقع منه أبدا أن يتقبل إطلاقا. إذا يكون أداؤك ومنطقك معه بالشكل الذي هو ناقص، ليس فيه الإقامة للحجة بالقدر الكافي، أو الأسلوب نفسه قد يكون متأثرا أسلوب التقديم، هذا درس أساس في الدعوة إلى الله والسعي لهداية الناس. وفي مقام إقامة الحجة الحرص على تقديم المضمون الهداية الدعوة إلى الله الخالي من أسلوب الاستفزاز، ولا سيما حينما يكون المقام كما ذكرنا في البداية وفي مقام إقامة الحجة وغير ذلك، هذا درس للناس. وسنجد مثلا كيف كان التعبير الذي علمهم الله سبحانه وتعالى، كيف هو هذا القول اللين كنموذج يستفاد منه. هنا في هذا المقام نجد أنهما معا، يعني الخطاب لهما من الله معا، وهما أيضا يتوجهان إلى الله سبحانه وتعالى ويشكوان إليه ما يرياه عائقا قد يؤثر على أدائهما لهذه المهمة. والسياق هذا هو سياق استمداد للقوة من الله، يعني هما في مقابل مخاوفهما وما يعرفانه عن فرعون من طغيان رهيب وتكبر وغطرسة بشكل فظيع، فلذلك هما يتجهان إلى الله ليستمد منه القوة والمدد والمعونة والتأييد. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يفرط يعني يعجل ويسبق تبليغهما للرسالة بالقتل أو التعذيب أو السجن، ويحول بينهما وبين تبليغ الرسالة، فهما يستمدان من الله المعونة والرعاية. أو أن يطغى يعني ردة فعله حينما يصلان إليه لإبلاغه بالرسالة تكون ردة فعل الطغيان والإجرام. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه وتعالى يطمئنهما ويعدهما برعايته بمعونته بحفظه. وهذا التعبير إنني معكما أجمع تعبير وأقوى تعبير وأعظم تعبير عن حجم الرعاية الإلهية الشاملة في التوفيق لهما، في التسديد لهما، في التثبيت لهما، في المعونة لهما، في الحفظ لهما، في دفع الشر عنهما، في حفظهما من طغيان فرعون، في تأييدهم التأييد الكامل وغير ذلك، يعني عبارة جامعة لكل أنواع الرعاية اللازمة لهما من الله سبحانه وتعالى وما يحتاجانه من رعاية من الله. وقول الله سبحانه وتعالى أسمع وأرى، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الحال حينما يذهبان إلى فرعون، يعلم بكل شيء، يرى ويسمع، يسمع ما يقولانه، ما يقوله فرعون، ما يقوله الملأ، ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الوعد من الله لأنه معهما، نجد التأكيد في هذا الوعد الإلهي للأنبياء للمؤمنين في مهامهم الإيمانية، يعني ليس فقط مع الرسل والأنبياء في مهامهم الرسالية وفي مهامهم المتعلقة بالنبوة، بل حتى في المهام الإيمانية للمؤمنين في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سعيهم لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. نجد الوعود في القرآن الكريم كثيرة جدا، وإنما تفتقر إلى الإيمان بها. هذا من شروط الإيمان نفسه، لا يكتمل الإيمان ولا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بوعود الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. نجد في القرآن الكريم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد، عندما نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى ونجاهد في سبيله ونتحرك بالتقوى، يعني وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى مع الحذر من التفريط بها أو التجاوز لها، فإن الله يمدنا بكل أشكال الرعاية من عون، من هداية، من تثبيت، من تأييد، من نصر، مع المتقين معهم، يحفظهم، يعينهم، يؤيدهم بنصره، يهديهم، يثبتهم، يوفقهم إلى غير ذلك. في قول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وهذا كذلك مع الصابرين حينما نتحرك في سبيل الله بالصبر، لأنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر للنهوض بالمهام العملية العظيمة، ويتستحق الصبر. في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في مثل قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، في مثل قوله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كم في القرآن الكريم من وعود للمؤمنين بأن يكون الله معهم، بأن يؤيدهم في نهوضهم بمهامهم الإيمانية. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا سننتقل من خلال الآيات القرآنية المباركة إلى مشهد آخر في قصة موسى وهارون عليهم السلام، وقد وصل إلى قصر فرعون ودخل إليه وبدأ في مهمتهما بإبلاغه الرسالة. نتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أشاء.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

له ملك السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: روى الهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد اثنان. ورد العدد اثنان في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.

0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاتفاق والتأثر. أقول فيها: اتفاق الأديان على بعض الحقائق لا يدل على تأثرها ببعضها كما يزعم الواهمون المشككون، وإنما يدل على كون مصدرها واحد كما يفهم العقلاء الحكماء الربانيون. في هذه الكلمة إشارة أو رد على ما يذكره المستشرقون والحداثيون وغيرهم من أن الإسلام مثلا أخذ العقائد أو أخذ الشرائع من الأديان السابقة. يقول مثلا التوحيد تأثر فيه بالديانة الفلانية، إبراهيم عليه السلام مثلا أخذ هذا المعنى من الكتاب المقدس أو من العهد القديم أو من كذا إلى آخره، ويذكرون وكأن الأمر مرتبط بما يسمى الآن في السرقات العلمية، يعني كاتب يعني يأخذ من كاتب آخر، وبالتالي يعتبرون الإسلام وكأنه أو القرآن الكريم وكأنه ملفق من تلك الأمور المختلفة. بعض الأمور ينسبونها لليهودية، بعض الأمور ينسبونها للنصرانية، بعضها ينسبونها للصابئة، بعضها حتى ينسبونها للبوذية وغيره، وبالتالي يحاولون أن يمزقوا الإسلام. حتى في قصة آدم عليه السلام يقولون هذه القصة موجودة في أساطير وادي الرافدين أو نحو ذلك، يعني بلاد الرافدين ونحو ذلك. وطبعا هذا كله نتيجة نظر إلى الدين برؤية بشرية، لم ينظروا إلى الحقيقة باعتبار أن هذه الأديان جميعا يعني كان مصدرها واحد، ولكنها حرفت ما عدا الإسلام الذي جاء مهيمنا على الدين كله ومصحا لما ورد فيه. ولذلك هل عندما نأتي بالقرآن الكريم يذكر أن عيسى عليه السلام أو يحكي حكاية عن عيسى موسى عليه السلام، أولا هل توافق تماما مع تذكره تلك الكتب؟ لا يوافق. هم يدعون الألوهية، أنه ابن إله إلى آخره. اليهود يذكرون عن المسيح عليه السلام كلاما مسيئا، لكن القرآن الكريم جاء بأمر مختلف. الآن مثلا إذا في علم الفلك، إذا جاء مثلا النظريات القديمة بطليموس يتكلم عن النجوم ويحاول أن يفسرها، وأعطى نظرية معينة وخطأها من بعده، جاء كوبرنيك وعلم الفلك الحديث. هل نقول بأن علم الفلك الحديث عند حديث عن النجوم متأثر بالسابقين؟ لا نقول، النجوم موجودة، النجوم أمر واقعي موجود، موضوع خارجي، لكن كيف ما هي، كيف نراها أو كيف تعامل معها وإلى آخره، هذا هو الخلاف. وهكذا بالنسبة للمسيح عليه السلام شخص موجود. فالقرآن الكريم وجد أن الأديان البشرية، الأديان تختلف في رؤيتها إليه، فصح هذا المفهوم وبين الحقيقة، وأن المسيح عليه السلام رسول مكرم وهذه صفاته إلى آخره. وبالتالي هذا التصحيح له تأثيره الكبير جدا، يعني لو أن القرآن مثلا بدل ذكر المسيح ذكر نبيا لم يعرف أحد، هناك أنبياء كثيرون لا تعرفهم البشرية، لأن الله تعالى من على البشرية بالرسل الكثيرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هنا ما الفائدة؟ أول شيء سيشككون، سيقولون هذا النبي الذي جاء به الإسلام ولم يذكره أحد هذا مشكك فيه، وهذا لا دليل عليه. وبالفعل ذكروا ذلك، عندما ذكروا هود والقرآن الكريم ذكر هود وصالح قالوا هذا شيء مشكوك فيه، وهذه أساطير، لأن هود وصالح غير موجود في الكتاب المقدس لليهود والنصارى، وبالتالي شككوا في هذا الأمر. فلذلك ماذا تقول إذا جاء بشخص موجود يعني قالوا أخذ وسرق، وإذا لم يأتى بشخص غير موجود قالوا هذا كذب. طبعا هذا نتيجة هذا الفهم السائس، الفهم الحاقد، وليس وإلا الصادق والذي يبحث عما قيل ولا يبحث عن ذلك. مثل ما ذكرنا عندما نذكر النجوم نقول نظر إليها بطليموس بهذه النظرة، نظر إليها كوبرنيك بهذه النظرة، نظر إليها المعاصرون علماء الفلك المعاصرون بهذه النظرة، ثم نحاول أن نبحث عن أقوامها وأقواها حجة وأقواها دلالة. هكذا الأمر، نقول المسيح عليه السلام عرض في الكتب المختلفة بهذه العروض، وهكذا في كل القضايا. عندما نعرض توحيد الله
يعني كيف توحيد الله عند اليهودية الذين يقولون بأن الإسلام تأثر باليهودية؟ نقول لهم انظروا الكتاب المقدس العهد القديم، الكتب التي تعتمدها اليهود، ونظراتهم لله وتصوراتهم لله مع ما في القرآن الكريم، وهكذا النبوة، انظروا النبوة في القرآن وغيرها، وينظروا أي قضية تريدون أو تقولون بأن القرآن الكريم تأثر فيها بغير بالأديان المختلفة، انظروا إلى طريقة عرض القرآن لها مع غيره. يقولون الحج مثلا، يقول الحج هذا من مناسك الجاهلية ومن العادات الجاهلية التي هي بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فهنا الإسلام قارنوا بين الشرك الذي كان موجود في الحج والكعبة كانت مملوءة بالأصنام، وبين الحج الذي دعا إليه الإسلام، هناك فروق كبيرة جدا. والحج أصله صحيح ولكنهم أضافوا إليه، لذلك القرآن الكريم والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله رسالته هي تنظيف تلك ما علق بالأديان من انحرافات. ولذلك الإصلاح أو الدين الجديد لا يعني أن هذا الدين يأتي بكل شيء جديد، ليس بالضرورة، لأن تلك رسالات سابقة من الله تعالى. الرسالات السابقة كان فيها الصلاة، فجاء الإسلام بالصلاة، لأن الصلاة شريعة إلهية لكل الأديان، تختلف صورها ولكن تبقى هي الصيام، وهكذا بالنسبة لذكر الله، وبالتالي كل التعاليم الموجودة موجودة، والله تعالى أقر هذا في القرآن الكريم. وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، طبعا هؤلاء الذين كانوا قبل الإسلام، بعد الإسلام طبعا هنا لابد لهم من شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لا يمكن لشخص أن ينجو بعد بلوغ الدعوة، بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا باتباعه. وهذا علامة، لأن الذي يتبع مثلا اليهودية فيجد في كتبه تبشير برسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب عليه اتباع ذلك. وهكذا النصراني يجد في الأناجيل البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا في كل أديان. وبالتالي وجود مواضع الاتفاق هذا لا يعني التأثر، وإنما يدل على أن مصدر الدين واحد ومصدر الحقيقة واحد. ولذلك حتى البشر الآن كثير من الأمم كثير جدا متفق عليه، الحياء مثلا متفق عليه، هل نقول الحياء تأثر فيه العرب أو كذا بجهة أخرى؟ هذه فطرة موجودة. ولذلك القرآن جاء ليبني المجتمع الفاضل والنفس الطاهرة والنفس المؤمنة، ومن خلال النماذج المعروفة، خلال نماذج الأنبياء، حتى من خلال الشرائع التي اتفق عليها جميع الأنبياء عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يجوز تعبد حنا؟ يا نصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن خلاص. كفالنا انتهت عندنا خلاص. يا نصر لا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا. وقريتنا جميعا مستعدة الآن، كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عدوا علينا حاتروحنا وضربوحنا دمروا أراضينا؟ هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا وعد الله نستشهد وإحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكا. الموت.

ليس هذا يعني استعمار، استعمار في كل مجالات شؤوننا، وحرب لديننا نراها ونشهدها، وإفساد في أرضنا، وإفساد لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا. أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟ إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم، سواء كثر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة، ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح، سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها، أو مساعدات، أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في قائمة ماذا؟ في قائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين.

0: وزارة الخارجية: توجيه النظام السعودي للقرارات الأممية لا يعفيه من مسؤولية وتبعات العدوان والحصار المفروض على اليمن. وزارة المالية تكشف بالأرقام عن آثار الحصار ونهب الثروة من قبل العدو السعودي، وتؤكد حق اليمن في التعويض عن كامل الأضرار والخسائر. العدو الإسرائيلي يواصل سياسة تمزيق وتفريق شمل آلاف العائلات في غزة، ويسطو على المياه في نابلس، ويعطش 12 بلدة وقرية. إيران: التفاهم مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، والقوى الأجنبية سبب زعزعة الأمن، وعليها الرحيل ومغادرة المنطقة. مخاوف أمريكية متعددة من نتائج عكسية لتصعيد الحرب حاليا، أزمة الصواريخ الاعتراضية تضعضع جاهزية واشنطن وحلفائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجبهات في المنطقة مفتوحة وحساباتها مرتبطة بالنسبة لأعداء أمتنا بمحاولة كسب الوقت، وبما يضمن تجاوز تأثير وارتدادات المواجهة على المستقبل السياسي لهذا المجرم أو ذاك، وكلاهما اليهودي أو النصراني، يقاربانها من زاويتين مختلفتين ومناخين متعاكسين حاليا، بما قد يتيح فرصا جديدة أمامهما ووكلاؤهما في الإقليم، وهو ما يفرض على محور الجهاد قراءة موحدة للمشهد تربط الساحات باستراتيجية تعبر عن تقدم التنسيق المشترك والقتال كبنيان مرصوص، حتى فرض تسويات تعكس موازين القوى الجديدة وتترجم فشل سياسة الغاب أمام ثبات ونجاح مبدأ حق الدفاع عن النفس، وتحاصر التكتل المؤجل أو التكتيك المؤجل تنفيذه من قبل الشيطان الأمريكي وقرنه السعودي، وتضع مملكة مسيلمة الكذاب أمام حقيقة أنه مهما بلغ نشاطها في تجميع من طمع برشوتها الفاضحة لمواجهة حقوق اليمن المشروعة العادلة، لن تفلت من قبضة المعادلات اليمنية المعلنة، وأنه مهما بلغ الشهرة السعودية بالغيلة والغدر وشراء المرتزقة محليين ودوليين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن جميع من سبق بادوا أو أبيدوا ولم يتزحزح اليمنيون، مع أن أرض الجزيرة العربية تحولت إلى مدارج للطيران الحرب الأمريكي والبريطاني، وطبعا الإسرائيلي يقلع ليل نهار، يصوب الأسلحة الأحدث على اليمن، لكن دون أن تفضي المجازر والحصار المستمر لنتيجة حاسمة. فما الذي سيضيفه حشد حلف جديد؟ أبرز سمة له تشارك المظلة الأمريكية وإدارة الظهر والخناجر الحادة للقضايا الإسلامية، ومكية التوقيع للحلف لا تفضي عليه الشرعية إلا إن صوب أو صوب وجهته تلقاء العدو الحضاري للأمة. فمكة المكرمة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه ضد المسلمين وضد بلد وصفه خاتم النبيين بالإيمان والحكمة، وهو موطن لا يبدل توجهه وقد حسم قراره واتخذ خياره المبدأ الصحيح بكل الاعتبارات والحيثيات الإنسانية والأخلاقية والشرعية، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد رئيس دائرة شؤون العالم العربي والإسلامي بوزارة الخارجية إسماعيل المعبري أن الضغوط السعودية لتوجيه القرارات الأممية والتغطية على تداعيات العدوان والحصار على اليمن لا تعفي النظام السعودي عن تحمل التبعات. وانتقد رئيس دائرة شؤون العالم العربي والإسلامي بوزارة الخارجية المواقف الدولية المساندة للنظام السعودي وسياسته العدوانية تجاه اليمن، كما جدد التأكيد على أن التدخلات الخارجية والحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية يمثلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفيما استغرب الإصرار السعودي على رد السلام العادل والمشرف الضامن لحقوق الشعب اليمني وسلطته المستقلة، أكد أنه لم يعد أمام الرياض سوى الاستجابة للسلام القائم على الحرص المشترك والأمن المتبادل لجميع دول الإقليم ومعادلة الشراكة الحقيقية البديلة عن الارتهان للقوى الخارجية. أعادت اتفاقية الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان سياسة هروب النظام السعودي إلى التحالفات على الرغم من استمرار رهانها على الحماية الأمريكية.
2: النظام السعودي يختبئ الملاذ تحالفات، صار ذلك تقليدا سلوكا متوقعا لمواجهة متلازمة المخاوف والعجوز.
3: بلا شك سوف يكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل.
2: منذ وصوله إلى رسامة القرار نشط محمد بن سلمان في إنشاء والتموضع في تحالفات عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية وحتى ترفيهية تزعمها جميعا أو أراد، من التحالف العربي إلى التحالف الإسلامي إلى التحالف البحري المشترك وصولا إلى تحالف البحر الأحمر. وفوق أن السعودية تتشكل في التعاون الخليجي وتجمع الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والتحالف الدولي لمواجهة ما يسمى الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وسلسلة غير منتهية من التحالفات التقليدية، قادت الرياض تحالفا ضد اليمن وتحالفا ضد قطر وتحالفا لتجريم المقاومات الإسلامية والعربية من حماس إلى الجهاد إلى حزب الله إلى المقاومات في العراق، وحتى تحالفا للإمساك الوهمي بالسلطة الفلسطينية من السقوط ضمن تداعيات الإبادة المستمرة في غزة. سقط هوس محمد بن سلمان بالتحالفات هذه المرة على تركيا وباكستان، ثلاث دول تتشارك الوهن نفسه بوجوه متعددة بعيدا عن الجغرافية الواسعة والاقتدار العسكري المخزن، وتتشارك معا المظلة الأمريكية وإدارة الظهر والخناجر الحادة للقضايا الإسلامية، فلسطين في أول قائمة المغدورين. ناقشت التحليلات جوانب متباينة في اتفاقية الدفاع الثلاثي المشترك من التوقيت إلى القدرات إلى مصطلحات البيان، مرورا بالتشابكات المعقدة وتعقيدات العمل العسكري الدفاعي المشترك والتهديدات والخصوم المفترضة وصولا إلى مكية التوقيع، إذ إن مكة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه، واحتمالات تدخلاته ضد الأمة الإسلامية ضمن العناوين. الرياض وأنقرة وإسلام أباد تتعثر العواصم الثلاث في التوافق على صورة الاستفاف الواضحة. بدا اللقاء والبيان رسالة سياسية تتشكل منها محاولة القول إن السعودية العالقة في خصومات وعداوات ومظالم كالتي تتمسك بها في اليمن تحتاج رديفا تتكل عليه وتتمظهر به، وهي تفعل لعقود كواجهة للنفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة. تظهر الخطوة اعترافا بأن المظلة الأمريكية المدفوعة سقطت في بضعة أيام خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران منذ أواخر فبراير شباط الماضي. في المقابل ألزمت السعودية نفسها انتقالا إضافيا إلى أصدقاء البيت الأبيض إلى جدارين هشين رغم اتساع القدرات العسكرية دون التخلي عن رهان الحماية الأمريكية.
1: طالبت وزارة النقل والأشغال العامة في وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء، طالبت العدو السعودي بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية.
4: الثامن من أغسطس 2016 يوم أعلن فيه العدو السعودي فرض حظر كامل وإغلاق تام بمطار صنعاء الدولي. وفي هذا اليوم وزارة النقل وجهات حقوقية وإنسانية نظموا وقفة تنديد واستنكار لاستمرار هذا الحصار لعشر سنوات، ولا يزال محملين النظام السعودي كامل المسؤولية عن كل تداعيات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب اليمني.
5: الإحصائية تشير أنه 24 مليون مسافر حرموا من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، نصف مليون رحلة كان من المقرر أن تنفذ من مطار صنعاء الدولي ولم تنفذ.
6: لقد حرم أكثر من 200,000 مريض من حقهم الأساسي في السفر للعلاج، وطالت المعاناة أكثر من 1.5 مليون حالة مرضية. تشير الإحصائيات الموثقة على وفاة أكثر من 80,000 مريض خلال 4.5 سنوات فقط.
7: هذا الحصار طوال 10 سنوات متتالية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفقا لنصوص القانون الدولي الإنساني.
4: وزارة النقل والأشغال العامة طالبت بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، مؤكدة على أحقية اليمن في انتزاع السيادة وإدارة حركة الملاحة الجوية كيف وأن يشاء في خدمة وطنه وشعبه.
8: اليوم نطالب بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية وكفية السعودية نهائيا عن التدخل في إدارة حركة الملاحة الجوية والالتزام بمسؤولياتها القانونية ووفق لوقف نهج الحصار الجائر.
9: إن صنعاء تحمل في إحدى يديها قصر السيدون وفي الأخرى بندقيتها التي إن لم تجنح الرياض لدعوات السلام من منطلق الحرص على استتباب الأمن الجميع فإنها ستعمل على انتزاعه بقوة الإرادة المتشحة بالسلاح الذي يصنع السلام.
4: هدف العدو السعودي من خلال استهداف مطار صنعاء الدولي وفرض الحظر عليه إلى الفتك بأبناء الشعب اليمني وقتلهم بطريقة غير مباشرة. تشير الإحصاءات الرسمية خلال 10 سنوات إلى أن ما يزيد عن 1.5 مليون مريض.

0: الحديدة منذ قرابة 12 عاما ما خلف تداعيات يرصدها التقرير الرابع ضمن سلسلة تقارير حول مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديدة.
1: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
2: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد.
3: في حصار حقيقي على اليمن.
4: استهداف ميناء الحديدة.
5: يجب تعطيل هذا الميناء.
6: ميناء الحديدة.
7: ميناء الحديدة.
8: ميناء. ميناء. ميناء. ميناء. ميناء.
9: فرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على السلع التي تصل إلى ميناء الحديدة على قلتها، ومنع وصول أكثر من 490 صنفا، وتجاوزت القيود الإجراءات التي تهدف إلى زيادة أسعار تلك السلع لضرب سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية لغالبية السكان في الجمهورية اليمنية، إلى منع أبسط ضروريات الحياة المتمثلة في الدواء ومواد الغذاء وأساسيات الحياة، في مسعى إجرامي يراكم تبعات الحصار ويضاعف معاناة اليمنيين.
10: فيما يخص السلع الممنوعة، جميع السيارات ممنوع دخولها، قطع الغيار ممنوعة، الحاويات المبردة خصوصا الأدوية ممنوع دخولها، وهذا بتسبب لنا أزمة إنسانية كبيرة جدا، والكل يعلم ما هي المعاناة خصوصا مرضى السكر ومرضى السرطان وما إلى ذلك، الأخصائيين في وزارة الصحة يعلمون. فلا يوجد نهائيا المعدات الثقيلة، كذلك المبيدات والسبيدة الزراعية، أشياء كثيرة لا يمكن ذكرها في، لأنه نزلت قبل فترة قائمة بما يعادل 490 صنف يمنع دخولها حتى ألواح الطاقة الشمسية.
11: منع العدو السعودي وصول أكثر من 490 صنفا إلى موانئ الحديدة، ولم يستقبل ميناء الحديدة طوال فترات العدوان والحصار المستمرة منذ أكثر من 12 عاما غير الدقيق وفول الصويا والمشتقات النفطية بعد تأخر سفنها عن الوصول لأشهر، والسكر والأرز، وبقيت كثير من المواد والسلع محظورة من الوصول إلى ميناء الحديدة، وأبرزها الأدوية، الأغذية ومدخلاتها، الأسمدة، الأسمنت، قطع الغيار، السيارات، مواد البناء وغيرها.
12: السلع التي تصل إلى ميناء الحديدة كانت قبل العدوان تدخل جميع السلع والبضائع المعروفة لدى الجميع والمسموحة لدى العالم بأكمله، ما عدا اللي هي ممنوعات لدى المجتمع الدولي بشكل عام ولدى المجتمع اليمني بشكل خاص. جميع السفن كان مسموح لها، إلا أنه بعد العدوان مباشرة تعمد لأنه يحارب الشعب اليمني في غذاء. هو سمح في الفترات الأخيرة في قضية القمح، قضية سفن الذرة والصويا وبعض المشتقات النفطية، إلا أنه تعمد في الإجراءات، في تطويل الإجراءات من أجل احتساب الغرامات، من أجل زيادة الكلفة على المواطن.
9: وحتى مع وصول هذه السلع البسيطة إلى ميناء الحديدة بعد إجراءات معقدة تسببت في إتلاف معظمها، فإن العدو السعودي يهدف من خلال أدوات الحصار المركبة ومنع وصول الغذاء والدواء وتجاوز القوانين التي تحفظ حرية الإبحار إلى الموانئ بحربه الممنهجة على ميناء الحديدة، من خلال منع وصول السلع وفرض إجراءات معقدة على السلع المحدودة، تسبب في مأساة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ بآثارها في انتشار الأمراض وانعدام الأدوية ونقص في الغذاء وفقد القوة الشرائية وانتشار البطالة وانعدام الأعمال بعد فقد ميناء الحديدة 70% من قدرته التشغيلية، ومنع وصول أبرز السلع التي كان يستقبلها قبل العدوان والحصار السعودي. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
0: 12 عاما من العدوان والحصار لم تخلف دمارا فحسب، بل صنعت فاتورة اقتصادية ثقيلة دفع اليمنيون ثمنها من مرتباتهم وأعمالهم وثرواتهم ومستقبلهم. وزارة المالية تكشف بالأرقام جانبا من هذه الفاتورة، نستعرضها مع الزميل صدام القدمية.
3: شكرا بندر. حصيلة ثقيلة كانت لتداعيات الحصار والعدوان السعودي طيلة 12 عاما. مرحبا بكم. 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل 18 مليار و700 مليون دولار، هي قيمة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة حتى نهاية العام 2025 جراء استمرار العدوان والحصار السعودي ونهب الثروات السيادية. هذه المرتبات كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس لنحو مليون أسرة، فيما انعكس توقفها بصورة مباشرة على معيشة نحو 7 ملايين نسمة. في سوق العمل تكشف أرقام وزارة المالية عن خسارة 1,200,000 فرصة عمل بصورة مباشرة و3 ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة خلال 12 عاما، بما يعني حرمان ملايين اليمنيين من مصادر دخل كان يمكن أن يستفيد منها نحو 25 مليون نسمة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%، فيما بلغ الناتج أو بلغ التضخم نحو 30%، وارتفع معدل الفقر إلى 85% لتصبح النسبة ذاتها من الأسر اليمنية تحت خط الفقر. أما عجلة التنمية فقد تعطل دورانها أمام الحصار والعدوان السعودي، إذ تعذر تنفيذ نحو 40,000 مشروع تنموي وخدمي وبنية تحتية بتكلفة تقديرية بلغت 4 تريليونات ريال، ومن بين هذه المشاريع 10,000 مدرسة و7,000 مستشفى ومركز صحي، أيضا كان يمكن أن توفر خدمات أساسية لنحو 40 مليون نسمة في مختلف المحافظات. وتكشف المالية العامة للدولة كذلك عن فقدان نحو 2,400,000 فرصة عمل مؤقتة نتيجة تعثر هذه المشاريع بمتوسط 200,000 فرصة عمل سنويا، إلى جانب مديونية حكومية للمشاريع المتعثرة بلغت 200 مليار ريال. وفي الموانئ بلغت كلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وعدن والمكلا وغرامة التأخير نحو 30 مليار دولار خلال 12 عاما، وهي كلفة انعكست مباشرة على أسعار الغذاء والمواد الخام والسلع المستوردة. الرقم الأثقل في فاتورة النهب للموارد اليمنية يتمثل في عائدات النفط، فوفق وزارة المالية بلغت العائدات المفقودة من النفط الخام نحو 130 مليار دولار، وهي عائدات كان يمكن بحسب الوزارة أن تنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا في العالم من دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. وتقول الوزارة إن استمرار الحصار ونهب الثروات السيادية يحرم اليمن من نحو 4 ملايين فرصة عمل كانت قادرة على توفير مصدر دخل مستدام لأربعة ملايين أسرة خلال عام واحد. وبحسب التقديرات الرسمية فإن رفع الحصار وإعادة الثروات السيادية ووقف التدخلات الأجنبية يمكن أن يخفض معدل الفقر من 85% إلى نحو 30% خلال عام واحد 12 عاما من بفاتورة اقتصادية وإنسانية. تشير وزارة المالية إلى أنها لا تمثل جزء من أو سوى جزء من خسائر اليمن، فيما تؤكد احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في المطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر. إليك بندر.
0: إذن شكرا الزميل صدام القدمي. وقفت السلطة المحلية لمحافظة شبوة وشخصيات الاجتماعية على آخر المستجدات، وأعلنت في اجتماعها الموسع تأييدها لخيارات السيد القائد وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. لقاء السلطة المحلية في شبوة أكد جاهزية أبناء المحافظات الجنوبية لمواجهة تصعيد العدو، ودعا المغرر بهم من أبناء المحافظة للحذر من الانخراط في تحشيدات العدو السعودي ومغادرة معسكراته في الأراضي اليمنية المحتلة.
5: محافظة، ولهذا نحن على ثقة بأننا سوف نحقق انتصار إن شاء الله. كما قلنا أنه نتيجة أننا نحن نعتبر أنفسنا ونحن واثقين من ذلك أننا نخوض حرب عادلة وليس حرب عدائية. حرب عادلة من جانبنا دفاعا عن بلادنا وعن وطننا وعن كرامتنا، وعن أيضا نعتبر القضية الفلسطينية في طليعة المهام التي توليها قيادتنا الثورية والسياسية أهمية كبيرة.
6: ونؤكد مجددا كما كنا نؤكد سابقا بأن أبناء محافظة شبوة سيكونون في مقدمة الصفوف لتحرير المحافظات المحتلة من الغزو والاحتلال، ونؤكد على الاستعداد التام والجهوزية التامة ورهن إشارة القائد يحفظه الله.
7: الشعب اليمني هو يطالب برفع الحصار ورفع الوصاية السعودية على هذا البلاد، وعلى يعني أن يعيشوا بحرية وكرامة واستقلال وإلى آخره. كذلك الانسحاب يعني الوجود الأجنبي داخل البلاد.
8: كما أن أبناء شبوة سوف يكون لهم موقف بإذن الله تعالى في الأيام القادمة بما يقوم به العدو من تصعيد وتحشيد في حال شبوة أو المحافظات الأخرى، وسوف بإذن الله تعالى أن يكون النصر حليف المؤمنين بإذن الله تعالى.
13: وندعو القوى المسلحة بالضرب بيد من حديد حتى رفع الحصار الكامل عن الشعب اليمني، وحتى يستلم الشعب اليمني حقوقه غير منقوصة. وأيضا نوجه دعوة للمغرر بهم من أبناء محافظة شبوة ومن أبناء المحافظة الجنوبية بشكل عام بأن يحذروا أن يزج بهم العدو في هذه المحارق.
0: من تحالف إلى آخر، يواصل النظام السعودي هواية توسيع مظلاته العسكرية موزعا كلفة المواجهة والخسائر على الحلفاء، فيما تتكشف تباعا تناقضات المصالح وارتفاع الفاتورة.
14: منذ خمسينيات القرن الماضي وضع النظام السعودي نفسه داخل ترتيبات دفاعية تتجاوز حدوده، من القيادة المصرية السورية السعودية عام 1955 إلى منظومات الخليج ثم المظلة الأمنية الأمريكية التي ترسخت بعد حرب الخليج، وصولا إلى تحالفات قادها النظام بنفسه في العقود الأخيرة. هذا المسار الذي يقدمه النظام السعودي دفاعا جماعيا ينظر إليه في المقابل كأداة لإدارة المنطقة عبر كتل متحركة تتقاطع في محطات عديدة مع الأولويات الأمريكية والصهيونية. تجلى ذلك في العدوان على اليمن في مارس 2015 حين كادت السعودية تحالفا من دول عدة، فيما قدمت واشنطن دعما استخباريا ولوجستيا معلنا للحرب. كثرة الأعلام لا تعني بالضرورة وحدة المصالح، فباكستان رفض برلمانها المشاركة العسكرية في العدوان على اليمن، فيما تحولت الشراكة السعودية الإماراتية داخل التحالف نفسه بعد سنوات إلى تنافس محموم وعلني على من يسيطر أكثر. أما الكلفة فكانت مباشرة، النظام السعودي أقر بزيادة إنفاقه العسكري والأمني بنحو 20 مليار ريال عام 2015 بسبب ما سمي حينها بعاصفة الحزم، فيما خصص موازنة 2026 نحو 240 مليار ريال للقطاع العسكري في وقت يتوقع فيه عجزا بنحو 165 مليار ريال، ما يكشف حجم العبء الذي يتحمله النظام السعودي. وهكذا تبدو التحالفات بالنسبة إلى الرياض وسيلة لتوسيع الغطاء السياسي والعسكري وتوزيع أعباء المواجهة، بحيث لا تتحمل وحدها كلفة الحرب أو تبعات الإخفاق، وإن كانت في الواقع تدفع أكثر وتوزع رشوتها في شتى أنحاء العالم.
15: إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية لتشكل أغلبية العالم الإسلامي.
14: حرص النظام السعودي على أن يكون في موقع القائد لهذه التحالفات يضطره تاريخيا للهروب من تحالف إلى آخر، من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة ما يسمى الإرهاب إلى تحالف بحري آخر إلى الصيغ الدفاعية الأحدث مع باكستان وتركيا. يتكرر النموذج ذاته، السعودية في موقع القيادة والتمويل وشركاء متفاوتون في الالتزام ومصالح لا تتطابق دائما، وسرعان ما تنقلب كثرة التحالفات وتعددها من صورة للقوة والردع المدعى إلى بيئة للتناقض وتضارب الأجندات.

0: في جديد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون. مصادر في غزة أفادت باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بينهم 5 أطفال برصاص العدو الإسرائيلي في القطاع منذ صباح اليوم. استشهد مواطن بنيران العدو شرق مدينة دير البلح، وأصيب 4 نازحين بينهم 3 بجروح بالغة نتيجة إطلاق دبابات العدو نيرانها في محيط منطقة الإقليمي في مواصي خان يونس. كما أصيب طفلان وفتاة بنيران العدو في خان يونس وحي التفاح، وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1257 شهيدا و4131 جريحا، بالإضافة إلى 806 حالات انتشال لجثامين الشهداء، ليصل العدد التراكمي إلى 73384 شهيدا و174242 جريحا. ويستمر العدو الإسرائيلي في تكريس سياسة تمزيق وتفريق شمل آلاف العائلات في قطاع غزة ومنع تجمعها من جديد. وتشكو آلاف العائلات من تشدد أفراد الأسرة الواحدة بين الشمال والجنوب بفعل الفقد والنزوح المتكرر والاعتقال، وسط تأكيدها العيش تحت ظروف نفسية واجتماعية قاسية جراء غياب المعيل أو فقدان الأبناء والأشقاء. وذكرت بعض الأسر أن العدو الإسرائيلي فرق بين الزوج وزوجته وبين الأم وطفلها، وقطع أوصال العوائل بين محاصر في الداخل ولاجئ في الخارج، لدرجة ينسى معها الغزيون كل آلامهم ويتعلقون بخيط أمل يلم شتاتهم. ولم يترك العدو الإسرائيلي وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية إلا وارتكبها في قطاع غزة، بما في ذلك تمزيق شمل العائلات وتفريق الكثير من الأطفال عن أسرهم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي أغلقت المنفذ الوحيد للوصول إلى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهو المعبر المتبقي أمام حركة الأهالي والسيارات. وذكرت أن الإغلاق يفاقم المعاناة اليومية للسكان ويعرقل وصولهم إلى مقاصدهم، لا سيما المرضى والطلبة والعاملين. وفي سياق متصل، أقدم مغتصبون على تنفيذ اعتداءات طالت القطاع الزراعي في منطقة دير شرف غرب نابلس، وشملت الاعتداءات إتلاف ممتلكات زراعية وتدمير خزانات مياه. وفي النصف الأول من هذا العام نفذ المغتصبون 3488 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا ورعويا بصورة كلية أو جزئية، وأسفرت عن إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية. ويواصل العدو الإسرائيلي استخدام سلاح التعطيش وسيلة لتركيع الشعب الفلسطيني، حيث تواجه 12 قرية غربي نابلس كارثة إنسانية متفاقمة جراء قطع المياه عنها.
1: على هذه الأرض الخصبة ومن فوق آبارهم المنهوبة، يقف الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عاجزين عن توفير شربة ماء من بئر بيت إيبا في نابلس. منازل بلا ماء، ومرضى وكبار سن وأطفال يدفعون الثمن. يحرم العدو الإجرامي آلاف المواطنين من شريان الحياة في ظل موجة حر قاسية وأوضاع اقتصادية خانقة ارتفعت معها حتى أسعار المياه. يمتد هذا الإجرام الصهيوني الممنهج من بيت إيبا إلى 12 قرية مجاورة لها في نابلس، وتتفاقم المأساة أكثر مع سيطرة العدو على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية، وهدم 49 بئرا منذ مطلع العام في الضفة، وتخفيض الضخ لصالح المغتصبات بناء على رغبات قطعان اليهود. ويستخدم العدو الإسرائيلي التعطيش كسلاح وعقاب جماعي في منظومة اقتلاع شاملة تستهدف صمود الفلسطيني على أرضه. ووسط الخذلان العربي والإسلامي يعجب الفلسطيني أن بات محروما من ماء بلده. ما يجري في نابلس جزء من عدوان شامل ومستمر، عدوان يسرق الأرض والماء ويهجر العائلات ويستهدف الوجود الفلسطينية بالقتل والتعطيش. أمام هذا التغول الصهيوني وسرقة الأرض بمائها وهوائها، يتأكد للفلسطيني سراب الرهان على أي اتفاقيات مع العدو، وأن الحق في الماء والأرض لن يسترد إلا بالصمود الثابت وبحق المقاومة المشروعة الشاملة حتى دحر العدو وتطهير كل شبر من أرض فلسطين.
0: أكد نادر أنسير الفلسطيني أن إعلان المجرم إتمار بن غفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون العدو لم يكن إجراء مفاجئا، بل يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس عزل الأسرى بشكل كامل. وقال النادي في بيان له إن استمرار منع زيارات العائلات يندرج ضمن منظومة أوسع من الإجراءات التي تستهدف الأسرى، مشيرا إلى أن عزلهم عن العالم الخارجي يفاقم ظروف احتجازهم ويمنح إدارة السجون مساحة أكبر لمواصلة جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء. وشدد نادي الأسير على أن حرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم والجهات الدولية المختصة يمثل جزءا من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسرى وتقويض أي أدوات للرقابة والحماية. يتزايد نزيف الأدمغة في كيان العدو الإسرائيلي نتيجة الهجرة المعاكسة التي تطال الكفاءات العلمية التي باتت تبحث عن فرص اقتصادية أفضل بسبب تدهور الوضع الأمني للصهاينة وآثار الحرب الواسعة على اقتصادهم.
2: تعمد كيان العدو التعمية عن المعطيات المتعلقة بتكاليف الحرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. المعلومات المتداولة في أوساط العدو تظهر اتساع ظاهرة هجرة الأدمغة بفعل استمرار حالة تراجع بيئة العمل والاستثمار وعدم الاستقرار والاستنزاف في غير مجال.
3: תראי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל במקרה אני הכנתי למפלגת ישר את
4: התוכנית. כן, אני יודעת.
5: في الواقع منذ عام 2023 نشهد ميزان هجرة سلبي وهذا خطر قومي. الاتجاه خطير ومقلق ولا يمكن تجاهله، لأن الأمر يتعلق بإسرائيليين متفوقين، وفي كل العالم هناك برامج حكومية تتنافس على هذه المواهب.
6: نحن بدفيتيت بين 23 ل24 لمئة ل560 رفئين إسرائيليين شعزبوا את ישראל וישראלים בגוד.
7: מה שאורית אומרת, רופאים.
8: إذا غادرت أنا أو غادرت أنت فإن الدولة لن تنهار، ولكن إذا غادر الأطباء والعاملون في مجال التكنولوجيا والمهندسون والعلماء والعاملون في مجال التعليم فإن هذه الدولة ستنهار.
9: هناك ظاهرة هجرة الأدمغة مقلقة وتوجد لها تفسيرات كثيرة، وهي ليست سياسية فقط بل اقتصادية أيضا ومتعلقة بغلاء المعيشة، وهي أحد الأهداف المركزية التي يجب أن تقف أمام الحكومة القادمة.
2: خبراء اقتصاديون صهاينة أكدوا أن هجرة الأدمغة تترك آثارا مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد العدو، تمتد إلى تكبيد الميزانية خسائر كبيرة بسبب فقدانها لإحدى موارد المداخيل الضريبية المهمة، بالإضافة إلى ما تتركه من آثار على عملية التخطيط والإدارة.
10: الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ترسمه سلطة الضرائب عن المهاجرين للخارج مقلق للغاية، مما يتسبب في خسران ضريبي كبير جدا جراء هجرتهم، حيث أن معظم المهاجرين إلى الخارج في السنوات الأخيرة هم من أبناء العشر الأعلى دخلا من دافعي الضرائب.
2: ومنذ عملية طوفان الأقصى تتآكل القدرات البشرية في كيان العدو مع تفاقم حالة هجرة العقول، وحيال ذلك يقول خبراء ومحللون إن هذا التحول ليس عابرا ويمثل نزيفا استراتيجيا قد يترك أثرا طويل المدى على منظومة العدو في التكنولوجيا والاقتصاد.
0: في لبنان شهدت بلدات عدة في الجنوب تصعيدا للاعتداءات الصهيونية شملت توغل قوات وآليات عسكرية في الزوطر الغربية ورفع ساتر ترابي جديد قرب ساحة البلدة بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات. في التفاصيل أفاد أهالي الزوطرة الغربية بأن قوة صهيونية تؤازرها عدة ملالات وجرافة كبيرة توغلت إلى وسط البلدة حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة. وفي بلدة المنصور تواصل القصف المدفعي الصهيوني لمحيط البلدة ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. وفي تطور ميداني آخر توغلت قوات صهيونية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وطاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر الرمان وتلة الدبش المشرفة على مدينة نبطية. أكد النائب في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وهو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن ما يجري في الجنوب اللبناني يشكل تحديا أمام أصحاب القرار مشددا على رفض حركة أمل تحويل العدو الإسرائيلي أو الاحتلال إلى أمر واقع.
4: إننا لن نتخلى عن ثوابتنا، لن نتراجع عن حقنا، لن نقبل أن يصبح الاحتلال أمرا واقعا أو أن تتحول القرى المحتلة فيما يسمى الخط الأصفر إلى مناطق منسية تسقط فيها إرادة الناس في الإصرار على العودة إليها. الخيام وغيرها من القرى ستبقى منارات وعنوان جهادنا ونضالنا حتى تحريرها الأكيد وعودة أهاليها جميعا إلى بلداتهم وترابهم. هي عنوان نضالنا السياسي حتى هذا التحرير. القرية أو البلدة ليست تجمع سكان، هي حكاية شعب رفض الهزيمة وسيرفض هذه الهزيمة وهذا الأمر الواقع. المسؤولية تفرض علينا عدم الوقوع في فخ العدو وطرحه لإجراء مناطق تجريبية وامتحان لجيشنا الوطني الذي يقوم بدوره والذي يجب أن يقوم بدوره كاملا على مساحة الوطن كل الوطن. المطلوب واحد بالنسبة إلينا، انسحاب شامل وكامل للعدو من الجنوب وانتشار الجيش وتحمله المسؤولية في تلك المنطقة

0: أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولاية أن التطورات الأخيرة جرت بفضل صمود القوات المسلحة ومقاومة الشعب الإيراني وشجاعة محور المقاومة. وقال ولايتي في تصريحات إعلامية عززت هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هذا الاعتقاد بأن القوات الأجنبية التي هي العامل الرئيس لعدم الأمن يجب أن تغادر المنطقة. وأضاف تستطيع دول المنطقة من خلال التعاون المتزايد تأمين الأمن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروط بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية.
1: إعادة فتح مضيق هرمز تتم وفق آلية خاصة بها ولا علاقة لها إطلاقا بالمفاوضات بين إيران وعمان. إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالشروط التي تقرر الجمهورية الإسلامية، وهذا بدوره مرهون بمدى قبول الولايات المتحدة للشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: ويلوح في الأفق تفاهم إيراني عماني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، لكن إبرام هذا الاتفاق لا يعني فتح المضيق، باعتبار أن إغلاقه مرتبط بمعادلة أوسع من حركة الملاحة ومسارات العبور.
2: الإطار العام للاتفاق الإيراني العماني بات واضحا، إحداثيات جغرافية لتحديد مسارات العبور من مضيق هرمز، بما يصون سيادة الدولتين المتشاطئتين إيران وعمان. لكن الاتفاق بين طهران ومسقط لن يكون كفيلا بفتح أبواب هرمز أمام الملاحة، فالصورة أكثر تعقيدا وتشابكا.
3: المحادثات مع سلطنة عمان جارية بشأن الآلية القانونية لإدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات الملاحة، ونحن على وشك الوصول إلى اتفاق، لكن فتح مضيق هرمز مشروط بشروط أخرى، منها دفع تعويضات انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم.
2: تتجه الأنظار إلى ما بعد هرمز، فالقضايا العالقة عديدة والعراقيل كثيرة، ومحاولات التشويش والضغط لن تسني طهران عن مواقفها أو تدفعها إلى الاستسلام تحت وطأة التهديد. فطهران لا تدخل هذا المسار خالية الوفاض، بل في جعبتها أوراق قوة قادرة على إعادة رسم موازين التفاوض.
4: العدو يتصور أن التهديدات ستدفع إيران إلى التراجع، لكن هذا وهم، فسياسة الخطوة مقابل الخطوة كانت نهجا ثابتا، وبالتوازي مع المسار الدبلوماسية تمضي طهران بقوة في تكريس قوتها العسكرية واستعدادها لجميع السيناريوهات.
2: فلسفة حاسمة، الاتفاق تحت التهديد، وهرمز يتبدى كمدخل لتعقيدات أعمق تدفع طهران للمضي برؤية دقيقة متسلحة بهوامش مناورة أوسع.
5: عند نقطة واحدة تتقاطع الرسائل الإيرانية، الاتفاق العماني الإيراني هو محطة على طريق شاق، وهرمز ليس سوى البداية لمعركة الاتفاق الأصعب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشار المجرم ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى أن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها ترامب. وقالت الشبكة إن اجتماعات كين في الآونة الأخيرة هدفها توضيح حدود ومخاطر الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة، مضيفة أنه يرى وكبار مسؤول إدارة ترامب سرا أن إجبار إيران على قبول شروط ترامب عبر الضربات الجوية أمر غير مرجح. وتتداعى أزمة نفاذ مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية متربعة في أعلى لائحة التحديات التي تحاصر الإدارة الأمريكية وتهدد مستقبل بقاء ترامب في السلطة، والأهم أنها تكشف عن ثغرات غير مسبوقة في موقع أمريكا كقوة عالمية.
6: مصيبة أمريكا هذه المرة في دفاعاتها الجوية، وهي أزمة تطال كل حلفائها الذين يحملون عنها أعباء حروبها ومغامراتها الدولية. في أحدث عروض أزمة الصواريخ الدفاعية، يتناول تقرير مركز الدراسات الدولية نزيف الدفاعات الجوية السعودية التي استهلكت نحو 2400 صاروخ خلال 38 يوما فقط، ما يعادل 86% من إجمالي مخزون المملكة. يواصل تقرير مركز الدراسات الدولية توضيح حجم النقص في المخازن الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية بالأرقام: 65% من صواريخ باتريوت استنفذت، ليهبط المخزون من 2330 صاروخا إلى بضع مئات بحلول نهاية يوليو الماضي. الآن بات مفهوماً أكثر لما سحبت واشنطن منظومات دفاعاتها من شبه الجزيرة الكورية بداية حربها مع إيران في شهر مارس. الواضح أكثر أن ترسانة ترامب الحربية تختلف عن بروباغنداه الإعلامية. الجولة الأولى من الحرب على إيران كشفت حقائق صادمة، تقول الصحافة الأمريكية إن ترامب بنفسه صدم من حجم النقص، وتنقل أنه وبخ وزير حربه هيكسيث بعد أن اكتشف تضليله، وقد وجهت إدارته بفتح تحقيق لملاحقة مسربي خبر المخازن بتهم الخيانة. الشركات الأمريكية التي تقتات على الحروب تدرك أن إعادة بناء الترسانة مستحيلة في لحظة سباق تسلح عالمي، حيث تكلفة البطارية الواحدة تتجاوز المليار دولار، بينما يكلف الصاروخ الاعتراضي الواحد نحو 5 ملايين دولار ليسقط مسيرة لا تتعدى قيمتها بضعة آلاف. المفارقة تزداد وضوحا بالأرقام، وتزيد فضيحة مع حجم الانكشاف الذي يواجه أدوات أمريكا في المنطقة، فضلا عن فرص إيران في تثمينها سياسيا على طاولة التفاوض. في الداخل الأمريكي تطعن أزمة الاعتراضيات سردية الرئيس القوي في مقتله. المعسكر الجمهوري بنفسه منقسم على نفسه، والمعارضة الديمقراطية تلقفت الفضيحة كهدية ثمينة لضرب الإدارة في الانتخابات النصفية القادمة، وسط تصويب مستمر على سوء التخطيط الاستراتيجي الطائش.
0: أفادت شبكة MS Now نقلا عن مصدرين مطلعين بوقوع مواجهة حادة وغاضبة بين عائلات عسكريين أمريكيين والقائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، احتجاجا على الظروف الصعبة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضحت المصادر أن أبرز مخاوف العائلات تتعلق بالحالة النفسية للبحارة الأمريكيين ونقص الإمدادات والمواد الغذائية وتلوث المياه، مشيرة إلى أن أفرادها طلبوا قادة البحرية بمعلومات عن موعد عودة أبنائهم وأزواجهم إلى الوطن، لكن هذا السؤال لا يزال من دون إجابة حتى الآن في ظل ما يوصف باستمرار المهمة القتالية ضد إيران من دون موعد واضح لعودة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتهاء ما وصفها بمهمة التحالف الدولي في العراق سيفتح مجالا أوسع أمام بغداد لتركيز جهودها على البناء والتنمية وتعزيز النمو. وأقال الزيدي إن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب ما تسمى قوات التحالف من العراق، وأشار إلى حرصه على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها حد تعبيره. من جهته أكد ماكرون للزيدي دعم فرنسا لجهود العراق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة دعم بغداد في مكافحة ما يسمى الإرهاب. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net/YE. السلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الحقيقة تجلت ما بقي للمحايد.
1: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا.

بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع تواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ الله خذ الله خذ الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا

نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-0؟
2: ايوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-0، أصالة وتواصل.
8: روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
9: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
10: والله يا سيدي
9: إن أجسادنا شعرت،
11: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
9: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
12: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
13: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
9: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
14: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
15: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
8: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لن تكونوا أحرارا، لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
16: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
17: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
18: يا ابن رسول الله،
19: والله نحن معك ونفوض لك تفويض كامل.
20: يا سيد حتى الموت،
5: احنا جنودك، اضرب بنا ان ما شئت.
19: ابشر بعزك، تحت امرك في سبيل الله.
5: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
20: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
21: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من ربا،
22: ولعب العبودية يقول ثواقد الأرض.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي. والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا. شعبنا العزيز يمن الإيمان،
1: خليك محضر خير.
2: يا جنة دحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
3: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين، للمل ساكتين، ما هو
2: قدي أقوى مسيرة بتخرج جبال العالم الشعب اليمني، مسيرة مليونية.
4: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب مسمع.
5: أوه يعني إذا الحين رفع العطف لا يأخذ به. لا يأخذ به، أنتم في عالم وأنا في عالم، زيارة تنكسر من الحفرة دي في صنعاء ما استجف به.
1: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
6: قال
7: وش قال
6: يا مرتزق؟ كم قد نصحناك مرات؟
7: أها
6: يا مرتزق كم قد نصحناك مرات؟ درب العمالة يندفن من مشابه، قلنا لك إن المملكة والإمارات منكم تبى تشبع بطون
7: الذيابة،
6: واليوم لا تبكوا على كل ما فات، اليوم لا تبكوا على كل ما فات، صنعاء أقامت فيها حتى الحرابة، ولا تطلب الرحمة على كل ما فات، لا تطلب الرحمة على كل ما فات، كل نصيبه بايصل عند
7: بابه،
6: كل نصيبه بايصل عند
7: بابه.
6: فرعون دعواته لرب السماوات ودعواتكم ذا اليوم فيها تشابه، ثنتينها من دون فرض احتمالات، لا هي بمقضيه ولا مستجابه، لا هي بمقضيه ولا مستجابه. تحية الشاعر باسم مساوى
7: صح ربي لزانه.

0: لجن ما ودنا نضرب مشاكلكم ولكن انتم حضنتم من وقف ضدنا وهو على العدوان راكن وجدكم ما استقضى بهجتنا الا لتامين الاماكن لذلك استسلموا للجن ذي عندنا واخلوا لهم كل المساكن واضح
1: واضح
0: صح للجن ما ودنا نضرب مشاكلكم ولكن انتم حضنتم من وقف ضدنا وهو على العدوان راكن وجدكم ما استقضى بهجتنا الا لتامين الاماكن لذلك استسلموا للجن ذي عندنا واخلوا لهم كل المساكن واضح
2: واضح يا ابو رواسي
1: واضح يا ابو رواسي
2: صح ربي
1: لسانك وعافاك ربي حياكم الله مستمعينا الكريم جمهوري اذاعه افاق صوت الوعي والبصيره 98.7 98.5 في البرنامج الاسبوعي خليك محضر خير يا مرتزق قبل ما ندق راسك وخليك محضر خير يا استاذ محمد والليله ليله الجن في صحن الجن ضرب الجن والعفاريت
2: مش لهم يخلون محضر خير والسعودي وحتى الامم المتحده
1: لا
2: مجلس الامن للاهل يوم بيان
1: ما هو
2: كلهم يخلوهم محضر خير والا
1: بس بس
2: على الكل عيد غلق
1: من هو
2: مجلس الخوف
1: الامن
2: ايوه مجلس الامن
1: ما قفت احسنت ما هو ما به
2: احنا بان بسر نفهم من خلال رد وزاره الخارجيه
1: ما هو البيان حقه
2: رحب وبعدين احنا
1: قصة اليوم انا ما قد فتحت ال
2: رحب
1: تم حياكم الله جمهور اذاعه افاق صوت الوعي البصيره في هذا البرنامج الاسبوعي خليكم احضر خير يصحبكم في هذا البرنامج اعدادا وتقديما محمد حسن النعمي وزكريا الشرعي ومن الاخراج محمد عبده الجابري حياكم الله وارحبوا

0: أرسل
1: القات بقى تعرف وإيش آخر الأخبار يا مبحشم. ما بحشم طلع ده هو الغص. أنت قصة أنت مبحشم.
0: أنا ذي
1: دري رقم.
0: قول لا يوضح اسمه.
1: تمام. ها حياكم الله. كل من جسر عمل فعل بيان.
0: شكله مش مولعي.
1: ما أشتري يمكن ما هو شو ها. مشو باين هذا مالك مشو باين القاس الحين
0: صح كله مش باين
1: ما قالوا باسم مركز
0: بها وزارة الخارجية ردت على
1: ما هو باين حق
0: مجلس الأمن ومارضي الله حتى النت الحين مدري مالك
1: والله أني أفتح الذي هنا الذي عندي والله أني قلت لك أني مشغول يعني ما قدرت أفتح النت اليوم ما نشتري ما بمن أحداث وأخبار وعلى
0: ليش ضروري يا زكريا
1: صح ما قالوا عين
0: خليك محضر خير وبسر الأخبار وبسر كذا مالك
1: لا إن شاء الله قصي لك تكون بالواجب أنا لا قصي يعني من ناحية بيجي واحد مشغول في العمل وأيضا من ناحية واحد بعد من النت من الشغل هو الهدار ولا بيج ها يعني مثلا بنجي يفتح النت ومن هنا لا هنا من خبر لأخبار بعدها بيضيع وقتنا بنصير نشتغل فهمت
0: ضياء الزميل أعتقد زكريا وإعادة من عنده يعني تحت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء مجلس الأمن هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها وفي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه كل المقال هذا هو مجلس الأمن نفسه اللي حصلت أمامه أكبر إبادة جماعية وما رفرمشه أحكي لكم شيء بالمناسبة عن مجلس الأمن المجرم والأمم القاتلة بحرب الطوفان قطعوا إمدادات الدعم الإنساني لليمن بشكل تام في مناطق حكومة صنعاء طوفان الأقصى مع أن تقاريرهم أثبتت أن قرابة 10 مليون بيعانوا من الجوع الحقيقي حتى لو كانت الإحصائية ممكن أقل من الواقع العشر سنوات أتت حاصرت وقاتلت شعب وحصلت حرب إنسانية من الدرجة الأولى خلال هذه الحرب أنت جبت طحين فاسد ومواد غذائية غير قابلة للأكل الآدمي هذا بخاطب الأمم المتحدة لأمن مجلس الأمن لكنها بطريقة ما سدت ولو جزء من هذه الكارثة وبالأخير تحرم شعب كامل من هذا الفتات فقط لموقفه مع مظلوم مستضعف يعني كان بيعطي الناس فتات ومزمم وفاسد وفوق ذلك منعه قال عارفين أن أبشع ما حدث بالتاريخ من حيث النكث بالإنسانية هو في حرب البوسنة في هذه الحرب جردت الأمم المنفلتة المواطنين من السلاح جردتهم من السلاح وتوعدتهم بالأمان وجمعتهم كلهم في منطقة واحدة ثم قطعت عنهم الملح حتى ضعفت أجسامهم ثم منحت للصرب ومن ورائهم أمريكا المنطقة تماما فقتلوا جميع من فيها بحيث ما بقي شاهد واحد يحكي المجزرة هذا هو مجلسهم وأممهم اللي بيلوم اليمني البسيط ليش خرج يأخذ حقوقه ما تردش الحقوق أو ما تردش الحقوق إلا بالسلاح ورب محمد
1: يعني الذي فهمت من أردت هذا على بيان الأمم المتحدة يعني أو مجلس الأمن عفوا بيان حق مجلس الأمن الذي عرفتها الآن ولا ما قد سمعته أنه بيدين ويستنكر الضربات الذي ضربناها مثلا سواء كانت على صحن الجن للجن والعفاريت الذي هناك أو في المعسكرات المحادة لمحافظة حضرموت اللي كانت في مرمحات قبل يومين وثلاثة أيام وأيضا الضربات هذه بنضربها للسعودية المطارات السعودية يعني بيدين الضربات حقنا حق الجمهور اليمنية للمرتزقة بيدين هذا أقول هكذا البيان حقه ولا إيش عارف عن البيان ما بلا هذا الخبر حق الأمم المتحدة أو في مجلس الخوف هذا كما بيقولوا كما بيسموا قلتكم الله حول المرتزقة أول حاجة إحنا ما ضربناهم لا بعد ما أول حاجة فعلها السيد عفى عنهم وباب العفو مفتوح إلى اليوم إلى هذه اللحظة والسيد براشيهم هرجعوا بلادكم هرجعوا لاحضن الوطن يا جو المعفي عنكم ونأكلكم وتشربوا ما بنشرب، نأكل ما بتأكلوا ما بنأكل، البيت واحد واليمن حق الجميع والحضن واحد، تعالوا بردوا لكم الارتساك، ما تنفعكم الألف السعودي ولا الألفين ولا الخمسة السعودي، خمسة الألف السعودي جاو
0: يعلم الله
1: يا أبي الله كم، أقسم بالله ما يلقى وسع مع هذا السيد، أقسم بالله العظيم لو هو غيره واحد ها مشو متقي الله ولا واحد نهو لك، أقسم بالله ما ما ما ما أقول لك
0: يا زكريا،
1: المرتزق الذي في في في في طرف الكرة الأرضية لا يحترم ويفعل تغريدات احتراما وتقديرا وإجلالا وإعظاما، لكن داري أن السيد سلام الله عليه رحيم رحيم بالمؤمنين يعني احتالوا قدوم مرتزق نزل عميل كلب يقول لك ارجع مغرر بك، أنت مغرر بك بيضحكوا عليك بالمال هذا في هذا ارجع، لكن ما يعز اللهين كما قالوا ما يعز اللهين،
0: هسمع ما قال مجلس الأمن
1: ما قال أكيد الضربات حق
0: المدبر، المدبر السعودي بدل ما يجعل أطراف متعددة تحلبه كان يكفي واحد من أمريكا وبس، لا عاد يضيعه
1: ما بلا بالضروع خيرا،
0: الباكستاني والتركي ما مش مقصوده كش جو كله حلب،
1: لا
0: والآن مجلس الأمن بيحلب هذا الآن اليوم ما تحدث به مجلس الأمن هو من أجل السعودي، لحظة مجلس الأمن الدولي قال يقول إذا تصاعد التوتر باليمن وندعو إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تأمين السلام، مجلس الأمن الدولي ندين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والسفن التجارية، 12 سنة محاصرين ما قد سمعنا لك قلقلة ولا إدانة كل هذا الطناء، مجلس الأمن ندين هبوط طائرات غير مصرح لها من قبل الحكومة اليمنية بمطاري صنعاء والحديدة في يوليو الماضي،
1: غير مصرحة
0: الله يالحلبة أنها بأقوى قوتها في يوليو،
1: هذا مز الضرع
0: الحلبة بأقوى قوتها بيدين حتى الطائرة الذي نزل، يعني السعودية هكذا أقول له دين هذا زلط يا مجلس الأمن وعملوا هذا القرار، مجلس الأمن هذه الأفعال تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحرية الملاحة وتخاطر بمزيد من التصعيد، هذا هو مجلس الأمن، هيا سمعتوا يا شعبنا اليمني العظيم هذا مجلس الأمن، مجلس الخوف، مجلس الكذب، الآن ها الآن ومن الخارجية خارجية العدو السعودي نرحب ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات ميليشيا الحوثي ونؤكد عزمنا الحفاظ على أمننا وسيادتنا، الخارجية السعودية ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة،
1: الله الله الله الله
0: هيا من هو ابن أمه
1: باقي حاجة باقي
0: من
1: حاجة
0: هو ابن أمه
1: قبل ما يقع ابن أمه
0: يوقف
1: أمان قبل أمه
0: هيا
1: ما يقع ابن أمه باقي حاجة نسي هذا مجلس الأمن ما يدي يدين بشدة استنشاق الشعب اليمني للأكسجين، وهذا يعتبر
0: لما فيه من مخاطر صحية
1: وانتهاك
0: لحقوق
1: الآخرين، بيستنشق الهواء حق الجنوب ذكى بين الحمال الهواء، ليش ليش بيموتوا من الحمال الجنوبيين ليش
0: ويدين هدول الأمطار غزيرة على مناطق في اليمن ومناطق نادي
1: شوارع الجنوب ملان نسوان وأطفال ما عاد بش معاهم كيف التاخل ليش
0: ولا كهرباء
1: ولا حاجة حتى الأكسجين ما عاد بش ليش ما يشفضوا المناطق الجنوب الشمالي الحوثيين شفضوا الأكسجين عشان دين هذا العدوان الغاشم واستنشاقهم وسبب دمرهم الكبيرة
0: لا تخرج بعيد أيوه
1: جاء والله العظيم يا أستاذ محمد مشي أكذب عليك ولا هي مبالغة ها لو قادرين أنهم قطعوا علينا الأكسجين وقطعوا أقول لك وقطعوا وأحلف لك وأجزم
0: الله قطعوا على المستشفيات وعن
1: غير هذا غير هذا
0: بعده.
1: الطائرات أيام العدوان السعودي ما كانت تلوث الهواء ولا ماشي بل كيماويات الدواء الأمراض لنا حتى بعض المزارع نمار ما عاد انبتت ولا شيء الذي كانوا يجوا يرشوا على المزارع واسأل المزارعين في مارب وفي الجوف اسأل المزارعين أنا كوفي تهامة كيف كانوا يجوا يفعلوا بالطائرات ويجوا يرشوا سمومة حتى رأي حين بيذك بعد الفجر ولا شيء وهذا ثاني ويخرب الحصاد ويخرب التربة وتخرب كل حاجة ما حربوا علينا الهواء ولا لا ماشي مبالغة والله العظيم انهم يعني الهواء يشتوي
0: يبصر علينا. متى اصدروا هذا البيان؟ في الذكرى العاشرة لقرار العدو السعودي حصار مطار صنعاء. هذه يعني الذكرى عشر سنوات
1: بدو مناسبة
0: من مناسبة عشر سنوات في 25/2 اليوم يعني هي الذكرى العاشرة 8/8
1: بيحتفلوا ذكرى. ما
0: هذا عندنا جيد. عندنا الحين الذكرى العاشرة اليوم وقعت وقفة لموظفي المطار وأيضا الجانب الصحي في مطار صنعاء إحياء لهذه الذكرى لكي لا ننسى.
1: هاي العمل
0: طيرة لكي لا ننسى الشعب الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي. لكي نذكر الشعب اللي اليوم اللي السعودي بيقول هو المرتزقة ان ما بيش حصار علينا. الموانئ مفتوحة والمطار مفتوح بس الحوثي ماشي الشي على كيفه. يعني افتح المطار على كيف السعودي مفتوح المطار على كيف السعودي مفتوح. لكن ان اليمني يشتي يصير اين ما ساء
1: في حكه في حكه
0: في حكه ما ما ما حاصر
1: يعني
0: محاصر.
1: يعني انت
0: لان احنا بنذكرهم ايضا لكي الشعب اليمني ولذكر العالم ان هذه القرارات لا صدقوا العدو السعودي ممارس للحصار حتى اليوم حتى على مستوى المرتبه حاصر الشعب
1: حتى هذه اللحظه حتى بتباكى انه انه نحن بنضرب وهذا هذا كم جمد.
0: تخيل حتى اليوم من اليوم ان قطعت المرتبات حتى اليوم كم تبلغ عدد المرتبات التي حرم منها الموظف البسيط ومش لا كذلك بس حرم منها الموظف البسيط حتى حركة السوق يعني
1: أيوة. التجارية
0: حتى انعدام سيولة يعني ضررها ما وش على الموظف يعني ضررها حتى على المجتمع باكمل اقتصاديا 18 مليار و700 مليون دولار 18 مليار و700 مليون دولار
1: الله
0: لما 25 8 الأشهر هذه مش بين لما نهاية 25 من 2018 إلى نهاية 25
1: الله من 2018
0: أعتقد 2018 أو 2016 انقطعت عندما انتقل البنك إلى يعني الصلاحيات 18 مليار
1: وذا الحين هم ما بفعل هذا سياسة أيش هذا ها السعودي ما بفعل ضربني وبكاء سبقني واشتكى حاصرونا ضربونا منعوا عنا الخدمات البسيطة ما نقول الخدمات مش الأساس البسيطة ها ويصير يبكي ويدر حليبه ويمدد معدنا قايل للغربي النظر مجلس الأمم المتحدة والجنة ولاها مجلس الأمن ومدري أيش
0: أيوه
1: يا منع هذا الزلط هذا الفلوس هذا الحليب هذا كرامتنا هذا عرضنا هذا ذي افعلوا بيان واحنا لكم انتي لكم يلا لجلمه لجي شوشوا على المجتمع البسيط قولك يا بسروا ها قد خلاص قد حاصرتوا السعوديين قد غلقتوا مطاراتهم قد ضربتوهم ما كفوكم جيتوا صلى المرتزق صلى اخوتنا اليمنيين يمني يضرب يمني رجعت النغمة كان قد اختفت.
0: من قال الله ينجر وراء العدو
1: احنا فارح
0: ليش
1: احنا
0: بيجعل من نفسه مدافع ليش بيصدق الكذب يستاهل اي واحد اليوم بنقول لهم حتى اخواننا في الجنوب بيتحدثوا انهم محاصرين سمعوا كلام وزير النقل لحكومة الجنوب لحكومة الارتزاق عفوا لحكومة الارتزاق الجبواني وبتحدث معه مقابلة بعد أن عزلوا قال إحنا محاصرين حتى الإبرة ما تدخل بعد تفتيش من من, من السعودي
1: الله
0: ولا أي حاجة يدخل إلا برضا السعودي
1: لا عندهم قصة
0: أنا قلت كلمت في هذا الشيء قالوا بحكم يا خبراء إحنا دخل عن بتعتبرونا قال حكومة يا جماعة قال لهم وزارة النقل هي من الوزارات السيادية ما ينفعش ذي الخبر حقكم راضين في الوزارات الباقية لكن الوزارة اللي هي سيادية
1: راضي
0: ما نشتري كيف يعني يعني استشفيت أنا من كلام مش متحدث يعني هكذا لكن أنا استشف من كلام هكذا يعني الوزارة الباقية لكن اللي هي سيادية وين يتحكم فيك السعودية جبواني غير في السيادية قال أي حاجة نشتريها ممنوع إلا برضا السعودي.
1: يعني عند باب
0: محاصرين، يعني الحصار مش علينا اليوم، على اليمن بأكملها شمال وجنوب وشرق وغرب، معناته إحنا عدونا اليوم منه السعودي. وإحنا الآن بنقاتل نرفع الحصار عن من؟ عن اليمن بأكمله.
1: نعم.
0: كل جغرافيا اليمن. الأخوة في المحافظات المحتلة بيعانوا من الفقر، من المجاعة.
1: أعظم من هنا.
0: يا خبراء، لأول مرة ربما في في في تاريخ المناطق التي بيجيها الحرارة إن الناس يخرجوا في الشوارع يناموا بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. ومنطقة وعدن، عدن. عدن المحرر، المحررة
1: والعاصمة،
0: ما بيسموها العاصمة المؤقتة هذا الحين.
1: والاقتصادي وكل شيء لها، البنك فيها على ما بيقول والمعاشات والظروف
0: كل شيء،
1: هذا كل حاجة.
0: وين جاء؟ أنا بنرفع الحصار عن من؟ عن الكل.
1: عن الكل.
0: إذا ليش هذا المرتزق بيجي يقاتل؟
1: الله.
0: الرسالة وجهت لإخواننا في المحافظة الشرقية والجنوبية، لا تجعلوش أنفسكم وقود للعدو السعودي. أي واحد في هذه المرحلة بالذات يقاتل أو يعمل أي عمل هنا أو هناك في الجبهات بنعتبره جندي سعودي، جندي سعودي مقاتل بيدافع عن السعودي. ليش؟ لأن إحنا الآن بنقوم بمعركة فرض الحصار بالحصار على من؟ عليكم أنتم، على المناطق التي تحت إذا افترضنا أنها تحت سيطرتهم
1: مثلاً،
0: تحت سيطرة حكومة الفنادق، هل بنمارس الحصار عليكم؟ ماشي ماشي.
1: عندما بنجي نصيح نقول لهم طيلة السنوات هذا حكومة الفنادق ما بيخرجوا لا بإذن، ما بيدخلوا لا بإذن، معزكم الله ما بيدخلوا حمامات لا بإذن، ما بيجي لهم شيء من هنا ولا شيء ولا يرسلوا لهم
0: باعترافهم.
1: قصدكم نحن بنزبج عليهم ولا انه هو صدق صدق؟
0: هذا الجبان يتكلم، قال والله ما بيتكرم إلا بإذن.
1: وشاهد شاهد من آله هذا وزير النقل هذا بيتحاكى بيقول ما بيوصلنا حق علاج لأحد مرض ولا شيء، ما يدخل عندنا لا بتفتيش، وقد احنا الوزراء وقد احنا الحكومة نفسها.
0: وحتى قال إنه بيتحكم بكل الأمور من جابر،
1: وعاد أنتوا تشتوا
0: تخلوهم، وأي واحد ما يسوي بشيء إلا بإذن من جابر.
1: يعني هكذا
0: الناس ما بيصفي
1: بنقول لكم مشو خبر عابر ولا بنتهم من عقولنا ولا بنزبج عليهم ولا بنزيد الكلام عليهم، لا هذا صدق هذا الحقيقة. ويجي يقول لك كم من مربع يجي يقول لك حكومة يعني حكومة رشاد العليمي هل الذي بتحكم الجنوب وهي تحت سيطرة القوات الجنوبي،
0: وهم شتتي كلهم، كل واحد معه قيادة،
1: عدن لحالها ومأرب لحالها وحضرموت والمهر لحالها والذي في أبيان وحج لحاله، إيه جاي يقول لي إنهم الله ما عاد إذا حنش تدخل لا داخل.
0: السعودي ما قال ما يعني أشاد ببيان مجلس الأمن في أي نقطة، في أي نقطة طيب؟
1: يعني رحب به،
0: قال نرحب ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات ميليشيا الحوثي ونؤكد عزمنا الحفاظ على أمننا وسيادتنا، أمننا وسيادتنا، وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة.
1: طيب
0: هل ذكركم سعودي ولا أشاد عندما ذكر الهجمات حق الحوثيين هنا ولا هل ذكركم؟ حتى مجلس الأمن لم يحتلميه ذكركم ولا تحدث عن السيادة حق اليمن أنه بيدافع عن سيادة الأمن؟
1: بيقول أمن المنطقة، بيقول أمن المنطقة السعودي يقصه ما دخل مدار صنعاء بأمن المنطقة، ما دخل مأرب بأمن المنطقة السعودية، ما دخل حضرموت بأمن المنطقة السعودية، حق من هي حضرموت؟
0: وده الحين أقول لك ممر الملاحة. أنا بقول صدق يعني السعودية يا زكريا الآن ما تحدث ولا رحب حتى بالنقطة التي ربما تخصها ولا
1: أسعفوهم.
0: مجلس الأمن قال يدين انتهاك السيادة اليمنية بهبوط طائرات في دون إذن، دون إذن وزارة دون إذن حكومة الفنادق في الحديدة وصنعاء. السعودي ما تحدثش منها، وانتم بتقاتلوا اليوم بتدافعوا عنه، بتدافعوا عن هذا السعودي. مجلس الأمن ما عاد ينفعش، ما عاد ينفعكم لانتم ولا السعودية. وقد قالوها حكومتنا وقالتها وزارة الخارجية، أي واحد ينضم أو حتى يؤيد العدو السعودي في عدوانه وحصاره على اليمن باعتبار القانون وضمن القانون اليمني يعتبر معتدي وبحسب القانون اليمني برد عليه. هيا مجلس الأمن نبزر ما يفعل لهم،
1: ما شو حنك فيهم؟
0: طيب المندب يقتلق على الكل،
1: ولا هو حنك في السعودي ولا شيء، على ما قلت أنت بجلال الضرع على الحليب السعودي والمال السعودي لعجيف على الفارح، لا يفلت مجلس الأمن يفلت مشاكل ومشاكلها الذي بيفعلها في الكرة الأرضية ويجي لحملة حمله ورورو لا بيان لا يدينا لجنة السعودية المصلحة السعودية، لا هو حنك في السعودية ولا هو حنك في المرتزقة. وعلى ما قلت أنت المجلس الأمن ذكر مثلا المرتزقة هو مناطق مثلا هذاك حق المرتزقة، ما السعودي لا هو في وادي المرتزق ولا شيء، جاءت طواير وتا حاملات وهداروا لبيج نقل حقها القتلى المجيفين هولكا ها، وفلت المرتزقة في حضرموت وفي في مارب في صحن الجن والعفاريت تريث هناك في الحدابية أكلتها النسور والكلاب والهذا ما اسعفوهم الا آخر يوم.
0: وما بنكذبش الدليل حتى سابقا وهم جرحى كم خرجوا يظاهروا الجرحى بسبب الإهمال لهم في مارب، نزلت المشاهد ملت وسائل التواصل الاجتماعي أن الجرحى خرجوا يشكو من الإهمال الذي بتعرضوا له. جريح حرب، كيف الجريح عندنا؟ كيف الجريح؟ اعتنوا به بقدر الاستطاع، بيقوموا بكل واجب معه، وأيضا من تحسنت حالته بيمسك عمل، بيقوم بأعمال جبارة. على ذكر مجلس الأمن يا زكريا، وزارة الخارجية قالت مجلس الأمن أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها، هذا رد وزارة الخارجية على مجلس الأمن. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادى أو ينادي بها. ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه وفي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتساطر حقوق شعبه. بيتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن، بيدعو إلى حفظ سيادة اليمن وبينتهك بيعمل إجراءات. سيادة اليمن ليش ما بيندد بانتهاك السعودية لأجواء اليمن بطائراتها وطائرة عدد من الدول خلال 10 سنوات؟ وأشارت إلى أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية.

والدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتسطر الحقوق بدون العودة إليه. وأوضحت وزارة الخارجية أن ما يسمى مجلس الأمن أصدر قرارات لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم كيان العدو الإسرائيلي وهو عاجز عن تنفيذها منذ 1948 حتى اليوم. وأضافت لا غرابة من مصادرة آل سعود لحقوق الشعب اليمني، فهم قبل ذلك صادروا هوية وأصالة الشعب العربي المسلم في بلاد الحرمين. وذكرت أن اليمن يعرف دوافع ومنطلقات مثل هذه البيانات مدفوعة الثمن سلفا، ولذلك فثقته بالله وحده ويعول على قدراته لانتزاع كامل حقوقه. وأفادت وزارة الخارجية بأن سعي النظام السعودي لتحريك مرتزقته هنا أو إصدار بيان وتشكيل تحالف هناك لن يحميه من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمن ولا زال يرتكبها إلى اليوم. وتابعت متسائلة، هل احتلال البلدان ونهب ثرواتها ومسيطرة حقوق الشعوب والإبادة الجماعية تنسجم مع مواثيق الأمم المتحدة؟ واختتم الوزارة اختتمت البيان بالتأكيد على أنه بمثل هذه المواقف والبيانات تتعرى الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة أمام الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة.

0: بعض وسائل الإعلام تتداول أخبار غير صحيحة، تداول أن هناك تصعيد في جبهة الضالع. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد في جبهة الضالع، ونهيب بوسائل الإعلام للحذر من الأكاذيب وتلقي الأنباء من مصادرها المعروفة.
1: بيّن لها يا أستاذ محمد. يعني مكتظفة من البيان، يعني فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة المستحقة على دول العدوان بلغت كم؟ لا 2025 10 تريليونات ريال و 18 مليار دولار حتى نهاية 2025. تخيل كم عندهم؟
0: كم مرتبة. كم؟
1: 10 تريليون
0: باليمني
1: و 18 مليار دولار.
0: عطف؟ لا بما يقبل، اعتقد بما يقبل 18 مليار
1: دولار
0: و 700 مليون
1: 700 مليون
0: 10 تريليون
1: يمني
0: 10 كم؟
1: تريليون يمني
0: تريليون.
1: ريال 10 تريليون. مقابل هذا الدولار كم عجي؟ 18 مليار دولار و7 مليون دولار، يعني بالدولار حتى نهاية 2025. الليلة يا أستاذ محمد أنت خزن وحسب كم عي أقحقك الراتب عاد نغنغ. قال نحو مليون أسرة يمنية كانت تعتمد على مرتبات موظفي الدولة قبل انقطاعها. كم؟ مليون أسرة، تفعل دور كبير. انقطاع المرتبات تسبب بتضرر مباشر لنحو مليون أسرة تضم 7 ملايين نسمة. وانت حسب والله قصتك هذا 7 ملايين هي بسيطة ولا شيء. الحصار ونهب الثروات تسبب بفقدان 1,200,000 فرصة عمل مباشر و 3 ملايين فرصة غير مباشرة خلال 12 عام. فرص العمل المفقودة كان يمكن أن يستفيد منها نحو 25 مليون نسمة في مختلف المحافظات اليمنية. ليش بنقول على ما تقول أنت السيولة في السوق؟ ها أن المرتبات تفعل سيولة في السوق، كما يكون يعني تقريبا يستفيد منها من هذه السيولة من المعاشات هذه المرتبات 25 مليون نسمة. الديون أو الدين العام المحلي ارتفع إلى 8 تريليونات ريال، يعني 15 مليار دولار نتيجة الحصار ونهب الثروات. المشاريع المتعثرة تشمل نحو 10,000 مدرسة و 7,000 مستشفى ومركز صحي. عدم تنفيذ المشاريع التنموية حرم اليمن من 2 مليون فرصة عمل مؤقتة خلال 12 عاما. مديونية الحكومة للمشاريع المتعثرة بلغت 200 مليار ريال، يعني 370 مليون دولار. كان من الممكن أن يستفيد منها نحو 5 مليون نسمة في مختلف محافظات الجمهورية. تكلفة تأخير السفن وغرامات الغرامات يا أستاذ محمد تأخير السفن كم بتشيل فيها موانئ الحديدة وعدن والمكلا بلغت نحو كم؟ 30 مليار دولار خلال 12 عاما من الحصار. يعني عندما تجي توقف السفينة أو سفينة الشحن سواء بضائع ولا منتجات واواوا تجي توقف هذاك يوم ولا يومين لا 3 أيام سنة سنتين لمدة 12 عاما بلغت نحو 30 مليار دولار. ما لك حق التأخير، بس عندما تجي تأخر على السوق المحلي عندما الحين ما تدخل السوق المحلي
0: وقال لك مجلس الأمن يديننا.
1: الحصار أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%. معدل التضخم في اليمن بلغ 30% نتيجة الحصار ونهب الثروات. معدل الفقر ارتفع إلى 85%، وأغلب الأسر اليمنية أصبحت تحت خط الصفر. استمرار الحصار ونهب الثروات يحرم اليمن من 4 ملايين فرصة عمل للأسر اليمنية.
0: وتخيل يا زكريا وإحنا في حرب 85% ارتفع حالة الفقر، صح؟ وكان أنا في خلال 33 سنة بيسمونا من دول العالم الثالث وإحنا لا حرب ولا غيرها. واليوم مع الحصار السعودي ويجي مجلس الأمن يدين، والله لو يدين ماذا ولو يتحالف العالم بكله
1: الله
0: عن استرجع حقوقنا بإذن الله تعالى.
1: بحاول يقول باقي ثلاث نقاط بس. اليمن حرم من 100 أمركز على هذا النقطة. اليمن حرم من 130 مليار دولار حق أيش كقيمة تقديرية أولية لأيش للنفط الخام خلال 12 سنة. تخيل 12 سنة ها 130 مليار دولار هذا تنهض تبني ما دمرها العدوان من مستشفيات من مدارس من مراكز صحية من مؤسسات من وزارات من مؤسسات حكومية ما لك هذا 130 مليار دولار ولو ترمي ولو ترمي مثلا. الأرقام الواردة هذه ذكرناها كلها المليارات هذا هذه بغير عدد ما قدرت أقراهم بعضهم أولية أولية بس
0: أكيد
1: وتعكس حجم الأضرار الإنسانية والاقتصادية المستمرة جراء الحصار ما يدعيها النظام السعودي من تقديم مساعدات. هذه بيقول إنه نحن ندخل البنك لأن إحنا حاصرنا وفعلنا عدوان 12 سنة من قال إحنا بندخل البواخر المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والنفط وكل حاجة هذا كم بيدخل لا يرقى إلى 1% ما قد وصلش 1% ها ما وصل من حجم الأضرار والخسائر التي تسبب بها. آخر نقطة من الأجدى بالنظام السعودي المبادرة إلى رفع الحصار وتعويض الأضرار وفق خارطة الطريق المتفق عليها عام 23 بدلا من سياسة الإنكار.
0: شو الصدق يعلم الله نخرج له هذه المليارات الذي عنده لنا والذي يتسبب بخسارة يعني يخسر هذا الشعب
1: يقامر ويجلس على
0: ماهر يسلمها أخرج له أقل تكلفة مما لو تعنت
1: كذبتها لكن مش لنا البيان حق مجلس الأمن
0: الحين حتى قطر تبارك البيان يا والله ليش أنا ضحكت أول نرحب ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات جماعة الحوثي على السعودية والسفن التجارية نجدد تضامن قطر مع السعودية يا بنت الذين قطر تجدد والله بيعملوا ذي البيان وفي الواقع
1: وعادوا متنافضوا قبل سنتين ثلاث عندما قلبت عليهم الجزيرة قلبت على السعودية ما اختلفوا مدري ما هم ذي ما صح شيء
0: هاي صدقوهم هاي حاسبونا حتى قطر ودهم دكهم دك
1: هم قطر حتشيهم والله يا
0: قطر ودهم دك السعودي دك هاي فرحوا أصدق هذا البيانات كذابين والله ليش صار يفعلها تحالف مع تركيا وباكستان وفي مجلس التعاون الخليجي معاهم اتفاق أنهم الأمن المشترك والدفاع المشترك مجلس التعاون الخليجي مش راكن على بعضهم البعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
1: والله إن شاء الله تملك في الشهر لما تكمل وطي هذا الآية قسما بالله العظيم لكن الله من ورائهم محيط
0: لكن قادم يا صنعاء
1: هلا
0: يا باطل الله بإذن الله.

0: إذا كانت مناطق سيطرة السعودية غير محاصرة ومدعومة بكل أشكال الدعم الخارجي، لم تستطع ضبط أسعار الصرف ولا توفير الكهرباء لعدن، ولا استطاعت تحقيق الأمن، وأسعارها مضاعفة مقارنة بصنعاء، فبالله عليكم ماذا لو كانت هي المحاصرة بدل عن صنعاء؟ كيف حيوقع؟ لكانت الدجاجة بقيمة الثور. للأسف لا يخجلون أن يتحدثوا عن المواطن والدولة والتحرير، وقادمون قادمون ما قادمون يا صنعاء نرفع حبة الماء بألف ريال، قادمون يا صنعاء ننزع الأمن والأمان، قادمون يا صنعاء نعيد الفساد والعصابات والاغتصابات والاغتيالات والتقطع وسرقة السيارات وتكدس الكمامات ونغتال النساء في الشوارع، قادمون يا صنعاء بتنظيم القاعدة وداعش وتفجير المستشفيات وقتل الأطباء والمرضى، قادمون يا صنعاء نبيع ما تبقى من اليمن، قادمون يا صنعاء ندرس أولادنا في الخارج وأولادكم نحولهم مرتزقة في معسكرات السعودية. هذا باختصار هو مشروع حكومة وضعها الاحتلال، شعارات كبيرة ووعود فارغة، واقع لا يقدم للناس إلا الغلاء والفوضى والتبعية. بقلم الأستاذ محمد الفرح. إلى وقفة إعلانية ثم نعود.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: جاهزين والله والله لا نخدمها ولا عفوا،
1: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوس والنفير العام.

0: ما نرمي يلا القلب ولا الجمجمة. يجي يقول لك احنا قلنا لهم من زمان ما مثلنا بين القبائل مرة ما نرمي يلا القلب ولا الجمجمة. يعني وليم يجي يتكلم لك هذا المعتوه بنستاط الهدف لما داخل أراضينا المحتلة أهداف على الكيان الغاصب. ويجي يقول لي اليوم بيضربوا المدني في مارب أحياء سكنية بيضربوا
1: نازحين.
0: إيش ده البراميل النفط؟ واحد أمس قال له مش ده هذا البراميل لما مخيمات النازحين
2: مدرعات وسط الخيام
0: مدرعات وسط الخيام
2: ما هو والمخازن دي جسد كارح لا يوم ثاني ما هو داخل الخيام بيخرب
0: يعني معناته إيش يستعطف قلوب أبناء مارب الشرفاء يعرفوا كذبكم يا مرتزقة.
2: قالين يا أستاذ محمد ذكر الله ذكر الله 12 سنة من وإحنا جالسين في هذا المعمع وفي هذا العصيد وعدهم جالسين قصتهم إن خلاص إن عقولنا كانت مثل أول إن هي مجمدة ما بنفكر ما بنبصر ما بنحلل ما بنفهم. حتى القبائل نفسها قبائل مارب وقبائل الجوف وقبائل حضرموت داري والله السوشيال ميديا ملا من الإعلاميين حق الجنوبيين المرتزقة من داخل من عندهم
0: من المحافظات الشرقية والجنوبية
2: بيشهدوا قال يا خبره والله بيقولون نرجع تحضن الوطن بيراشونا بيحاكونا بيقولون ليش الكذب معسكرات وهذا فيها جنود وفيها وهذا السعوديين بقيوا صيحوا صياح على الضباط السعوديين ما كانوا يفعلوا في الخيان ما هو غنم يبيعوا غنم هناك
0: يبيع سكريم يبيع سكريم بردوا في الصحراء
2: بردوا صح لا
0: السكريم انا معاهم براد
2: اكيد بعد ضباط
0: ما فيش كهرباء
2: مش يعني تجار ولا شيء ضباط ضروري
0: اصحاب مؤسسات كبيره يعني بالجمله بيبيع بالجمله
2: بالجمله يدورهم
0: سكريم ايوه
2: نعم امان الضابط التركي والضابط الضعضاني والضابط الفلاني بقي إعلام السعودي يصيح صياح ويعويلهم لليوم على هؤلاء الضباط بمشاهد مقاطع فيديو وصور وهم بينزعوا ويجلوا حقهم القتلى بالطائرات ووصولهم والمعزايه مران السعودية لجل الضباط والأخير يجي يقول لي نازحين مواطنين
0: الله نازحين نازح في تركيا ومغترب عن الوطن وعرس لابنه هانا في صالة في تركيا وبيدعو أبناء الوطن للقتال ضد الحوثي هذا ما يفطرش القلب عرس لابنه واحتفل وكيف في الغربة
2: اليخت المصري على نهر النيل داخل بين
0: من هو الذي في النيل
2: واحد
0: أحد
2: المرتزقين
0: عز الله سامعين الحزمي
2: أحد المغتربين في مصر وفي
0: كنت خزن لا تشرى
2: السعودية في تركيا الذي اشترى له فلة والذي اشترى له مطعم والذي اشترى فعل له مشروع
0: بالله من حرمهم أن يحتفلوا بزواج ابنه في اليمن غير تم يا حوذة
2: الله المستعان
0: سلبت النوم يعني
2: داخل
0: أمس بيقول لهم قاتلوا اليوم معرس متداول القيادي الإصلاحي محمد الحزمي عز الله السامعين من ذكر اسمه
2: جزمي
0: الجزمي بس ما محمد والله أنه لا يليق بك هذا الاسم رب الكعبة يحتفل بعرس نجله في تركيا في بلاد الغربة قبل أيام في الوقت الذي يحرض فيه أبناء الناس على القتال في الجبهات
2: كل ما يعرس الابن في الجبهة
0: ها؟
2: يعرس ابن في الجبهة
0: ابنه مشغول بيدرس
2: في المعسكرات
0: بيدرس هناك بيتأهل
2: ماذا كان إنشو ذلك كان يتيها هنا يوعدهم هناها كان يتيها في المعسكرات حق الفرقة
0: والله شيء أذكر هذا الحين كيف يا محمد
2: أنا كذي كان يجلس عمضك يحفزهم
0: جلجل
2: يرفع
0: أنقر ما حبه في القلب جلجل
2: أيوة حبه في القلب جلجل ونذا الحين بيعلم جلجل
0: قاتلوا هذه الفرقة المارقة التي جعلتني أن أحتفل بابني ونجلي في بلاد الغربة قاتلوا يا أبناء اليمن قاتلوا الخبير مغترب مشغول هو ابنه ويدعو هؤلاء الخضعان اللي بيصدقون خضع ما عبش مقرر به، ما عبش مقرر به 10 سنوات 12 سنة. واليوم أحد الأدلة التي تثبت أن آل سعود لا يريدون خير لا لليمن ولا للإسلام، يعني تحالف بين تركيا الدول الإسلامية السنية. محمد المسمري المسوقي، محمد المسوقي
2: ماله
0: قال تحالفت 3 دول سنية
2: على
0: يا ويلكم يا حوثيين يا ويلكم.
2: ما هي الدول
0: يعني علينا؟
2: من هن الدول السنية؟
0: باكستان وافغانستان وتركيا والسعودية. خلاص انتهى زمن الزعران، انتهى زمن البلاطجة، انتهى زمنكم يا حوثيين.
2: هذا كلام عدل.
0: والصهيوني هجى الزمن، ما بيرسل لها التركي بالحفاضات ويرسل لها بالفول ويرسل لها باللحم، حتى لحم الأضاحي بيرسل به هدايا. فضحنهم غزة، تحالفات إسلامية وسنة السنية. وإنهم من سنة غزة، هل به شيعي في غزة؟
2: ما به عندنا قائل
0: السنية. وين هذا التحالف على غزة؟
2: لغزة عاد ترى الكلام هذا نهاية الشهر، أول ما وصلت الإعاشة عاد متحمس أو أخروها يعني عاد لا قالوا ما احنا
0: يعني ما عبش يا زكريا مسألة مغرر به. وهول الآن الذي بيبكوا ويصيحوا في مارب معركتنا ريحوا لكم، لا تضربوش لا تقاتلوش مع السعودي.
2: ما
0: عبش
2: به في القرآن، ومن يتولهم منكم
0: فإنه منهم،
2: فإنه منهم به في الكلام مغرر به في القرآن الكريم به مغرر به. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم،
0: وجعل ربي لكل واحد عاقل يميز بين الحق والباطل، يميز بين الحق والباطل. العصبية الجاهلية لا تأخذك بالعزة والإثم، لا أنا أكره هؤلاء لأنهم هؤلاء ولو هم على الحق، لكن ما أعطيهمش سأحاربهم. يعني كبر وأنت يا إبليس اسجد، قال لا أنا أفضل من نفسها، بل هؤلاء فاقوا فاقوا.
2: إبليس ما عاد يحتاج لحد، احتاج لا سعودي
0: بيعزز ولا إبليس للفكرة
2: ولا
0: الأفكار بتجي ما بيعزز لها تعزيز
2: ولا أمريكي ولا شيء، ها ما احتاج حد تكبر ولحاله هذية ما هو لا متكبرين واستعانوا بمن هو أعظم منهم. شوية تنقى يا أستاذ محمد، القرآن هكذا
0: يبطلوا،
2: القرآن واضح
0: يبطلوا يمشوا معاهم، وإحنا ما ربما عن دافع عنهم لأن السعودية عاد يدعسهم. والله والله لما يدعسهم والله.
2: اسمعني اسمعني أقسم لك بالله العظيم، لو تمكنوا هذاك الجيش الجرار الذي في المعسكر الذي كانوا بيحشدوا بحشد السعودي بالآليات بالعدة بالعتاد بكل أنواع أحدث الأسلحة من دبابات من مدرعات من ضقومات من ضواير مسيرة من ضواير حربية، بهذا قسما بالله لهم تمكنوا وصدق على ما قالوا كانوا مستعدين للزحف للمناطق الشمالية والمناطق المحررة وتمكنوا ودخلوا قسما بالله العظيم لا يفعلوا آفات الغفلات. والله العظيم أصدق البكاء حقهم والبقبق والهذا قسما بالله ما يبقى
0: ويمين. وأن حتى اللي بيحتفلوا بهم الآن كان بيحتفلوا بهم قبل يومين، واللي الآن بيبكوا عليهم في مارب وغيرها، وأنهم أول ما يبدؤوا بهم هم يعني ما يثقوا بهمش 12 سنة يقولوا احنا
2: بندعم
0: ونعطيه وعند جالس يا المخبول هايط هكذا مهايطة ويهايطوا أفكاره
2: ما يخلوا بلمه.
0: حتى هم كانوا متوقع الإصلاح مش فارح الإصلاحي، حتى الإصلاحيين أو الملاعين الذي بياعين يبيعوا من جاء يبيعوا من داخل حتى عارفين إنهم جاءوا يسحبوهم سحب، إنهم جاءوا يغيروا بدل قيادات فارحين، ما هم ربما جملوا توحداتية بياعين.
2: ما تكون تقول لهم إحداثية
0: ما نقولش
2: فضيحة
0: لا انظرهم،
2: خليهم يكملوا حقهم
0: لا يكملوا لا صدق لا يكملوا لا يكملوا. ربي بيسهل، جنود الله المخفين في كل مكان مرصودين، والعدو السعودي لا يراهن على هؤلاء للحلة ذهنية عن الصاروخ الذي دبجناهم في صحن الجن وهانا وهانا باجي مثلا أضعاف. وقسما بالله لو يحتمي بالعالم بكله ما هم خارج له، أن العالم باجي يركع ويترجى وبجاه بهذا الجاه يا يمني وقف ضربك على السعودية، المصالحة بات تخرب، كلهم يشفطوا ويحلبوا من السعودي.
2: وخبر المرتزقة هالملاعي والله ما هي من دون لهم إلا اليمن، ما هم مصون عرضهم وشرفهم الذي قدود رحين قدود سايب في الشارع إلا حضن الوطن واليمن واليمنيين. لا هو ينفعهم لا مرتزق لا عماله لا سعودي لا أمريكي لا إسرائيلي، لا هم دير يدي لهم لا حزمي لا جزمي لا رشاد عليمي، لا حولك كان بتنغنغي بحق البنك بحق المصروف الذي بيجي لهم ولو بالقطارة مكيفي، والمرتزق مسكين بيفحر في الجنوب في المناطق الشرقية ولا حاجة.
0: احنا بنتحدث عنهم
2: لو هو بيسلم رأسه
0: ذي ناشط جنوبي بيقول بعد 12 سنة بيخلق لنا ناطق رسمية تافهة لشرعية الفنادق، خدمات المجتمع صفر، كهرباء نفط نقل مياه صحة تعليم، إعاشات الفنادق 100% بالدولار واليورو والدرهم والدينار والجنيه، وانتم وقود حرب. واحد من ناشطي الجنوب
2: كلهم هكذا
0: محافظاتنا الجنوبية
2: يا الله.
0: لا تركنوا، وعلى الشعب أيضا كل المحافظات الحرة والأبية والواقفة إلى صف القيادة وإلى صف الجيش اليمني أن نكون عيون ساهرة اليقظة اليقظة
2: الله.
0: اليقظة اليقظة لإفشال كل المخططات والوعي الواعي
2: الله. وشغالين قرع هالملاعي سواء في الداخل ولا في الخارج،
0: ويعلم الله يا النصر حليفنا، احنا محقين، قضيتنا عادلة، بندافع عن أنفسنا، نشي نفك الحصار عننا، مظلومين صح مظلومين، خلا بيننا شيء احنا داخل احنا بنحلها يمنيين
2: بيتضاربوا
0: الأخوة وبيتضاربوا الأخوة فيما بينهم ويسدوا
2: الله.
0: لكن ان احنا نجعل السعودي يزيد يزيد الطين بله، لا، في وجه العدو السعودي والحصار بإذن الله تعالى سينفك
2: بحوله وقوته،
0: وأوراق الأوراق الرابحة لدى بلدنا بالكمية
2: الله.
0: وأكثر شيء نحن واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده بتوكلنا عليه،
2: وأنهم متعنتين وما اشتوا الله قولهم اشتوا بالأحصار وتجويع وقصف وعدوان وهذا، فروضات الشهداء ملا وكل واحد للرقبة صاره للرقبة
0: بعض
2: اشتي يسأر لأخوه ولأبوه ولنسبه ولجاره ولصديقه مستعد.
0: الله قضى بيقول حقنا لما الركن اليماني يا سعودي عادك حانب هنية بانا أخذ ثر كل طفل بإذن الله تعالى
2: يا الله بحوله وقوته.

0: له يوم يطمع
1: باسمه ويدعي له بصامي. اي والله عي اليوم والله لا عي اصل حماس.
0: اذا
1: على زمن او قصر عيجي اخي ما بقى على عهد الا الباري مع عيد مال سعود. قد صار كم من ممالك كم من ضغاة صار فرعون وهامان وقارو ما هو شوية صلات ما معاهم شيء معاي عشر براميل نفط يشغلونها ويشغلوا العالم به وكلها من حقنا المخزون تحت الارض بيشرقوها بمواصير من نفط الجوف منين الابدتو ما معاهم شيء
0: والله عاقبته
1: للمتقين عيب الشيء.
0: إذن وصلنا إلى ختام برنامجكم الأسبوعي خليك محضر خير لكم كل التحية في الختام مني أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد الجابري. دمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد ونصر للمظلوم ونجدة للملهوب.
2: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأفضل، أيها الأوفياء.
3: العدوان السعودي الأمريكي أرحبكم يا شعراء أجدادنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
4: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
5: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
6: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأجر رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
12: والله ما احنا استلنا بقرة، والله
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: احنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعزمكم فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.

يرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: جاهزون ولهنا إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: بنعتهامة كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمعتدين.
8: نقول محمد سلمان والله لا نبالي بك.
9: جاهزين
10: هيهات من الدنيا.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

0: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية. عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
1: البحر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
3: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وصلنا في سياق الحديث والتعليمات القيمة في وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام إلى قوله: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. حدد الأولويات في المسار التعليمي التي ينبغي التركيز عليها ابتداء، وأن تكون في مقدمة ما هو مهم وما هو مطلوب تعليمه للجيل الناشئ. فالإنسان أحوج ما يكون كمسلم إلى أن يوجه اهتمامه في التعلم بتعلم كتاب الله عز وجل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتنادوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. بسم الله.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زياده باقل من 200 ريال. باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 اصاله وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: كان ميثم غارقا في ماضيه المنسي. بعد أن عاد إليه اسمه الحقيقي، تذكر ميثم ذكرياته الصغيرة والكبيرة، حتى ملاطفة أمه وضحكة أخته التي لا يعلم عنها شيئا. تذكر كل شيء، وأفعم وجوده بالإحساس دفعة واحدة، فلم يستطع إظهار كل ذلك إلا بالبكاء. حينها طفحت عيناه بالدموع، ولم يتمكن من إمساك نفسه عن الإجهاش بالبكاء. ثم شعر برائحة عطر بدن الخليفة وقال في نفسه:
3: من كان يصدق أنه سيأتي يوم يمد فيه رجل عربي يده ليصافحني؟ وأي رجل؟ إنه الخليفة بنفسه، ضمني إلى صدره وراح يلاطفني ويهدئ من روع واضطرابي تماما كما يفعل الوالد مع ولده. من مثلي وعلي أمير المؤمنين هو الذي أمسك بذراعي ورفعني إلى الأعلى. حينئذ كنت مثل ولد صغير ضائع يبحث عن شيء يستند إليه، وفجأة أحسست برأسي يتكئ على ذراع مولى المسلمين.
2: لم يكن يعلم حينها كيف تجرأ وأظهر ذلك الفعل. بالتأكيد لم تكن جسارة منه، بل علي هو الذي تحمله بأبوة من دون أدنى غرور أو تكبر. بعد تلك الحادثة أصبحت علاقتهما علاقة المريد والمراد، ولم يعد يطيق بعد الخليفة وعدم رؤية وجهه، فإذا مر يوم ولم يره فكأنما فقد شيئا. كان يجلس كل يوم في دكانه وعيناه مسمرتان نحو باب السوق، حيث مسجد الكوفة الكبير يقع في ذلك الاتجاه، لأنه يعلم أن عليا إذا أراد أن يأتي إلى السوق فإنه سيأتي من جهة المسجد. كانت عادة الخليفة أن يأتي دائما إلى السوق فيجول فيه ويتحدث إلى التجار ويسأل عن أحوالهم ويعظهم:
4: أيها الناس، اتقوا الله وأوفوا المكيال والميزان. معاشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا.
2: كان ميثم يعرف أن أمير المؤمنين في طريقه إلى السوق، إذ كان يشم رائحة عطره قبل أن يراه وقبل أن يسمع صوت وقع قدميه. كان يشعر بوقع خطاه وهو يمشي ببطء منتعلا ذلك الحذاء البسيط المقصوف. حتى لو أن 100 شخص كانوا يسيرون مع أمير المؤمنين لاستطاع تشخيص خطواته ومتى يرفع علي قدما ويضع أخرى. لقد اعتراه هذا الشعور بعد ملاقاته صهر الرسول. في الأيام الأولى عندما كان يمر علي من أمام دكانه، كان ميثم يراه لحظات أينما نظر. كان يملك حسا عجيبا، لكنه لم يستطع وصف ذلك الشعور، حتى قال له علي يوما:
4: هذه العلاقة ذات طرفين،
2: إنها محبة متبادلة. كان ميثم إذا رأى أمير المؤمنين نظر إليه بتلك النظرة المختلفة وطأطأ رأسه، وحين يدخل علي دكانه يفقد توازنه ويسرع إلى كرسي قد وضع عليه شيئا من القماش القديم ليصبح أكثر نعومة فلا تؤذيه حدبته حين يجلس عليه، فيقدمه ويضعه في مكان مناسب حتى يستطيع الآخرون رؤية وجه صهر النبي ويسمع حديثه. ولكن ميثما كان يحدث نفسه ويقول:
3: أين أنا وأين خليفة المسلمين؟ أنا العبد المحرر الذي عطف عليه الخليفة وأحبها.
2: كلما دخل علي دكان ميثم كان يدعوه بإطراء ليتناول من التمر الموضوع جانبا، فيضحك علي ويقول له:
4: لا فرق بيني وبين سائر الناس والمشترين سوى أن حملي أثقل وتكليفي أكبر.
2: بعد ساعة من الوقت كان أصحاب علي يدركون أن عليهم أن يذهبوا ويتركوه وحده مع ذلك الشاب الفارسي. كان ميثم يعشق تلك الكلمة.

0: لم يكن ميثم ليتقبل أنهم يقدمون على أعمال خطيرة كهذه. لكن عندما كان أمير المؤمنين يرى أن حديثه قد حير الشاب الفارسي وجعله مضطربا، عندئذ يغير حديثه ويسأله عن أصناف التمور وأسمائها، فيجيبه ميثم:
1: سيدي، هذا النوع من التمر اسمه برني، ونحن العجم نقول له برنامك، وهذا التمر الذهبي يقال له مشان، وهذا عند العرب أم حرذان، هذا أيضا تمر يدعى سابرية، إنه أبيض ولذيذ، عيبه أنه سمج إلى حد ما ويلتصق بالأسنان.
0: كان ميثم يتحدث عن أنواع التمور مع علي، ثم يتناول السلة التي دعاه بداية ليأكل منها من تحت أشعة الشمس، فتمرها من أجود التمور وحباتها كبيرة ولونها أحمر يميل إلى الزرقاء، تلمع مثل الياقوت. ثم يتابع حديثه مع أميره:
1: مولاي، هذا النوع لا كلام عليه، حلو وطيب ويذوب في الفم مثل الزبدة، وفيه شفاء كالعسل، هذا في لغتنا نسميه نرسيان، لكن لا أعلم ماذا يسميه أهل هذه المنطقة.
0: وحين كان علي يمسك بيده، كان ميثم يعلم أن موعد صلاة الظهر قد اقترب. عندها يحني رأسه إلى الأرض احتراما ولا يدري ماذا يقول من فرط الشوق. ثم ينهض أمير المؤمنين ويسير بهدوء مبتعدا عن الدكان، أما ميثم فيتابعه بنظراته وهو متوجه برفق ووقار نحو الضوء حيث ينتهي السوق. وما إن تمضي لحظات حتى يمتلئ دكانه بالناس يحدوهم الشوق لمعرفة ما كان يريد منه الخليفة وماذا قال له. كانوا يودون سماع كلام الخليفة، خصوصا بائعي التمر الأعاجم والموالين الآخرين الذين تغيرت أحوالهم مع قدوم الخليفة الجديد. لقد اختلفت أوضاعهم كاختلاف الأرض عن السماء، فلم يعد أحد ينظر إليهم بازدراء واستخفاف. لقد قال علي خليفة المسلمين أن لا فرق بينه وبين خادمه، فكيف مع الآخرين وهم جميعا أبناء آدم وحواء متساوون ولا فرق بينهم؟ منذ اليوم الأول ساوى بين الجميع في قسمة بيت المال ولم يفرق في العطاء. وعندما اعترض بعض كبار العرب وقف على مرتقى أمام بيت المال وقال:
2: لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود، الجميع لهم الحق نفسه وبالتساوي.

0: المستعدين على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرفع راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي. هي التضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط، وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة حينما يصل الدور إليها. والدور الآن هو الاستغلال لها، وبعد استنفاذ هذا الدور هو الأكل لها، كما كان ترامب بنفسه يقول عن السعودية بنفسها بأنها بقرة حلوب يحلبها حتى يجف ضرعها ثم يذبحها، هكذا كان يعبر لكن باللغة الإنجليزية. ذلك الخسارة كبيرة لهم،

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا.
1: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيف ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة قادمون، يا آل سعود قادمون.
4: قسماً بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الامارات وفي اسرائيل وامريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء اشيروا هدر كذاب لقيفكم. والله لو ما زد بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
5: ارجعوا الى صوابكم والا فالنار ستحرقكم، وهذه ارض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
6: ان تفتح مطارنا مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
7: القبيله جاهزه لتلبيه الطلب في اي وقت، في اي وقت يستدعى بها الى جبهه القتال.
8: ونقول للسعودي اذا حلب بصوف الرقبه ما بيش معانا لا قتله من اخشامه ولا كله.
9: والله ان اي فعل يقوم بهؤلاء الاوقات والله ان حجر من القاع والدم من راس السعودي.
10: ليست المعركه تخص الجيش والامن، وانما تخص كل القبله اليمنيه وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤوليه.
11: بلا جاهزه وصف واحد،
12: لن يبقى الشعب اليمني صامتا ابدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القادر.
13: نحن جميعا كلنا يد واحده، يد واحد، زناد واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق فوق.
14: احنا لن نخل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى، وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
4: حين يشتد الألم ويتعلق الإنسان بأي باب يفتح أمامه، حتى لو كان الباب يقوده إلى الوهم، مريض أوقف دواءه لأن شخصا أخي أخبره أن مرضه عين، وطفل تأخر علاجه لأن أسرته أخذته إلى مشعوذ، وامرأة دفعت ما تملك لمن وعدها بالحمل أو فك السحر أو شفاء مرض استعصى على الإطباء، بين عشبة قد تنفع وخلطة قد تسمم، وبين رقية شرعية تداوي القلب بالدعاء، ودجل يتاجر باسم الدين، يضيع كثير من الناس ويضيع معهم الوقت والمال، وقد تضيع الحياة نفسها. من يحق له أن يشخص المرض؟ هل كل من ورثناه أو كل ما ورثناه عن الأجداد آمن؟ كيف نعرف المعالج الصادق من المحتال؟ ومتى يصبح الطب الشعبي ممارسة خطرة يعاقب عليها القانون؟ في حلقة اليوم من برنامج قضايا، نفتح ملف الطب الشعبي بين العلم والدجل. متى نثق بالعلم؟ وإلى متى نقع ضحية للوهم والمشعوذين؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي قضايا. حين يمرض الإنسان لا يتألم جسده وحده، يقلق قلبه ويضطرب عقله، وتبحث أسرته عن أي خيط للأمل، والمشكلة تبدأ حين يتحول ذلك الأمل إلى سلعة، وحين يجد المريض نفسه بين أبواب كثيرة: طبيب وصيدلية وعشاب، طبيب وصيدلية وعشاب، ومجبر أو مجبر، وحجام وراق، وشخص يقول إنه يعرف سبب المرض من اسم المريض أو اسم أمه. وهذا وهنا يسأل الواحد منا: من أصدق وأين أذهب؟ من أصدق وأين أذهب؟ في مجتمعنا اليمني الطب الشعبي، للطب الشعبي حضور قديم، عرف الناس بعض الأعشاب والعسل والحبة السوداء والحجامة والكي والتجبير الشعبي والتدليك وبعض وسائل معالجة الجروح والحمى وآلام البطن، وبعض هذه الخبرات قد يكون له أصل نافع، وبعضها يحتاج إلى دراسة، وبعضها ثبت ضرره. لكن المشكلة أن الحدود اختلطت، فالعشبة صارت عند البعض علاجا لكل مرض، والحجامة صارت علاجا لكل شكوى، والكي يجرى أحيانا بلا تعقيم ولا تشخيص، والكسر يعالج شخص لا يعرف يعالجه شخص لا يعرف الأشعة ولا الأعصاب ولا الأوعية الدموية، والمرض النفسي يقال عنه ممن أو يقال عنه مس أو سحر، والصرع قد يعامل صاحبه كأنه مسموم أو كأنه ممسوس، والسرطان يعطى خلطة سرية ويطلب من صاحبه أن يترك المستشفى. نقولها بصراحة، مش كل من قال قد جربتها وشفت فلان أصبح طبيبا، ومش كل شيء طبيعي يعني أنه مأمون. السموم نفسها طبيعية، وبعض الأعشاب إذا زادت جرعتها أتلفت الكبد والكلى. العلم لا يحارب التراث ولا يسخر من التجارب، ولكنه بيسأل أسئلة ضرورية: ما المادة المستخدمة؟ وما جرعتها؟ وعلى من جربت؟ وما فائدتها المثبتة؟ وما أضرارها؟ وهل تتعارض مع أدوية الضغط أو السكري أو السيولة؟ وهل تصلح للحامل والطفل والمسن؟ وهل هذا الشخص مؤهل أصلا للتشخيص والعلاج؟ إن احترام الموروث لا يعني تسليم أجساد الناس للتجارب، كما أن الإيمان بالله لا يعني ترك الأسباب. الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل وأمره بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الرقية الشرعية فهي دعاء وقرآن وأذكار مشروعة، لا ادعاء لعلم الغيب ولا طلاسم مجهولة ولا طلب لاسم الأم ولا اعتداء على الجسد ولا خلوة بالنساء ولا منع للدواء ولا مبالغ مالية تستنزف تحت دعوى إخراج السحر. مستمعين الكرام، نحن اليوم لا نحاكم كل من وصفه أو كل وصفة شعبية، ولا نزعم أن كل من يستخدم الأعشاب دجال، بل نتحدث عن الذين يستغلون حاجة الناس، يشخصون بلا علم، ويبيعون أوهاما بلا دليل، ويعدون بشفاء مضمون، ثم إذا تدهور المريض قالوا لم يؤمن بالعلاج أو لم يلتزم أو السحر قوي. وفي حلقتنا نسأل: ما مجالات الطب الشعبي الأكثر انتشارا في اليمن؟ أين ينتهي الاجتهاد الشعبي وتبدأ الممارسة الطبية الخطرة؟ كيف يعمل المشعوذ نفسيا على إخضاع ضحيته؟ ما أضرار الأعشاب المجهولة والكي والتجبير غير المتخصص؟ ولماذا يذهب الناس إلى هؤلاء رغم وجود الأطباء؟ وما مسؤولية الأسرة والإعلام والعلماء والجهات الصحية والأمنية؟ ابقوا مستمعين الأكارم معنا لنستشف الأجوبة عن كل هذه الأسئلة بعد هذا التقرير الإخباري الإحصائي.
5: في الأسواق اليمنية وعلى واجهات بعض المحلات وصفحات التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس تنتشر إعلانات عن خلطات عشبية ومراكز حجامة وعلاجات توصف بأنها مضمونة لأمراض مختلفة من آلام المفاصل والعقم والسكري وصولاً إلى الأورام والأمراض النفسية، غير أن حجم الظاهرة في اليمن لا يمكن قياسه بدقة إذ لا تتوافر وفق المصادر المنشورة المتاحة إحصائية وطنية حديثة وموثقة تحدد عدد ممارسي الطب الشعبي أو عدد ضحايا الدجل والشعوثة أو نسبة اليمنيين الذين يلجؤون إليهما، ولهذا لا يصح تقديم أرقام متداولة في مواقع التواصل وكأنها حقائق وطنية، لكن البيئة التي تساعد الظاهرة على الانتشار واضحة، فالوصول إلى الرعاية الصحية في اليمن غير متكافئ، ولا تزال مناطق واسعة تعاني ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية ونقص الكوادر والبنية الصحية، كما تشير دراسات عن القطاع الصحي الخاص إلى أن الإنفاق المباشر من جيوب الأسر شكل نحو 76% من إجمالي الإنفاق الصحي عام 2014، وهو رقم قديم لكنه يكشف جذور العبء المالي الذي يدفع بعض المرضى نحو الخيارات الأرخص أو الأقرب أو التي توهمهم بنتيجة سريعة لمجرد كونه تقليدياً، لكنها تؤكد الجهات الصحية العالمية أن الطب التقليدي ليس مرفوضاً وتشدد على ضرورة تقييم السلامة والفاعلية والجودة وعلى إخضاع المنتجات الشعبية للرقابة، فالمادة الطبيعية قد تكون فعالة لكنها قد تحمل أيضاً سمية أو تتفاعل مع الأدوية أو تكون ملوثة بالمبيدات والمعادن الثقيلة أو ممزوجة بأدوية غير معلن عنها. وفي اليمن تتخذ الممارسة الشعبية صوراً متعددة أبرزها بيع خلطات مجهولة المكونات والجرع، تشخيص الأمراض بالنظر أو اللمس أو السؤال عن اسم الأم، ادعاء علاج السرطان والسكري والعقم والأمراض المزمنة بصورة مضمونة، الكي والحجامة في أماكن غير معقمة، التجبير الشعبي للكسور من دون أشعة أو متابعة للدورة الدموية والأعصاب، تفسير الصرع والاكتئاب والدهان واضطرابات القلق على أنها مس أو سحر حصرا، ضرب المريض أو خنقه أو دعسه أو حركه بحجة إخراج الجن، استدراج النساء إلى خلوة أو لمس غير مشروع تحت ستار العلاج، التسويق عبر شهادات مجهولة ومقاطع مجتزأة وقصص شفاء غير قابلة للتحقق. صحياً لا يقتصر الخطر على المادة المستخدمة، الضرر الأكبر قد يكون في تأخير التشخيص، فالوقت حاسم في الجلطات والتهاب السحايا والحمل خارج الرحم والنزيف والسرطان والالتهابات الشديدة ومضاعفات السكري، وكل يوم يضيعه المريض بين وصفة وأخرى قد يقلل فرص علاجه. أما قانونيا فإن قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلاني اليمني وضع أساسا لتنظيم مزاولة المهن الصحية وترخيصها، فلا يجوز لمن لا يحمل التأهيل والترخيص أن ينتحل ممارسة مهنة طبية، كما يمكن أن تدخل بعض ممارسات الدجالين بحسب الوقائع ونتائج التحقيق ضمن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 310 من قانون الجرائم والعقوبات أو ضمن جرائم الاعتداء والإيذاء وانتحال الصفات، ولسيما إذا ترتب عليها ضرر جسدي أو استيلاء على أموال الضحايا. القضية إذن ليست صراعا بين الموروث والحداثة، بل سؤال عن الدليل والمسؤولية. ما ينفع الناس ويثبت أمانه يمكن دراسته وتنظيمه، وما يقوم على الخداع أو التعريض للخطر يجب وقفه ومحاسبة فاعله. في الأسواق اليمنية وعلى

0: أيضا مرحبا بكم مستمعينا الكريم مجددا بعد هذا التقرير الإحصائي، ونرحب بضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عبد الخالق الناشري، مسؤول في برنامج التداوي الطبيعي في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. ألو،
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا
1: بكم
0: أستاذ عبد الخالق. نعم،

0: التحميلي المستند إلى التراث لا يعني ترك المجال للفضاء. المعيار الفاصل لدينا هو السلام والدليل العلمي. تمام؟
1: نعم.
0: نحن نفرق بوضوح بين الممارسات الخبرية الآمنة التي يكمن تنظيمها واستخلاص النافع منها وفق معايير العلم الحديث. مثلا كعلم العقاقير الدوائية والتأثيرات الدوائية.
1: نعم.
0: وبين الادعاءات العشوائية والعلاجات المجهولة التركيزية التي تجعل من المريض حق للتجارب.
1: نعم.
0: كذلك حماية المواطن تتحقق عندما نضع هذه الممارسات تحت مظلة الرقابة والتقدير العلمي الدقيق.
1: إذن هذه الظاهرة لا تعيش في الخفاء فقط، بل بعض الممارسات أو الممارسين بيعلنوا خدماتهم في الأسواق وعلى منصات التواصل الاجتماعي. أين الرقابة؟
0: الرقابة موجودة، تعمل في مسارين متوازيين. رقابة ميدانية عبر فرق التفتيش والصيدلاني والمهنة المساندة للتنفيذ، والرقابة الدوائية.
1: نعم.
0: والمتابعة المحتوى والتجاوزات في منصات التواصل. أكيد المواجهة أكيد إن هناك مواجهة تتطلب تكاملا أعلى بين وزارة الصحة ووزارة الإعلام والجهات الأمنية التابعة للمخالفين الإلكترونيين.
1: نعم.
0: أريد إضافة إلى الوعي المجتمعي بالإبلاغ عن أي منفذ أو صفحة تروج الخلطات المجهولة.
1: للإبلاغ عنها يعني.
0: أيوة، إذا بها أي خلطات مجهولة يجب على المواطنين الذي هو الوعي المجتمعي بالإبلاغ عن هذه الصفحات.
1: إلى أين يتم الإبلاغ عنها؟ هل هناك لديكم أنتم مثلا في برنامج التداوي الطبيعي رقم خاص لاستقبال الشكاوى لمثل هذه الحالات؟
0: أجل موجود رقم شكاوى وزارة الصحة. هذه هو 195.
1: نعم.
0: البرنامج هو ضمن إدارة برنامج وزارة الصحة.
1: ألا يمكنكم أنتم أيضا تخصيص رقم خاص لمثل هذه الحالات؟ لأنكم كما تعرفون أن مثل هذه المحلات وبائعي الأعشاب والخلطات ينتشرون في هذا الوقت يعني بشكل كبير، وأيضا المعالجين الذين يدعون العلاجات والدواء ينتشرون بشكل كبير.
0: أكيد.
1: نعم. صدح عبد الخالق، ما الممارسات التي تعد قانونا ممارسة أو قانونية ممارسة صحية وتحتاج إلى مؤهل وترخيص؟
0: هذا الجواب هي التشريعات الصحية الصريحة في هذا الجانب، وعمل يتضمن التشخيص أو وصف العلاج أو تحديد تركيبات يدعي أنها مخصصة للاستشفاء أو القيام بمداخلات جسدية.
1: نعم.
0: مثل الحجام أو الفحص أو الكي أو هذه الممارسات طبية أو طبيعية مساندة، لا يجوز لأي شخص القيام بها بهذا العمل إلا بعد الحصول على مؤهل علمي معتمد والحصول على ترخيص مجاورة مهنة صادرة عن وزارة الصحة.
1: نعم.
0: والبرنامج التداوي
1: الطبيعي. نعم. هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير، ومن يراقب التعقيم والمكونات والإعلانات؟
0: أيضا أريد إضافة للجواب السابق.
1: تم
0: إعداد دليل تدريب وتم تخرج عدد من الممارسين، وتم أخذ ما يقارب 15 مادة في أصول النبات وأعدادها وتحضيرها وأنواعها وطرق الفحص وما إلى ذلك.
1: يعني هؤلاء المتدربين
0: مجموعة منهم.
1: نعم. تدربوا لديكم في البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي؟
0: أيوة أكيد.

0: والآن معانا مرحلة جديدة إن شاء الله سنعلم بها عند استكمال عدد من الطلاب
1: الذي يريد الالتحاق بهذا البرنامج.
0: نعم
1: إذن على ضوء السؤال الذي كنا قد طرحناه، هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير؟
0: أكيد
1: ومن
0: ضوابط ومعايير واضحة تحدد الشروط الفنية والصحية والإمكانيات لفتح هذه المراكز. وأيضا تتولى هذا الإدارة الطب التكميلي الذي هو ممثل بالبرنامج التداوي الطبيعي وإدارة الرقابة والتفتيش.
1: نعم من
0: تحقق مكونات الأدوية والأدوات.
1: وبالنسبة لمراقبة التعكيم والمكونات والإعلانات أيضا لهؤلاء؟
0: أكيد
1: يتم المراقبة من لديكم؟
0: من لدينا من البرنامج الذي هو التداوي الطبيعي وإدارة التفتيش والرقابة.
1: إذن أستاذ الكريم، كيف يتأكد المواطن من أن الممارس أو المركز مرخص؟
0: أول حاجة يتم الاطلاع على الترخيص المنشأة، يطلب منا لدي مزاولة مهنة وترخيص للمنشأة والتحقق من سير التاريخ ووجود الأختام عليها الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة.
1: نعم
0: هذا
1: يعني
0: إذا بالشك ولا شيء يتم التواصل عبر البلاغ الرسمي للوزارة.
1: أنتم أيضا تطلبون من الممارسين والمراكز المرخصة أن يعلقوا الترخيص كلوحة جدارية للشفافية
0: ولمعرفة
1: لكي يعرف المواطن أن هذا المركز وهذا الممارس مرخص له من قبل وزارة الصحة في إدارة البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي.
0: أكيد
1: أيضا كما ذكرت أنت قبل قليل أن يبلغ الجهة التي يتقدم إليها المواطن بالبلاغ عندما يجد خلطة مجهولة أو ادعاء علاج السرطان أو الأمراض المستعصية. ما هي الجهة؟
0: الوزارة الصحة المثلة بالبرنامج الوطني للتداوي الطبيعي.
1: ألا يجب أن تخضع المنتجات العشبية للفحص والتحليل والتسجيل قبل تداولها؟
0: أكيد هذا الأسلوب العلمي والقانوني الصارم المعمول به.
1: هل يعني تلزمون أصحاب الصيدليات الطبيعية العشبية أن يأتوا إليكم أنتم مثلاً إذا كان لديكم معامل للفحص هذه الأعشاب وتحليلها وتسجيلها أيضا قبل التداول؟
0: أكيد هذا يتطلب حضور صاحب الممارس إذا لدي أي منتج يأتي به للبرنامج ويتم فحصه ومعرفة مكوناته ونسبه والتأثيرات الذي يمكن أن تؤثر إذا به يعني إذا كان في تفاعلات سواء كان مع الأجبة أو ما إلى ذلك.
1: نعم أستاذ الكريم، ما هي مسؤولية أو ما مسؤولية الجهات الصحية تجاه الإعلانات التي تعد بالشفاء المضمون؟
0: أولا لا يوجد في هذا الآن مصطلح شفاء مضمون 100%. وهذا عبارة تقليدية تستغل ظروف المرضى والمستخدمين، وهي مسؤولية الجهات الصحية تتمثل في رصد هذه الإعلانات.
1: نعم
0: أيضا سحب التراخيص من أي مركز يلجأ إلى هذا الخداع.
1: هذه من الإجراءات يعني. هل توجد قاعدة بيانات أو رقم بلاغ موحد للمراكز المخالفة؟ وإذا لم توجد متى يمكن إنشاؤها؟ قبل قليل ذكرت أن موجود رقم وزارة الصحة.
0: أكيد وبيانات موجودة متوفرة بحسب ما تم النزول مسبقا وتم النزول على مراكز وتم أعطاء ملاحظة سابقا وهناك تقارير تثبت على هذا. والعمل جاري في منطقة الأتمتة للوزارة والتطوير على قاعدة البيانات المحدودة والشاملة.
1: نعم.
0: تربط بين النزول السابق كان ضمن أمانة العاصمة. والآن تدور يدور الرب والنزول الميداني لجميع المحافظات.
1: هل استقبلتم أنتم كبرنامج وطني للتداوي الطبيعي والتكاملي شكاوى على ممارسين أو مراكز خالفت المعايير والضوابط التي أنشأتموها أنتم وتم إحالتهم مثلا إلى الجهات القانونية أو جهات ذات العلاقة؟ نعم،
0: هناك بعض الجهات تم الرفع بها ولكن لم يتم إخضاعهم للمصدر لأنه لم يستكمل بقية الاعتماد من رئاسة الوزراء للقانون اليمني.
1: يعني إذا لم تستكمل هل خلاص يتركوا لأن يمارسوا تلك الأعمال رغم البلاغات؟
0: أعمالهم مرصودة والبلاغات معمل بها، بس إذا أنت تريد أن تضبطهم وتحيلهم إلى القانون ما قدش القانون الذي تم الاعتماد عليه من رئاسة الوزراء لكي تستند إليه.
1: لكن أستاذ الكريم، هل يبقى المواطن ضحية قانون لم يصدر حتى الآن، أم أن لوزارة الصحة وللبرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي الحق في أن أقل شيء أن يوقف هذا الممارس أو هذا المركز يوقفه عن العمل؟
0: في هذا الحالة يتم إيقافه.
1: أه.
0: بس أنه يتم معاقبته ما قبش هذا الخبر لأنه القانون ما قبش ولم يعتمد.
1: هل لديكم في برنامجكم لهذا العام 1448 أي هدف أو عمل ستمارسونه أو ضغط تمارسونه على رئاسة الوزراء في التسريع بإصدار هذا القانون حماية للمواطن؟
0: كان قبل حوالي أسبوعين لا ثلاث أسابيع تم إعداد قانون خاص بالطب اليمني للتداوي الطبيعي.
1: نعم.
0: وعاد في دور أنه يتم التحقق منه أو الصياغة القانونية واعتماد إن شاء الله في رئاسة الوزراء.
1: هنا سؤال يطرح، لماذا لا تنشر نتائج الحملات الرقابية وأسماء المنشآت المغلقة بعد ثبوت المخالفة وفق الإجراءات القانونية؟
0: أولا نشر الأسماء والتسجيل بالمنشآت يستلزم استكمال الدور القانوني كما قلت لك وصدور أحكام قضائية وبالتالي تتجنب أي تغييرات قانونية. حاليا نحن على ما قلت لك في دور تجنين الطب التكميلي وما يصدرها القانون، ونستطيع إذا تمت الاعتماد.
1: نعم. أستاذ الكريم الأستاذ عبد الخالق الناشري، نتمنى منكم يعني أن هذا العام يكتمل هذا القانون ليحمي المواطن والمواطنة، لأنه تأتي ممارسات على النساء والأطفال وذوي الاضطرابات النفسية، استغلالات وعنف داخل أماكن العلاج، ونتمنى أن يصدر هذا القانون ليحمي هؤلاء، لأنه بتتحول ممارسة الدجل إلى احتيال، ممارسة الدجل والشعوذة وتدليس على الناس تصبح احتيالا جنائيا، أليس كذلك؟
0: أكيد تتحول الاحتيال والجرائم الجنائية استعمال طرق وأساليب على ادعاء القدرة الشفائية غير مثبتة أو استخدام ألقاب وهي وأوهام المرض مقابل استغلال مالي.
1: أستاذي، سؤال مهم يعني جدا، هل موافقة المريض تعفي المعالج غير المرخص من المسؤولية؟
0: أكيد لا مطلقا، الرضا الفردي أو توقيع المريض على إقرار لا يبيح الجريمة
1: وإذا أدى
0: في ممارسة غير قانون.
1: نعم. وإذا أدى علاج شعبي إلى عاهة أو وفاة فمن يتحمل المسؤولية؟
0: الممارس.
1: الممارس
0: بشكل عام.
1: يعني هذه الأشياء التي الآن تتحدث منها كجوانب قانونية، هل يحتاج تشريع اليمني النصوص أكثر وضوحا؟ يعني أعتقد أن هذه المواضيع التي طرحنا الآن طرحتموها أنتم في القانون، مشروع القانون الذي تعدونه من أجل التداوي الطبيعي والتكاملي.
0: أجل هذا القانون يعمل على ضبط الممارسين وإنسان هلال مشبوهين في هذا المجال، يتم التحري عنهم وضبطهم عليهم.
1: نعم، إذا نتمنى أستاذ عبد الخالق الناشر وأنت أحد المسؤولين في البرنامج لطريق التداوي الطبيعي والتكاملي التسريع في إقرار هذا المشروع القانون الذي يحمي المواطنين أقل شيء من الممارسات والدجل للمحتالين الذين يسعون إلى الحصول على دخل أكثر من خلال ممارسات غير قانونية، وقد تودي بالكثير إلى أن إما أن تصيبهم عاهة دائمة مستدامة أو إلى الوفاة. أشكركم شكرا جزيلا للأستاذ عبد الخالق الناشري أحد مسؤولي برنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة، شكرا جزيلا. إذا كان لديكم أي رسالة أخيرة تفضلوا. حفظكم الله ورعاكم في أمان الله. إذن الخلاصة والمطلوبة وأن الممارسة الطبية لا تكتسب من وعيها من الشهرة أو من الشهرة أو نظرة المتابعين. الترخيص لا يعني مجرد امتلاك محل، بل تأهيل الممارسين وتلائم المنشأة وضبط المواد والإجراءات مهمة أيضا. رضا المريض لا يبيح الخداع والإيذاء. والبلاغ المبكر مستمعين الأكارم عن الممارسين غير القانونيين والمعالجين غير المرخصين يحمي ضحايا آخرين.

والله المستمعين الكرام نفتح خطوط التواصل معكم ونرجو أن تذكر أسماء، مثلا أسماء أشخاص على الهواء، ألا تذكر أسماء على الهواء، يعني ما نشيش ذكر أحد يعني، وألا تتحول الفقرة إلى تشهير أو إصدار أحكام. هذه معلومات لكم مستمعين الكرام، سنناقش معكم السلوك والواقعة وأي اهتمام محدد بإمكانكم إحالته إلى الجهات المختصة مع الأدلة. إذن أرقام ورقم التواصل معنا مستمعين الأكارم للحديث عن هذه القضية على الرقم الثابت 72-288-2088 72-288-2088.

0: إذا مستمعين الأكارم، ما الذي يدفع برأيكم، ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل ارتفاع التكلفة، بعد المستشفى، هل ضعف الذكاء بالطبيب، التأثير بتجربة قريبة، أم الرغبة في علاج سريع؟ معنا اتصال. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك
0: تفضل
1: أبو رؤيا.
0: أبو رؤيا،
1: نعم.
0: من وين الاتصال يا أبو رؤيا؟
1: من سجن خلل.
0: حياكم الله يا أبو رؤيا. اليوم حول الطب الشعبي بين العلم والشعوذة، يعني السؤال بيقول برأيك، ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل هو ارتفاع التكلفة، ولا بعد المستشفى، ولا ضعف الثقة بالطبيب، أو التأثر بتجربة قريبة، ولا الرغبة في علاج سريع؟
1: الجهل. نعم،
0: الجهل. بماذا
1: الجهل؟ بمصلحة الشخص، بيتشال مصلحة نفسه.
0: بمصلحة نفسه.
1: نعم، الواجب أنه يكون بتصريح وترخيص من
0: أن يذهب إلى ناس مرخصين ومصرح لهم.
1: نعم،
0: عند طبيب مختص.
1: وعليكم على الأجهزة المعنية ذكابة.
0: نعم، وأن يعلم المريض أو من يريد التداوي أن الدواء له فوائد، وفي الوقت نفسه فيه مضار، فيه يعني أشياء تحدث أمراض أخرى إذا استخدمها بطريقة غير صحية وسليمة من عند طبيب مختص. يعني الآثار الجانبية ربما تسبب له أضرار أخرى عند استخدامه أعشاب لا يعلم بأضرارها الجانبية.
1: أعشاب أو أدوية.
0: نعم،
1: إذا صرفت بدون تصريح وبدون ترخيص من الدكتور المعالج.
0: هل زرت الطبيب؟
1: أو بدون مسمار هيتا أو نشتة. أو ترخيص من الجهات المعنية.
0: نعم،
1: لأنه قد يؤثر على الشخص إذا عنده أمراض أخرى، مثلا الكبد أو الكلى أو القلب، وتؤدي إلى وفاة المريض.
0: نعم، أنت هل زرت طبيب أولا أم إذا قد يعني ذهب؟
1: أبدا، بطريقة عشوائية.
0: ولا ذهبت إلى
1: الشكوى مرفوعة برسالة SMS؟
0: ذهبت مباشرة إلى المعالج.
1: هذا السيطرانين واجب رقابة وحملة تفتيش. والدواء لا يصرف إلا باستشارة الطبيب.
0: يعني أنت أنت ذهبت إلى معالج؟
1: كيف؟
0: هل قد ذهبت إلى معالج مباشرة؟
1: أبدا.
0: بتزور الطبيب دوالي؟
1: ضروري زيارة الطبيب وبعد ذلك يوصل لك الدواء هو. أما إذا وصل الدواء هكذا عشوائي من تأثر، بعد ذلك قد يسبب مقتل أي شخص.
0: لا، شكرا جزيلا.
1: ومثلا هناك أدوية لا أثر جانبية.
0: نعم، صحيح.
1: بعد ما يجب التشديد عليه،
0: والمطالبة بالوزارة الصحة بالرقابة على هؤلاء.
1: نعم، إذا جاء الدواء بصرف التعبير بدون ورقة أو صفان من طبيب، هؤلاء لازم يتحملوا لك.
0: ونحن كمواطنين يا أبو ريال، نحن كمواطنين الواجب علينا نكون على قدر عالم من الوعي، خصوصا في الجانب الصحي. وأيضا إذا تعرض مثلا أحدنا لممارسة يعني إلى ديل أو تدليس من أحد المعالجين، أن نبلغ الجهاز ذات العلاقة.
1: كم هو رقم؟
0: 195 وزارة الصحة.
1: باصل إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك. مع الله. مع الله. رقم التواصل مرة أخرى 7288-2088. اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: ألو، مرحبا، حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي، هذا الموضوع في نوعين من المعالجين.
0: نعم.
2: في النوع اللي هو دارس. إذا كان الآن قد في جامعات بيدرسوا علم الأعشاب، لأنه في الأساس هو العلاج هو من الأعشاب، لكن بيكون بطريقة كيماوية.
0: نعم.
2: تمام؟
0: نعم.
2: إذا كان هذا النوع، فأنا أظن ما فيش، ما أظن إنه في مشكلة إذا كان دارس.
0: صحيح.
2: لأنه بيكون عارف الوصفة بالضبط كم بتحتاج.
0: نعم.
2: يعني بيعمل لها بقياسات معينة.
0: ويعلم أيضا بأثارها السلبية. نعم.
2: أيوة بيعرف. فهذا ممكن.
0: الأثر الجانبي.
2: هل هذا موجود عندنا أو مش موجود عندنا؟ مش عارفة إذا كان في ناس دارسين. وهذا المفترض إنه يتجه ولا الدراسة.
0: لا لا.
2: وبعدين يفتح.
0: أختي الكريمة الآن سمعنا من المسؤول في البرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة يقول أنه لديهم برنامج العام الماضي تخرج من على أيديهم عدد من الطلاب، وهذا السنة أيضا يدعون إلى تسجيل من يريد أو يرغب إلى ممارسة هذه المهنة. يوجد ويوجد لديهم أيضا مركز
2: يعلنوا أنت عارف يعني إحنا تقريبا هذا الخبر الآن أول مرة نسمع. المفروض يكون في إعلان زي ما إعلان للجامعات هذه اللي جاية في الشوارع، صح؟ انشر الموضوع هذا بحيث إن الناس يفهموا إنه الأشياء هذه لو كانت علمي يعني دارس دراسة وبيعمل لك الأدوية هذه بالكميات الصحيحة اللي ما تديش آثار فهذا صحيح. لكن إحنا مش كذا، إحنا بنتجه لأي حد أي حد بنسمع هكذا يعني من فلان لا فلان لا فلان رحت عند فلان تعالش رحت عند فلان تعالش نتعرف هكذا، صح ولا لا؟
0: نعم.
2: إذا كان في علم خلاص ما فيش مشكلة، لكن ما فيش علم. والمشكلة الثانية إنه في رخ يعني في ناس مرخصين فاتحين عيادات وعاملين رخصة. يبقى إحنا ليش نشتكي من المسؤول؟ الدولة اللي جت له الرخصة. هل هذا درس؟ هل تأكدوا من شهادة؟ هل تأكدوا من العلاجات البدية؟ هل تأكدوا من الأمراض اللي قد عادوا قبل كده؟ هل في تأثيرات أو لا؟ هذا على الدولة. الشيء الثاني اللي بيخلينا
0: على على على الدولة وأيضا على المواطن عندما يشاهد عندما يشاهد من أصحابها هذه المراكز الصحية أو العيادات الممارسات أو أنه أعطى علاج غير مفيد تسبب له بضرر، أن يبلغ عن هؤلاء أو أن ليس لديه ترخيص.
2: أيوة
0: مش بعض الناس أختي الكريمة مثلا هذا ابن حارتي، ها هذا ابن حارتي ما عاد يجيش مستوى ثاني أو ثالث كلية الطب ما عاد يقطعش رزقه، هذا ما هوش رزق.
2: أيوة
0: هذا بيتسبب أضرار وأخطاء طبية قد لا يحمد عقباها إذا كان يمارس المهنة دون ترخيص.
2: أكيد. بس أنت عارف أنه يعني في طالبية في كثير جهل يعني في ناس مش متعلمين، في ناس جاهلين في البيئة اللي يمكن فيها، في ناس بيجوا من القرى والله ما فاهمين شيء، سمعوا أنه في فلان هذا بيعالج وراح يتعالج يعني يسلم نفسه وخلاص. فالمفترض أنه الدولة تكون لها دور في هذا الناس اللي مش فاهمها
0: فهمهم
2: الدولة. تقضي على الظاهرة الموجودة، تقضي عليها الدولة مش المواطن. المواطن إذا عارف يبلغ، لكن إذا مش عارف إذا هو نفسه تايه وبيروح بيدور أي شيء ثاني. يعني من الأشياء أيضا اللي بتخلي الناس يروح الأطباء، كثرة يعني إيش تروح للطبيب يعني تكون أنت معانا مصاريف 20,000 ولا 30,000. أنا والله لا أنا مريضة، أنا بنا أقول خلاص ما يشتري علاج من نفسي من الصيدلية من رأسي. يعني ما أن أنا أروح لهذا الشيء أكون رخيص، لما تروح عند دكتور يقول لك الدخول ب5,000 7,000، يقول لك بعدين لازم تخصصات من مكان معين، لازم مش عارفة إيش لازم.
0: يعني من الأسباب للذهاب إلى معالج آخرين ارتفاع التكاليف.
2: التكاليف عند المستشفيات أو الدكاترة، حتى الآن قد المستشفيات الحكومية الآن تروح مستشفى حكومي والله ما تخرج عندي إلا ب20,000 قومي. حتى الآن حكومي تروح عنده يقول لك الدخول بكذا والفحص لازم تعمل هذا، يعمل لي 20 فحص ولا يحتاج يعني بتوجع
0: شوية. رغم وجود مثلا المستشفى الجمهوري الذي تكفل به وزارة الزكاة
2: وزعم
0: نعم. نتمنى أن تتوسع مثل هذه المبادرات ليس فقط إلى مستشفيات، أقل شيء في كل محافظة مستشفى، وأن يتعاون حتى أصحاب رؤوس الأموال. ونحن في ظل ظروف صعبة يعاني منها اليمن في ظل حصار مطبق علينا من العدوان السعودي، أن يكون هناك تكافل اجتماعي. أيوة كثير، وأن الناس أيضا يهبوا بأداء زكواتهم إلى الهيئة العامة للزكاة لكي تتمكن أن تدعم أكثر من مستشفى. الآن الزكاة بتعمل على إنشاء مستشفى متخصص، والمزكين لهم أجر كبير جدا في مشاركتهم مع أدائهم للواجب.
2: صحيح، ونعيد هذا. ولذلك المفترض أنا قلت لك الدولة تكون عندها خطط وتنفيذها. ما فيش حاجة اسمها قانون جالس لي في مجلس النواب مدري كيف. إذا كان في متابعة من وزارة الصحة يخرج القانون، لكن تقول لي قبل مدري كام ورحنا وما سمعنا، لا
0: وهذا
2: المفروض أسبوعيا أنا أعمل لهم مذكرة. الوزير يروح
0: مراجعة دورية.
2: أيوة،
0: وهذا ما طلبناه من وهذا أختي الكريمة ما طلبناه من ضيفنا العزيز، أن في أقل الوقت بإذن الله تعالى يتم إصدار القانون الخاص بممارسات المهن في الطب الطبيعي والتكامل بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله، والله يفتح عليكم. شكرا، هذا موضوع كان مهم جدا جدا يعني أنتم فتحتوا، الله يحفظكم
0: الجميع، وفقنا الله وإياكم.
2: شكرا،
0: في أمان الله.

ليس كل من يلجأ إلى معالج شعبي جاهلا، فقد يكون فقيرا أو بعيدا عن الخدمة، أو فقد ثقته بنظام صحي لم يجد فيه وقتا كافيا أو شرحا محترما. معالجة الظاهرة تقتضي إصلاح أبواب العلاج النظامي أيضا. وهل في أيضا هناك من يقول جربتها ونفعتني؟ مستمعي لنا الأعزاء، هل تكفي تجربة شخص واحد للحكم بأن خلطة أو طريقة تصلح للجميع؟ التجربة الشخصية مستمعي الأعزاء قد تكون صادقة، لكنها لا تكفي وحدها. قد يكون التحسن مؤقتا، أو حدث بسبب تغير الغذاء أو الدواء الأصلي أو خطأ جهاز القياس، كما أن ما يناسب شخصا قد يضر آخر بسبب العمر أو الحمل أو أمراض الكبد والكلى أو الأدوية المصاحبة. علامات تكشف الدجال. سنذكر مستمعينا الأكارم مجموعة علامات، وكلما اجتمعت كان الاشتباه بالدجال أقوى. 1، يدعي علاج جميع الأمراض، يعد بالشفاء المضمون أو يحدد مدة مؤقتة للشفاء، يطلب إيقاف أدوية الطبيب، يخفي مكونات الخلطة وجرعتها، ما يعطيكش المكونات، يرفض تقديم ترخيص أو مؤهل، يطلب اسم الأم أو صورة أو شعرا أو قطعة من الملابس، يستخدم طلاسم أو كلمات غير مفهومة، ويتهم قريبا أو جارا بأنه ساحر، يطلب خلوة بالمريضة أو لمس مواضع لا تقتضيها ضرورة مشروعة، يضرب المريض أو يخنقه أو يحرقه، يطلب مبالغ تتصاعد كلما قال إن الحالة صعبة، يمنع الأسرة من الحديث عما يحدث داخل الجلسة، يعتمد على شهادات مجهولة ومقاطع دعائية فقط. 14، يعتبر كل تدهور دليل على قوة السحر أو العين، لا دليلا على فشل طريقته. ماذا نفعل عند وقوع الضرر؟ إذا تدهورت حالة مريض بعد خلطة أو كي أو حجامة أو تجبير، فما التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح مستمعين الأكارم أن أوقف المادة المشتبه بها، إلا إذا كان إيقافها نفسه يحتاج إلى إشراف طبي. أنقل المريض إلى منشأة صحية، خصوصا عند فقدان الوعي أو ضيق التنفس أو النزيف أو الإسفرار أو القي المستمر. خذ معك العبوة أو بقايا الخلطة ولا تتخلص منها، ودون اسم المادة والكمية ووقت تناولها والأدوية الأخرى، يعني خذها إلى الطبيب. صور الإصابات لأغراض التوثيق الطبي والقانوني مع حفظ خصوصية المريض. أبلغ الجهة هذا صور الإصابة، يعني على الجهة المختصة عندما يصل إليه المريض، أبلغ الجهة الصحية أو الأمنية المختصة. لا تواجه الشخص منفردا، الممارس لا تواجهه منفردا إذا كان ذلك قد يعرضك للخطر. 7، لا تنشر اسم المتهم قبل التحقق الرسمي، فالهدف حماية الحقوق لا صناعة فوضى أو تشهير. قبل شراء أي علاج مستمعينا الأكارم، علاج شعبي، اسأل 7 أسئلة لك مستمعنا الكريم. ما التشخيص الطبي الدقيق؟ ما مكونات المادة؟ ما الجرعة ومدة الاستخدام؟ ما الدليل على فائدتها وما أضرارها المحتملة؟ هل تتعارض مع أدويتي أو حملي أو مرضي؟ هل الممارسة والمنشأة مرخصان؟ يعني المرأة تتحدث هل يتعارض مع حملها؟ يعني إذا لم تحصل على إجابات واضحة فلا تجعل جسدك حقل تجربة. هذه الأسئلة لكلا الطرفين، للذكور وللإناث. يسأل هذه الأسئلة عند شراء أي علاج شعبي، يسأل هذه 7 الأسئلة: التشخيص الطبي الدقيق، مكونات المادة، الجرعة ومدة الاستخدام، الدليل على فائدتها، الأضرار المحتملة، التعارض مع الأدوية التي يستخدمها المريض أو مع الحمل إذا كانت المرأة حامل، أو مع الشخص المريض إذا كان لديه مرض آخر.
إذا لم تحصل على هذه الإجابات الواضحة فلا تجعل جسدك حقلا مستمعنا الكريم إلى تجربة. رسالة الحلقة. رسالة حلقتنا ليست أن نتهم كل من عرف الناس عرفه الناس من تجارب شعبية، ولا أن نسخر من إنسان بحث عن الشفاء في لحظة ضعف. رسالتنا أن حياة الإنسان أثمن من أن تسلم لوصفة مجهولة أو لوعد لا دليل عليه أو لشخص يكتسب من الألم. العلاج الآمن يقوم على 4 أركان: تشخيص صحيح ودليل معقول ومادة معلومة وممارسة مؤهلة وممارس مؤهل مسؤول. وكل ممارسة شعبية نافعة ينبغي أن تنتقل من الحكايات إلى البحث، فتدرس مكوناتها وجرعاتها وتفحص سلامتها وتحدد الحالات التي قد تنفع فيها والحالات التي تمنع عنها. أما المسؤوليات فتتوزع على الجميع: المواطن والأسرة، البدء بالتشخيص الطبي وعدم إيقاف الدواء العلمي دون استشارة، عدم إعطاء الأطفال والحوامل ومرضى الكبد والكلى خلطات مجهولة، رفض الضرب والكي والخنق والخلوة والطلاسم وإدعاء الغيب، الإبلاغ عن المحتالين وتوثيق الضرر، عدم تحويل تجربة شخصية إلى وصفة عامة للناس. أما مسؤولية وزارة الصحة والمجلس الطبي والجهات الدوائية، حصر الممارسين والمنشآت وتنظيم ما يمكن تنظيمه علميا، وضع معايير معلنة للحجامة والتجبير والمستحضرات العشبية، إلزام أصحاب المنتجات ببيان المكونات والجرعة والتحذيرات والمصدر، فحص الخلطات وضبط المواد المغشوشة أو الملوثة، منع ادعاءات الشفاء المضمون والإعلانات العلاجية المضللة، إنشاء نافذة أو رقم واحد للبلاغات ونشر نتائج الرقابة بشفافة، ومسؤولية الأجهزة الأمنية والرقابية والقضاء، التحقيق في وقائع الاحتيال والإيذاء وانتحال الصفة، حماية النساء والأطفال ومرضى الاضطرابات النفسية من العنف والاستغلال، محاسبة من تسبب في عاهة أو وفاة أو استولى على الأموال بالخداع، تطوير النصوص القانونية لمعالجة صور التجل الحديثة والإعلانات الرقمية. في ختام حلقتنا مستمعين الأكارم، تذكروا أن المريض لا يحتاج إلى من يلومه بل إلى من يأخذ بيده، ولا ينبغي أن نطرط الوهم بالسخرية وإنما بالرحمة والمعرفة وبخدمة صحية يجد فيها الإنسان الاحترام والأمان. ليس عيبا أن تقول لا أعرف، وليس ضعف إيمان أن تذهب إلى الطبيب، وليس وفاء للتراث أن نكرر ممارسة ثبت ضررها. خذوا من الموروث ما ثبت نفعه وأمانه، واتركوا ما قام على الخوف والخداع والإذاء. وإذا وعدكم شخص بشفاء مضمون أو طلب منكم ترك العلاج الطبي أو ادعى معرفة الغيب فتوقفوا واسألوا قبل أن تدفعوا المال وقبل أن تدفعوا ما هو أغلى: صحتكم وحياتكم. في ختام هذه الحلقة من برنامجنا الاجتماعي الأسبوعي قضايا، تقبلوا مستمعين الأكارم منا خالص الشكر والتحايا، مني أنا مقدم الحلقة محمد النعمي ومن معدها الأستاذ عبد المجيد عزيز ومهندسة الإخراج سوسن مجاهد، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى حول هذا الموضوع في الأسبوع القادم بمشيئة الله. دمتم بصحة وعافية، سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية.

0: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا اللهم علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا نور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهبهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. تقدم لنا قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا المراد بالحسنى هي الجنة في مقابل الذين أساءوا السوء منه. للذين أساءوا السوء والسوء تأنيث السيء وهي جهنم والحسنى تأنيث الأحسن أو الحسن وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قلنا المراد بها العشر الحسنات التي يعطيها الله تعالى في مقابل الحسنات الواحدة وهذا أنسب التفاسير وأحسنها. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أيضا شرحناها وقلنا ما هو المراد بذلك. وأولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. اليوم قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. قوله والذين كسبوا السيئات معطوف على قوله للذين أحسنوا. للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها يعني معطوف على صلة الموصول. هذا إذا قلنا أنه معطوف أو نقدر مبتدا محذوف تقديره وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها لابد من التقدير هكذا. يعني اما ان تعطف على احسن صله الموصول او تكون يعني نقدر لها مبتدا محذوف والتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. وكسبوا اقترفوا السيئات والسيئات معروفه الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان منها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة الكبائر والصغائر. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعفى عن أمتي ما اجتنبت المه الكبائر، سواء يعني يعفى عنها، قال تعالى ويعفو عن كثير. أما الكبائر فإنها باقية لا بد لها من توبة نصوح. والكبائر عقوق الوالدين، الشرك بالله، عقوق الوالدين، السحر، شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا، هذا من الكبائر، قتل النفس المحرمة بغير حق هذا من الكبائر. قالوا كل ما ورد الوعيد بشأنه فهو من الكبائر، كل ما ورد الوعيد بشأنه فهو من الكبائر، والذي لم يرد الوعيد بشأنه يعد من الصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر، بهذا الشرط، إذا اجتنبتم الكبائر حطت عنكم الصغائر، المعنى هكذا. والصغائر كما قال تعالى إلا اللمم، إن ربك واسع المه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني التي دلت عنها كذا على غير عاني أو همه نفس على غير عاني أو نحو ذلك، هذه الأشياء يكفرها الله سبحانه وتعالى ويغفرها. لكن الإصرار، قال لا إصرار، يعني لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، سواء. قد تصبح الصغيرة كبيرة، ذلك لو استمر الإنسان عليها ولم يتوب إلى الله تعالى منها تجتمع عليه هذه السيئات، كما يجتمع الحضب فيكون كومة كبيرة جدا لأنها محسوبة، أحصاه الله ونسوه. يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك، وقال وكل صغير وكبير مستضر إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء محسوب على ابن آدم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتجتمع الصغائر، ولذلك ورد في الحديث اتقوا الصغائر أو اجتنبوا الصغائر، فإنهن يجتمعن على الرجل فيوبقنه. اجتنبوا الصغائر، يعني صغائر الذنوب فضلا عن الكبائر المعنى، فإنهن يجتمعن على الرجل فيوبقنه، يعني يدخلنه جهنم والعياذ بالله. فالسيئات إذا اجتنبها الإنسان فهو إلى خير، لكنه إذا استمر في فعل السيئات ومقارفتها ولم يتب إلى الله تعالى منها، قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا توبة لهم ولا يقبل منهم صرف ولا عدل. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا بد من التوبة مسبقا. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها يجازيه الله، من عدله أنه يجازيه بالسيئة مثلها، مع أن له الحق سبحانه وتعالى أن يجازي السيئة بأكثر منها، بأكثر من حقه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن هذا مما يدلل على عدله سبحانه وتعالى. الأولى تدل على كرمه وهي قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والأخرى تدل على عدله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، يعني ما اكتفى بذلك. قال أولئك، قال جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، هذا أيضا مما يدلل على أن معنى الزيادة هي التسع الحسنات إضافة إلى الحسنة العاشرة، لأنه يقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، ما مفهومه؟ أنه للذين أحسنوا الحسنى تلك الحسنة حقهم، والزيادة هي التسع الحسنات المضافة فوق الحسنة حتى تصبح عشرا، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى من أحسن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولكن السيئة الواحدة إذا لم يتب الإنسان منها كفيلة بأن تدخله جهنم فيكون من أهل النار والعياذ بالله. قال الله تعالى
1: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني كسب السيئة أيوة أي سيئة، مثلا شرب الخمر، مات هو بشرب خمر أو مدمن خمر، لم يتب إلى الله تعالى من شرب الخمر، يبعث يوم القيامة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو وعابد الوثن على سواء، كعابد وثن يدخل جهنم مثل ما يدخل عابد الوثن جهنم. واضح وماشي. السارق إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من سرقته ولم يعد الحق إلى أهله، هذه السرقة كفيلة بأن تدخله جهنم ليخلد فيها مع المجرمين الباقين سواء. والنار دركات، كما أن الجنة درجات، النار دركات، منزل منزل منزل منزل، كل واحد على قدر ذنبه. لكن قضية جهنم اسمها جهنم، اسمها جهنم، والله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كسر النفس بغير حق، قال تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سواء. وعلى هذا النحو لو أساء الإنسان ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من إساءته سيعاقب. في قوله سبحانه وتعالى مثلا أن الناس يتحدثون عن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا هذا يدل على أنه يغفر كل السيئات إلا الشرك من دون توبة، يغفرها كلها من دون ما توبة. أجيب عليهم بأنه لا يستقيم هذا الكلام أنه يغفرها لهم من دون ما من دون توبة للمه، لأن الله تعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والمشرك نوع من أنواع الكفر، بل هو أشد الكفر. فبالتالي لا بد من التوبة في هذه الأشياء، وإنما الذنوب التي يمكن أن يغفرها الله من دون توبة هي تلك الصغائر التي يرتكبها الإنسان، وإذا ذكرناها إلا اللمم. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما استمرار الإنسان على المعصية وموته عليها فهذا الحق سبحانه وتعالى يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني مات وهو مصر عليها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في موضع آخر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لأن اليهود حدثوا أنفسهم أن الله سيهب مسيئهم لمحسنهم، وبعض المسلمين اعتقدوا هذا الاعتقاد أن الله سيهب المسيئة للمحسن، يعني الشفاعة وما يقع شيء. لا، قال ليس بأمانيكم يا مسلمون ولا أماني الكتاب اليهود والنصارى من يعمل سوءا يجزى به، يعني يجازيه الله تعالى بيوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبالتالي على الإنسان أن يبني أمره على الجد، على الجد، وعدم التمني على الله الأماني الفارغة. لا بد من العمل، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من الجد في العمل، ولا بد من الإخلاص أيضا في العمل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. فقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فكلمة ما عامة شملت الصغائر والكبائر. أخرجنا الكبائر وقلنا أن المراد بما الموجودة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي شيء غير ذلك أغفره. قالوا أئمة أهل البيت أن المراد بما الصغائر وليست الكبائر، بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. لاحظوا، فليس المراد بها كل الذنوب الكبائر والصغائر، إنما المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك الصغائر. أما الكبائر فإنها مخرجة بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والعمل على هذا هو أحوط للإنسان، لأن الإنسان إذا بنى المأه في اعتقاده على أنه كل شيء سيغفر، ولذلك هذا عاب الله على قوم وقالوا سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه سواء. فناس قالوا خلاص ما دام احنا مسلمين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل، لا، لا بد من العمل الصالح. لا إله إلا الله تعصم قائلها من سخط الله، أو تعصم قائلها من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على صفقة دينهم. فإذا آثروا صفقة دنياهم على صفقة دينهم فقالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم ولم يقبلها منهم سواء، وقال لهم كذبتم ولو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتاج إلى عمل، ما يكفي مثلا عندما تقول هذا الأرض حق فلان وأنت الذي شابح لها وماسك لها وتزرع فيها أنت والأرض تتلم منها شيء، ما يفعل لها الاعتراف، ها يريد عمل. فهو لله المثل الأعلى. عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى أنه يجب عليك أن تستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى الذي كلفك خلقك وكلفك ويحياك وأماتك ويبعثك يوم القيامة ليحاسبك إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا بد من الالتزام. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهبهم ذلة. يجي يوم القيامة هو داري أول ما يحشر يوم القيامة وحقها الصحيفة سوداء والوجه أسود وكلها أسود ما بش حاجة تبيض الوجه سواء، لأن الله تعالى يقول أحصاه الله ونسوه كل شيء محصى. فيقول الله تعالى له على سبيل المثال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندما يرى بالصحيفة يراها يسود وجهه لأنه ما بش حسنات تبيض الوجه، ما بش ما يبيض وجهه يوم عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي كذلك مثلا قاتل النفس أو من أعان على قتل نفسه يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، يدي الصورة، يدي الصورة، لأن الإنسان الباري يقرره في قلبه على كل ما عمل. وإذا أراد أدلة إضافية على تحقيق ما عمل من السيئات يعطيه الله تعالى كتابه بشماله. مجرد أن يأخذ كتابه بشماله هذا أكبر علامة، أكبر علامة على الدبور وعدم التوفيق. مجرد أن يأخذ كتابه، لأن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر والفاسق يأخذ كتابه وأحيانا يعني يضع يعني يخبي يمينه ويخبي يساره كفى ظهره ويشتي يأخذ الكتاب حقه بيمينه. وأما من أعطي كتابه وراء وذا قد لف حقه الشمال

يبقى في البيت فترة زمنية حتى ينسى الناس، فعل الشهر الشهرين لو ما ينسوا الناس. لكن هذه ذلة لا ترد أبدا، ومهانة لا ترد أبدا، وحسرة لا ترد أبدا، وبكاء لا يرد أبدا إلى ما لا نهاية له، سواء الخلود في جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمعصية أعم من أن تكون مسألة الكفر فقط إذا لم يتب الإنسان من المعاصي، لأن الله يقول: لي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فسوى الله تعالى الحالة فيما بينهم، بين من يكتسب المعاصي ولو سمى نفسه مسلما ولم يتب منها، وبين الكافر بدليل العطف ولا الذين يموتون، لأن ما هوش المراد بها الكفار فقط، الذين يعملون المعاصي ويستمرون في فعلها ولم يتوبوا إلى الله تعالى منها يستوي حالهم وحال الكفار في جهنم والعياذ بالله. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ترهقهم يعني تعتلي وجوههم الذلة. ها هنا لم يقل وجوههم، حذف الوجوه، لكن في للذين أحسنوا قال: ولا يرهق وجوههم، وكأن الذلة أرهقتهم، يعني أرهقت كل بدنهم. عادة ما تكون الذلة بادية وظاهرة في الوجه، تبدو علامات الذلة في الوجه. وذلك في حق الذين أحسنوا: ولا يرهق وجوههم، لم يقل ولا يرهقهم ذلة. وها هنا قال: وترهقهم، ولم يقل وترهق وجوههم، وكأن الذلة بدت في على ملامح وجوههم وعلى سائر أجسادهم. الذلة بدت يعني تندل ذان قدو معكف عكف هكذا قدو في حالة يرثى لها، ولكن هذا المسكنة والطيبة يوم القيامة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس أهلا لشفقة الله ولا أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. ما عاد اليوم خلص، كنت أهلا لرحمة الله لو تبت إلى الله في الدنيا، أما بعد الموت فلا توبة لك ولا رحمة لك. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا قال تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء أجزعتم أم صبرتم. اصبر أو لا تصبر، يعني الصبر في الدنيا عاقبته محمود وفي أجر كبير، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أما في جهنم ولو صبرت على عذاب الله فإن الصبر في ذلك الحال ليس صبرا، سواء قد وصدك كلام متجدد في كل لحظة، وألوان العذاب شتى. قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون في جهنم بينها، بين جهنم وبين حميم آن، يعني ساعة الحريق حريق، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وساعة الجوع يعطيهم الله تعالى الصديد والغسلين وشجرة الزكوم فيأكلون منها تتقطع منها بطونهم، سواء. وساعة أن يريدوا أن يشربوا، سواء. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يشرب الوطرة الماء وتقطع أمعاءه وتخرج من دبره، وعلى هذا النحو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. فالصبر في جهنم، الصبر في جهنم لا ثمرة له ولا معنى له، سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم ما لكم منه من محيص، ما لكم من مهرب ولا مفر، والعياذ بالله. قال: وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من مجير. العاصم هو المجير. في الدنيا قد يدرب الإنسان وقد يخطئ الإنسان فيلتجي إلى الشيخ الفلاني ويستجير بالفندم الفلاني، وربما يسمى اللجوء السياسي اليوم هي يسلم من عقوبة الدولة منحو ذلك، ويسير البلاد الأخرى ويفر. لكن أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. أين يفر الإنسان؟ أين سيفر؟ قال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نعم. فما بمفر من الله سبحانه وتعالى ولا مهرب من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك من يعصمه
ولا هناك دولة ولا أمم متحدة ولا منظمات حقوق إنسان كما يقال اليوم عندما تتدخل فيما لا يعنيها في شؤون الدولة وقوانين الدولة، سواء تخرج السرق وتخرج العملاء وتخرج الخونة تحاول تخرجهم من السجون ونحو ذلك، يوم القيامة ليس هناك لا حميم ولا شفيع يطاع. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعطينا القرآن أو هذه الآية الكريمة مشهدا فظيعا جدا ودقيقا لحال أولئك المفسدين والطغاة والمجرمين. يأتي يوم القيامة ووجهه أسود، وجهه مغبر، وفيه قطع سوداء كقطع الليل المظلم. بصرته السواد الحجار الذي حق البراكين وما تجي مسودة، العظلم العظلم سع النيلة، بصرته النيلة اللي تصمدوا بها الشال لما يفعلوا للنيلة أسواد، ويجي فيه كذي أثار زرقة، ها تيك السوادة، يجي المجرم على هذا النحو وجهه أسود. وهذا من أكبر العلامات، من أكبر العلامات على هلاك الإنسان، وجهه مسود. قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سواء يجي قال كأنما أغشيت يعني غطى غشى وجوههم قطعا من الليل مظلما. شبه الله هذا السواء بقطع الليل المظلم. اكفي هذا علامة على خسارة هذا الإنسان وهلاكي والعياذ بالله يوم القيامة. كم بقي في الدنيا أمام المرأة والوزلي والنيفيا والدهان ويسير الحمام والذي بيصلح الوجه والذي يقرس الدار والذي بيتحكم بحب الشباب والذي سواء ويدورك بيخلي نفسه مه جميل ولا صورة مشي حالز. قال للمصور حسنها ما قطع شله، ما قطع شله كان الأصاب والنيفيا والله حسنها خليها صورة محسنة، يريد أن تكون صورته محسنة، لكنها يوم القيامة والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. سوداء، ويكفيه دليلا على هلاكي سواد وجهي والعياذ بالله. قال فالذي بيشرب الخمر والذي بيقطع الصلاة والذي بيمنع الزكاة والذي بيقطع الرحم والذي بيعك والديه ويعصيهما ويدخل الألم والحسرة على قلبيهما والذي بيأكل الربا والذي بيزني والذي بيشرب الخمر والذي يشاهد ما حرم الله سبحانه وتعالى والذي يشتغل مع العدوان يعني أسباب جهنم وطرق جهنم كثيرة والعياذ بالله. هذا محاذا حاله، هذا مآله، هذا مرده، هذا مصيره، هذه صفته. والوجه من الوجه أبيض بعد أن بينا لكم الآيات المعنى مه، بعد أن بينا لكم الآيات وفصلناها لكم أخبرناكم ما الذي سيكون في المستقبل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار اللهم أجرنا من النار هم فيها خالدون. أكد بقاءهم في النار بقوله هم فيها خالدون، وأتى بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والثبوت، هم فيها خالدون اللهم أجرنا من النار. ويوم نحشرهم جميعا الكفار والمجرمون والمذنبون والمفسدون والناس جميعا، لكن الخطاب هاهنا للكفار. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. عندما يحشر الناس جميعا فيهم المؤمن وفيهم الفاسق والظالم والكافر والمشرك. لاحظوا في سورة الحديد تقريبا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار، مه جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. ها هنا قال مكانكم يعني الزموا مكانكم، فكأن الآية تعطينا مشهدا أن المؤمنين عندما يمضون بالنور الذي أعطاهم الله تعالى إياه يمشون بنورهم، يمشي الكفار والمنافقون وراءهم محاولة للحاق بهم
فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ما بش معاكم النور انتو. فضرب بينهم بسور بين أهل الجنة وبين أهل النار، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، قالوا بلى. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللهم أجرنا من النار. كنا معكم، كنا جميعا، كنا مثلا في الجامع نصلي جميعا، إلا صلينا جمعة، والجمعة صليناها جمعة، ورمضان صمناها جمعة، لكن ما بال هذا دخل الجنة وهذا دخل النار؟ لماذا؟ يعني لاحظ، يمسل كل واحد يعرف ما عنده. هذا صلى ما عنده حق لأي أحد، بينه وبين الله صحيح، وبينه وبين المخلوقين صحيح، سليم صافي نظيف، ما عنده حقوق المكالف ولا الأرحام، ولا عنده أوقاف أكلها، ولا عنده الزكاة منعها، ولا عنده حق صاحب صنعاء الذي شلها عليه غصبا بالقوة بالصميم، سواء ما فيش على شيء، دخل الجنة. ولكنك أنت نعم كنت تزاحم، تزاحم في الصفوف الأولى، لكنك لغبت حقوق الناس عندك، زكاة منعتها، حقوق المكالف والأرحام لم تخرجها، أوقاف مكنتها وكاء، وبعت ما بعت وشريت ما اشتريت وزوجت الجهال بحق الوقف. والوقف الداري أنه بيقولوا وقف يعني محبس، تحبس الرقبة وتسبل المنفعة، ما معك فيه إلا شقاك حق السر والجي كبك بدأ كله اللي بيجرها الربع من الغلة. أما الرقبة ما بيش معك منها ولا شبر واحد. افهموا هذا مني. الرقبة كلها سليمة تبقى وقفا إلى قيام الساعة، وما معك إلا أنك تستفيد منها وتدي حق الوقف الغلة والباقي حقك. والوقف هذا أشبه بمال اليتيم، بمال اليتيم. قال تعالى: فمن كان منكم غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولكن الحاصل الآن بيع ولا في دهنه، يجي الأب يوقف أرضي مثلا في دريس 10 لبن، والجهال ما هم حق دريس قالوا عن بيعها. إذا ما درست أنت ما أدرس الذي أشتريها، إذا ما درست أنت وأنت أقرب الناس إلى الواقف وابنه من أدرس بعدك، واضح وماشي. ثم ما يحق لك أن تبيعها، يمكن أن تسرد ولايتها، اسرد ولايتها إلى الشخص الذي تثق به، ما في مانع، واضح وماشي. أما بيع وشراء فهذا جاءت حق اليد وحق الرجل، هذا بدعم ما أنزل الله بها من سلطان. ما ذكر في الشريعة الإسلامية يسمى حق العناء الظاهر الذي هي اليد، إذا شبه قرص قائم، جدر قائم، بيت قائم، حراثة قائمة، يقدروا لها الحدود فلوس مش مالا، واضح وماشي. نسأل الله اللطف والسلامة. على كل بيجي تقبل صلاة إنسان بجوار إنسان آخر لا تقبل صلاته، لأن الله في حق هابل وقابيل قال: إنما يتقبل الله منه، ما نفعل لك إحنا أخوة، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. فالصلاة تشتي تقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر. فإذا الإنسان التزم شرع الله بكل حذافيره عند ذلك بإذن الله يكون أهلا لدخول الجنة ولرحمة الله. وعندما يريد فقط أشياء دون أشياء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصر. تجي المرح، وهذا ما أكثر المسائل، هذا أختك قسمت التركة، أحيانا تمضي 20 سنة 20 عاما دون أن تقسم التركة، بعد 20 سنة جاءت بالطالب حقها، وأنت بتأكل، زوجت الأولاد وبنيت الديوان وعمرت البيت التوثري قولتك وسافرت للقاهرة وسيرت وجيت، وأختك بتفرج عليك براعي 200 قرش رأس السنة حق العيد، سواء ما جزمت تتحاكى ولا صديق تتحاكى لا سردك ضحى، سواء أعوذ بالله من القسوة. فإذا تكلمت المرأة بحقها أولادها قالوا: ها قتل البزي قبل يكبر، ما عجبتهم يعني، يجي الألم هذا للميت حاكا من التركة، ما قد ما في بطن، أنت غير وارث، وأنت ما أنت وارث، والكل ورثه، وسيأتي اليوم التي نورث سواء، وسيأتي اليوم التي يرث الله الأرض ومن عليها سواء. لكن ما بفهم في الناس، إذا ادالها ادالها كذبة، وما بشلها في الوقف، وما بشلها في الشرك، وما بشلها في الذن، للما أنت لك في الوقف؟ قالوا حق الوقف، قلنا لا حق الوقف، كم رد حق الوقف جمعة؟
قالوا الشرك ما بيش لها في شرك، حق الشرك حق الناس، قالوا حق الناس ما بيش معها سرش، هذا نرد حق الناس، قالوا معنا حق